هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. يحيى ابن أبي كثير كان من أهل البصرة، فتحول إلى اليمامة ويكنى أبا نصر، كذا قال البخاري. قال البخاري: قال موسى: سمعت وهيبا يقول: سمعت أيوب يقول: ما بقي على وجه الأرض مثل يحيى ابن أبي كثير، يعني بعلمه وتقواه. وقال مسدد: سمعت عبد الله بن يحيى بن أبي كثير قال: سمعت أبي يقول: لا يأتي العلم براحة الجسد. يحيى بن أبي كثير هو من رجالات صحيح البخاري، نحن نترجم لأولياء هذه الأمة، والهدف من الترجمة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. يحيى من رجالات العلم، ومع العلم في انضباط بتقوى الله تعالى. ترى ممكن أنت أن تصل إلى مرحلة لا يوجد على وجه الأرض مثلك في العلم، لا يوجد على وجه الأرض مثلك في تقوى الله تعالى؟ اجعلوا آمالكم وأهدافكم أيها الإخوة، اجعلوها عالية. لما بتكون آمالك عالية وأهدافك عالية ونواياك عالية، همتك تنشد وأعمالك ترتفع. أما إذا كانت آمالك دنية، إذا كانت نواياك بسيطة، إذا كانت همتك ضعيفة، يضعف العمل. لماذا لا تكون أنت بعد أن تموت يترجم عنك فيقال: لم يكن موجود على وجه الأرض مثله؟ بركي أنت بتصير هيك. كيف؟ ما الطريق؟ وإذا كانت النفوس كبارا

الآن تعبت في مرادها الأجسام. كيف أنا بدي صير صاحب همة عالية؟ كيف بدي صير صاحب هدف عالي؟ كيف بدي صير صاحب نية عالية؟ عليك أن تصحب ذوي الهمم العالية، عليك أن تصحب ذوي الأهداف العالية، عليك أن تصحب ذوي السلوكيات العالية. هؤلاء يشدونك نحو الأعلى، هذا واحد. ممكن أن تصحبهم جسدا إذا وجدتهم، ممكن أن تصحبهم عقلا وفكرا بقراءة تراجم علماء هذه الأمة، أولياء هذه الأمة. نحن نقرأ في صفة الصف هذه الدروس الطويلة تحدثنا عن أولياء هذه الأمة من أجل أن تنشد هممنا إلى الأعلى. فالصحبة مرات تكون صحبة بالجسد ومرات تكون صحبة بالعقل. لما أنت بتقرأ كتاب مثلا من 10 مجلدات يتحدث عن أعلام نبلاء هذه الأمة، أو من 5 مجلدات أو من 3 مجلدات، بالتالي بتحتاج لتقرأ إلى شهر أو شهرين، كأنك جلست معهم لمدة 2 شهر. فهؤلاء يأخذون بك يعني نحو العلاء. هلأ بالمقابل إذا واحد قاعد يقرأ كتب ضحك وكتب نكات وكتب حزيرات وكتب تتحدث عن أناس ما لهم قيمة بالحياة غير اللهو واللعب، قراءة تراجم هؤلاء بتشدك للأسفل، بحيث إذا أردت أن تمضي نحو العلاء بتقول أنا منيح هيك، أنا منيح هيك، في ناس هيك يترجم لهم عاشوا وماتوا ما تركوا شيئا، أنا الحمد لله أحسن بكثير، لذلك ما في داعي شد همتي. بس لما بتقرأ بسير الكبار وبتشوف كيف كانوا، مهما كنت شادد همتك تحس حالك مقصر، ولازم تشد أكثر ولازم تبذل أكثر. كيف الواحد بيصير صاحب همة عالية؟ إذا صحب أصحاب الهمم العالية، واحد، وإذا أكثر من ذكر الله تعالى، لأن الإكثار من ذكر الله تعالى مجالسة لحضرة الله تعالى. قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا جليس من ذكرني، والجليس يتأثر من جليسه. فالله عز وجل عليم، ما منشوفك غير صرت تحب العلم وتسعى إلى العلم. الله عز وجل كريم، ما منشوفك غير صرت تبذل للكرم عدته. الله عز وجل لطيف، ما منشوف غير اللطف كساك حلة. الله عز وجل قوي، ما منشوف غير عندك إرادة قوية للإقبال على ما تريد من الهمم العالية. فكثرة ذكر الله ومصاحبة أصحاب الهمم العالية تأخذك نحو العلاء. يحيى بن أبي كثير قالوا عنه، مو هو قال عن حاله، لما الإنسان يرى في نفسه أنه عالم فهو جاهل، من رأى أنه عالم فهو جاهل. الإمام الشافعي وهو يعني إمام الدنيا كان يقول: كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. يعني هلأ بجوز طالب صف 8 9 أخذ بالرياضيات التوابع، أري له كم تابع وأخذ 10 من 10 بالمذاكرة، بيقول لك أنا بعرف كل شيء بالتوابع، جاهل، لأنه جاهل. بس يدخل على كلية الرياضيات وبيقرأ كتاب التوابع، يا لطيف، لما بيتعلم بيشوف قديش هو جاهل. بس يصير دكتوراه بالرياضيات وبيقرأ بهالمراجع التي تتحدث عن التوابع، يقول معناته أنا شو كنت عم باخذ بالجامعة، كنت عم باخذ شغل أطفال. كل ما تعلمت أكثر ترى قديش أنت ناقصك كثير. فإذا وجدت إنسانا يقول بأنه عالم فاعلم بأنه جاهل، مو أنت بدك تقول عن حالك أعلم أهل الأرض. قال البخاري: قال موسى: سمعت وهيبا يقول، سمعت أيوب يقول: ما بقي على وجه الأرض مثل يحيى ابن أبي كثير. فكن أنت هذا الإنسان، اجتهد وابذل ما استطعت للعلم، وابذل ما استطعت للانضباط بالشريعة، هناك تنفع نفسك وتنفع العبادة والبلاد، وتكون بين الناس شامة. كان يحيى بن أبي كثير، هذا الذي قيل عنه ما بقي على وجه الأرض مثل يحيى بن أبي كثير، كان يقول: لا يأتي العلم براحة الجسد، بدك تتعلم بدك تدفع للعلم ثمنه، لا يأتي العلم براحة الجسد. إنه أخي أنا حطوني دورة، قالوا لي شو قال هذا الأستاذ تبع الجامعة بشي 3-4 جلسات وخلاص، يعني أنا هيك بدي، هدوم بينجحوني حتى لا تحكوا لي أكثر من اللي بينجحني، يعني أعطيني شيء ينجحني بشي 60 بس
لا تكثر، هذا ما بيصير عالم ولا ينتفع، هو لا ينتفع بعلمه ولا ينتفع بعلمه، لا ينتفع الآخرون كمان بعلمه. واحد بيصير من أهل القرآن براحة الجسد ما بيصير، واحد بيصير من أهل الحديث براحة الجسد ما بيصير، واحد بيصير من الأتقياء براحة الجسد ما بيصير. كل من ترونهم يا شباب ناجحين في العلم بذلوا ودفعوا ثمن العلم، أحيانا سفر، أحيانا ترك للزوجة والأولاد، أحيانا نوم على قارعة الطريق، أحيانا نوم في المكتبات، أحيانا جوع. كتب أحد العلماء كتابا سماه صفحات من صبر العلماء، تحدث فيه ماذا دفع علماؤنا ثمن هذا العلم. واحد من العلماء يقول بعت طست أمي في طلب العلم، ما عاد معنا مصاري بنوب، كل شيء بيخصه باعه، بعدين ما لقى غير عندهم بالبيت طشط أمه بتفض فيه الغسيل، باعه مشان يروح يشتري فيه كتاب أو دوات أو ممحات أو شيء مشان يطلب هذا العلم. واحد من المحدثين يقول بلت في طلب الحديث الدم مرتين. أنا قرأت عن محدثين من بلاد شرق آسيا قال سقطت أصابعه الأربعة. شو سقطت أصابعه الأربعة؟ أنا قلت يمكن خطأ، هذا شو واحد تسقط أصابعه الأربعة؟ شد لنشوفه، شد شو بدأ تسقط يعني الأصبع؟ فأنا كنت درس بمجمع الشيخ أحمد كفتار وفي كلية الدعوة، وكان في طلاب من شرق آسيا موجودين من داغستان وشيشان، فقلت لهم أنا قرأت عن واحد من العلماء كان في بلادكم يقول سقطت أصابعه الأربعة، أنا هذا خطأ بالكتابة؟ قالوا لي لا أستاذ هذا صحيح، هذا عندنا في بلادنا كثير. قال لشدة البرد، اللي مرارا ما إنسان يعني شدة البرد ممكن تسقط أذنه، إذا أذنه مكشوفة لشدة البرد تنقطع التروية عنده، إذا إجا واحد شد له هيك أذنه بتطلع أذنه بإيده. في مرات أناس يسقط أنفه، هذه أرنبة الأنف تسقط لشدة البرد عنده. فقالوا لي لا صحيح، هذا واحد تسقط أصابعه يسقط. هلأ اللافت بأنه هذا اللي سقطت أصابعه ما بكي وحريد وقال لك شو هذا، شو يعني بطلنا، رجعوني لعند بيتي، رجعوني لعند مرتي أولادي، رجعوني لعند أبي، شو هالعلم هذا اللي بده يروح لي أصابعي؟ كمل في طلب العلم. فأنت بدك العلم لابد أن تبذل له أهبته، في مجلس علم بدك تأتي إليه. الحمد لله في بعض أخوة منكم يا أخوان يحضرون، يأتون من مكان بعيد، يأتون من مكان بعيد، مرات يأتون من محافظة ثانية ليحضر الدرس. طبعا هذا من أبسط ما يكون، يعني العلم ينال هيك أنت وقاعد ببيتك تفتح جوالك، أنه شيخ بدك ما يطلبه الجمهور، نقي والله بدي واحد حلو، واحد بشع، واحد كبير، واحد صغير، واحد بيضحك، واحد بيبكي، يلا سمعني درس. هذا ما بيساوي علم. واحد هو متمدد على السرير تبعه ويسمع تسجيلات دروس، هذا ما بتساويك عالم. إذا ما رحت دفعت للعلم ثمنه ما بتاخد. الخطيب البغدادي كتب كتابا اسمه الرحلة في طلب العلم، كانوا يسافرون من بلد إلى بلد لأجل طلب العلم. مرارا ما يؤخرون زواجهم، كتب واحد من العلماء العلماء العزاب. الخطبة قبل خطبتين حكيت لكم يعني عن عالمات عزاب كمان، لكن هناك كتاب كامل عن رجال علماء عزاب ما تزوج، تفرغ للعلم يعني دفع. طيب هو ما بيتمنى أن يتزوج؟ طبعا يتمنى، بس دفع ثمن العلم، حينا من شهواته، حينا من ميوله، حينا من راحته، حينا من صحته، من أجل أن ينال رتبة عالية في العلم يتقرب بها إلى الله تعالى. وإلا فيكم تقولوا لي كيف ابن عساكر بيكتب كتاب وتاريخ مدينة دمشق 80 مجلدة بيده؟ أنا بستغرب هلأ طالب الجامعة بيقعد هيك ما بيكتب يعني جاي حتى ما معه لا دفتر ولا قلم، بيجي هيك بس الأستاذ يكتب اللوح بنص الحصة هيك بالاستراحة، بيوقف يطلع الجوال تبعه بياخذ صورة للشاشة خلص. يا شباب لا تكونوا هيك، شو تأخذ صورة؟ اكتب بيدك، تلميذ ابن عساكر قال كتبت
كتاب شيخي تاريخ مدينة دمشق بيدي مرتين، 160 مجلدة. أنا يا شباب كتبت بعض كتبي الجامعية بيدي، من فرحي بهذه الكتب المكتوبة بإيدي طالعت بجهاز عرسي، يعني جهاز عرسي طلعت الكتب التي كتبتها بيدي. صلت 30 سنة، أنت 4 كتب، 4 سنين تكتب بيدك. طبعا لما تكتب أنت تحفظ المعلومة أكثر، ترسخ المعلومة عندك أكثر، ماشي الحال. لا بدك تأخذ صورة بالجوال خذ، بس ابذل، يعني ابذل للعلمي بذله. أما والله خلاص أخي أنا بنزل بآخر السنة على المكتبة وأخذ كل المحاضرات، حتى بدأ تليفون لرفيقي بقول له الله يوفقك أنت وجاي جيب لي المحاضرات معك. قديش حقهم أخي؟ 5000 ود ولا يهمك، 7000 ولا يهمك، حجي هات 7000، بقول له لأبوه. يعني مو مشكلة 7000، بس مشكلة هذا الأمر لا يصنع عالما. ليش ما تكون أنت الطالب الذي يكتب وكل أصحابك يفيدون منك؟ ليش دائما الآخرون يكتبون وأنت شو ناقصك يعني أن تكتب؟ مثلا هذا يعني مو شرط أن يكتب، بجوز واحدنا لعله بالكتابة يعني ليس سريعا، بس ابذل يعني الكتاب، اقرأه، روح الفحص، قاري لك الكتاب 4-5-6 مرات، أما مو مرة واحدة. وهذا محذوف، هذا مطلوب، وهذا بتلاقيه مشخوط عليهم الصفحات ودون شققهم ودون خارزهم مشان ما يقراهم، انه دون مو مطلوبين، بس هذنك مطلوبين. يعني العلم، يقول يحيى ابن ابي كثير: لا ياتي العلم براحه الجسد، بدك علم بدك تتعب. وقال مسدد: حدثنا عبد الله بن يحيى بن كثير قال: سمعت ابي يقول: ميراث العلم خير من الذهب، والنفس الصالحة خير من اللؤلؤ. ميراث العلم خير من الذهب. إذا بتورث أولادك علم أحسن ما تورثهم ذهب، إذا بتورث أولادك نفس صالحة أحسن ما تورثهم لؤلؤ. وكان يحيى بن أبي كثير يقول: تعلم الفقه صلاة، وقراءة القرآن ودراسته صلاة. يعني إذا أنت قاعد بدرس فقه كأنك عم تصلي. هلأ أنتوا قاعدين بهالمجلس، طول مو قاعدين عم تكتب لكم حسنات كأنكم تصلون. وقراءة القرآن ودراسته، قاعد بدورة يشفعان، قاعد بدورة درس تفسير، طول مو قاعد يكتب كأنك في صلاة. لذلك العلماء قالوا: أنو أفضل، صلاة النافلة لما مجلس العلم؟ قال: لا، مجلس العلم أفضل. يعني أنا هلأ معي ساعة، صلي نافلة لما أحضر مجلس علم، إذا بتقدر تحضر مجلس علم أفضل. التحقوا يا شباب، اللي بيناتكم يا رجال لهلأ ما سجل بدورة يشفعان فليسجل. صار الحمد لله عدد كبير منكم يعني جاءوا إلى الدورة، قراءته بسيطة، هلأ الحمد لله صار أستاذا في الدورة. مو بس هون، والله قال لي أحد الأخوة ما بعرف موجود يمكن، قال لي الحمد لله هو ساوى دورة في بيته للصبيان تبع عيلته، أولاده، أولاد أخوه، أولاد أخته، بعدين أجوا أخواته كمان قعدوا. قال لي كبرت كثير يعني بقلب البيت، كبرت الحلقة. لا بعدين جبنا البنات الصغار، قال لي صار أمهاتهم بدهم كمان يجوا. فقال له لزوجته، قلت له قوي زوجتك، خلي زوجتك هي تدرس البنات. فقال لي أي هيك عم بفعل، هلا عم بقوي زوجتي مشان بكرة زوجتي بساوي حلقة بنات. طبعا العلم يعني تبذل له فيعطيك، وميراث العلم خير من ميراث الذهب. تخيل واحد ما كان بيعرف يقرأ قرآن، بسببك صار يعرف يقرأ قرآن، قديش عم تجي حسنات على صحافك. فلا أنت قاعد ببيتك وعم يقرأ قرآن تأخذ سبب. واحد كان ما بيعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بسببك دورة فاتبعوني أظن هلأ بدأت، قراءة 5000 حديث للنبي صلى الله عليه وسلم على مدار سنة، يوم بالأسبوع. هلا اكثركم موجود بس لسه في اخوه ما سجلوا، روح سجل. قديش حلوه انك انت بعد سنه انت قاري 5000 حديث مع شرحهم، وحتى تتقن ان تدرسهم. وبعض الاخوه بداوا بالحفظ كمان، حفظوا منهم. بدك تحفظ يفتح لك باب من الخير لا يخطر لك على بال. ميراث العلم خير من ميراث الذهب، والنفس الصالحه خير من اللؤلؤ. تعلم الفقه صلاة. أنت وقاعد بهي دورة فاتبعوني بتسجل لك صلاة ساعة أسبوعية، أنت وقاعد بدورة يشفعان عم ينكتب لك صلاة، أنت وحضران بدرس من الدروس، مو شرط هنا في المسجد، في أي مكان أنت موجود فيه، بس المهم
اركضوا نحو طلب العلم، لأنه نحن نريدكم جميعا دعاة إلى الله، والدعي إلى الله بده يكون بين يديه وسائل الدعوة ومنها العلم. صار عندك أنت متقن للقرآن الكريم قراءة، متقن لحديث النبي صلى الله عليه وسلم شيئا منه، بصير تقدر تقعد تحكي مع أصحابك، مع إخوانك، مع جيرانك، في مادة أولية بين يديك. تعلم الفقه صلاة، وقراءة القرآن ودراسته صلاة. أنا سأكتفي بيحيى بن أبي كثير بهذا الكلام. كما ترون نحن نتكلم عن الأولياء، الأولياء رجال علم. ما بصير واحد جاهل يصير ولي. صالحون قالوا ما اتخذ الله وليا جاهلا، ما بصير. ولا تصدق، هذاك اليوم واحدة من قريباتي محارمي أرسلت لي رسالة على الواتس، جاءتها من صديقة لإلها، فيها حديث عن الأولياء مكتوب: الولي لا يشترط أن يكون عالما، فإن علمه من قلبه. فأنا دقيت لها لهذه الأخت، قلت لها هذا الكلام خطأ، أي الرسالة مصر. كيف الولي لا يكون عالما؟ ما بيصير ما يكون عالم. صحيح مو شرط يكون معه شهادة جامعة، يعني شهادة صح، بس ما يكون عالم شلون بده يصير ولي بالجهل؟ صالحون قالوا ما اتخذ الله وليا جاهلا، ما بصير. الله عليم كيف بده يقرب الولي. هذه كلمة لها 10 معاني باللغة، مجملها على القرب. الولي هو القريب والمناصر. كيف الله عليم بده يقرب منه جاهل؟ ما بصير، ما بيقرب منه إلا العليم. لذلك الإمام الشافعي يقول رضي الله تعالى عنه: إذا لم يكن العلماء العاملون أولياء الله تعالى فلست أعلم لله وليا في الأرض. معناته 100% العلماء العاملون هم الأولياء. فواحد بيصير ولي جاهل ما بيصير. مو شرط تأخذ شهادة جامعية، بس شرط كتير تتعلم، تتعلم قرآنك، تتعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تتعلم فقه دينك، تتعلم ما يحتاجه دينك منك، وتتعلم أمورك الحياتية كمان. العلم الحياتي هذا مطلوب، بس بدك تضيف إليه العلم الشرعي حتى يمشي هذا العلم في ركب أوامر الله ونواهيه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أوليائه، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا عاملين بما نعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بكساء خميصة سوداء، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم بيديه يقلبها، وقال لأصحابه: من ترون نكسي هذه؟ فسكت الصحابة، فقال صلى الله عليه وسلم: أين أم خالد؟ أم خالد هذه لا تظنوها امرأة كبيرة، أم خالد هذه هي طفلة صغيرة، أم خالد بنت خالد ابن سعيد بن العاص، ولدت في الحبشة وجاءت صغيرة مع أبويها. سأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فجيء بها، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها الكساء بيديه الشريفتين، وأخذ ينظر إلى أعلام عليها ويقول: هذا سنة يا أم خالد، هذا سنة، يعني حسن، وهذه بلغة الحبشة والصغيرة تفهمها لأنها عاشت في الحبشة. وأخذ يدعو للصغيرة ويقول لها: أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي، يعني البسي هذا الكساء حتى يبلى ويخلق، وهذا كناية ودعاء بطول العمر. وفرحت الصغيرة بهذا الكساء، وجاء في بعض الروايات أنها استدارت من خلف النبي صلى الله عليه وسلم فرأت خاتم النبوة فأخذت تلعب به، فزجرها أبوها فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم. هذه الطفلة الصغيرة التي غدا ستكون امرأة هي من اللاتي عشن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. أحب النبي صلى الله عليه وسلم البنات، كيف لا وهو أبو البنات، ولد له من البنات 4، ومات له من الأبناء 2، ثم مات البنات، لكنه كان أبا للبنات، والله في القرآن قدم البنات على البنين، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاعب هذه الصغيرة ويمازحها صلى الله عليه وسلم، كما كان قبل ذلك يلاطف بنت ابنته زينب، أمامة بنت زينب بنت أبي العاص بن الربيع، وقد جاء لها أمامة، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام بقلادة، قلادة من خشب حبشي، فقال لزوجاته: لأدفعن هذه لأحب أهلي إلي. فكل واحدة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم أرادت أن تكون القلادة لها، فقال: أين أمامة بنت زينب؟ أمامة حفيدته الصغيرة، فأخذها فألبسها، وكان يحمل أمامة معه إذا خرج للصلاة، فإذا قام حملها، وإذا ركع أو سجد وضعها، وهو يصلي بالأمة من خلفه عظماء الدنيا. كل ذلك تقدير لهذه المرأة في صغرها. الهدية تؤثر في هذه الطفلة الصغيرة، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يهدي أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص هذا الكساء، والصغار يفرحون بالكساء، وهذا من تأليف القلوب. فانظروا كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الفتيات والجواري الصغار بما هو محبوب لقلوبهن، حتى إنه صلى الله عليه وسلم لما تزوج بعائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكانت عائشة قد بلغت 9 سنوات ودخل عليها بعد ذلك، كانت عائشة جارية حديثة تحب اللهو واللعب، وكانت لها عرائس تلعب بهن، وكان بعض الفتيات من الأنصار يدخلن فيلعبن معها، فإذا شعرن بالنبي صلى الله عليه وسلم خرجن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسرب أولئك الفتيات لعائشة لتلعب معهن، ويقدر لها هذا السن الذي يحب فيه الصغار اللعب. اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بصغار الفتيات اللاتي سيصبحن غدا نساء وأمهات، ودعا لهن صلى الله عليه وسلم، وتواضع بين يديهن صلوات ربي وسلامه عليه، ولا يستغرب ذلك منه، فهو صاحب الخلق العظيم صلوات ربي وسلامه عليه.
وما زال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأتون بأطفالهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما كان يسميهم، وربما حنكهم، وربما أذن في آذانهم، وربما هو الذي تولى تسميتهم بأسمائهم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع مرويات الحب. يروي لنا حديث الحب اليوم قتادة رضي الله عنه وأنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون: كنا جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من أهل البادية وعلق أنس وقال: وكنا نحب أن يأتي الرجل العاقل من أهل البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما قال العاقل أراد أن لا يعني نريد أن نسمع سؤال للنبي صلى الله عليه وسلم، سؤال لا ينفع أحد ولا ينتفع منه أحد، فضلا عن أن يكون سؤالا دنيويا، ولكن كانوا يحبون أن يأتي الرجل فيسأل سؤالا دينيا ينفع هذا الرجل وينفع الآخرين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. ومنهم هذا الرجل البدوي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم لكي يسأله هذا السؤال. قال: يا رسول الله، متى الساعة قائمة؟ يعني متى ستقوم الساعة؟ الله سبحانه وتعالى تكلم في كتابه في آيات كثيرة: وإن الساعة آتية أكاد أخفيها، والساعة آتية لا ريب فيها. هذا اليوم العظيم متى هو؟ وكأنه يريد أن يقول: حتى نتهيأ لهذا اليوم. والله سبحانه وتعالى له حكمة بالغة عندما أخفى عنا موعد الساعة وجعلها مجهولة. لما؟ حتى يسعى الساعون ويجتهد المجتهدون في استقبال تلك الساعة. وكما نعرف، من مات أساسا فقد قامت قيامته وقامت ساعته، ولكن الرجل يسأل عن الساعة الكبرى التي يبدل الله عز وجل فيها الأحوال، السماء غير السماء والأرض غير الأرض، وتبدل هذه جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم يسأله سؤالا ذكيا وحكيما. قال: وما أعددت لها؟ الآن أنت تؤمن بأن هناك في ساعة ستأتي، أنت ماذا قدمت لها؟ ويجب أن يكون هذا الذي يشغل بال كل إنسان: ماذا أعددت للساعة، سواء لساعتك أو للساعة التي سوف يحشر الله عز وجل الأولين والآخرين ثم يحاسبهم ثم يجازيهم، ماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثرة صلاة ولا صيام إلا أني أحب الله ورسوله. قلبي قد امتلأ بحب الله عز وجل، قلبي قد امتلأ بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت. يعني سوف يحشرك الله عز وجل يوم القيامة في يوم الساعة مع من أحببت، ستكون في الأرض التي يحشر فيها محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله أنت مع من أحببت، هذا أيضا لها روايات أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن كل إنسان يحشر يوم القيامة مع من أحب. إن كانوا من أهل الطاعة حشر معهم، وإن كانوا من أهل المعصية حشر معهم. ولذلك لا تجعل قلبك يحب إلا أهل الخير والإيمان وأهل الطاعة، سواء ممن مات أو ممن أحياه الله عز وجل. فقال أنس بن مالك وقتاده، وقال الصحابة الذين سمعوا هذا الحوار: يا رسول الله، ألي كلنا، يعني كلنا كذلك نحشر يوم القيامة مع من أحببنا؟ قال: نعم. قال أنس: والله ما فرحنا بشيء بعد إسلامنا إلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. فقال: وإني أحب الله ورسوله وأبو بكر وعمر، وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بأعمالهم، وأنا كذلك أقول أحب الله ورسوله وأصحابه وآل بيته وزوجاته وعباد الله المؤمنين السائرين على درب السلف الصالحين، وأسأل الله عز وجل يحشرني معهم وإن لم أعمل بأعمالهم، وأحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة صلى الله عليه وسلم هو مفهوم خاطئ بيغيره النبي عليه الصلاة والسلام في عقول المؤمنين، لأنه مفهوم مفسد ومفرق جدا. نسمع الحديث الأول عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام لرجل كان عنده: ما رأيك في هذا؟ إيه رأيك في الرجل اللي معدي ده؟ قال: هذا رجل من أشراف الناس، يستحق إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. ثم سكت النبي عليه الصلاة والسلام كأنه كده إيه بيسمع لتقييم هذا الصحابي للرجل اللي كان معدي. ثم مر رجل آخر برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: وما رأيك في هذا؟ قال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء الناس، يستحق أن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال لا يسمع له. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا خير من ملء الأرض من هذا. رواه البخاري. الحديث ان في واحد شياكة قوي معدي، لابس جزمة ماركة وساعة ماركة وشنطة ماركة وقميص ماركة والحاجات اللي احنا بنقيم بها بعض، عدى من قدام النبي عليه الصلاة والسلام. فسأل واحد من الناس: ايه رأيك في ده؟ قال له: هما دول الناس، ده لو هو اتقدم عشان يخطب بنت لازم نجوزه على طول، ولو طلب خدمة من حد ولا شفع لحد يعني ان هو مثلا وسطة ولا حاجة لازم نسمع كلامه. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. وعدى واحد تاني ممكن يكون لبسه بسيط او من عيلة بسيطة او شكله بسيط، فسيدنا محمد سأل: ها ايه رأيك في الرجل ده؟ قالوا: ده لو اتقدم لأي حد عمر ما حد هيجوزه، ولو طلب اي طلب محدش هيلتفت ليه، ولو حب يتكلم معانا اكيد ما عندوش اي افكار بناءة ولا اي شيء مفيد. فقال عليه الصلاة والسلام بيغير المفهوم، قال: هذا يعني الفقير، هذا الفقير خير من ملء الارض من هذا الشخص اللي كان ماشي في الأبهة والكلام ده. كنز النهاردة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيعلمنا ما نقيمش الناس فقط بالظاهر، آن الاوان كفاية، نحترم الناس عشان الجزمة والساعة والشنطة والبنطلون. قال الأوان ما نقعدش ندور على شكل مفتاح العربية، عشان لو كان مفتاح عربية ماركة يبقى ده أستاذ كبير وحاجة يعني نحترمها، الساعة

أو من الصنايعية البسطاء ممكن يكون لبسه مترب شوية، لأنه إنسان بيجري على أكل عيشه وشغلانته صعبة، فتلاقيه مترب شوية كده، رب أشعث أغبر ذي طمرين، يعني لبسه قديم شوية، مدفوع بالأبواب، يعني محدش يقبله، لو فتحت الباب لقيته تقفل الباب في وشه، لو أقسم على الله لأبره، يعني هو بيدعي يقول يا رب حلفت عليك يا رب لتعمل الموضوع ده، فربنا سبحانه وتعالى يبر قسمه وينفذ اللي بيقول عليه هذا العبد البسيط الفقير. فآن الأوان، هنهتم بنفسنا وهنهتم بلبسنا، لكن خد بالك مش كل إنسان بسيط تعامله معاملة دونية أو بتعالي لأنه فقير، قد يكون هذا الفقير هو شفيعك إلى الله. كنز النهاردة، بلاش نقيم الناس يا جماعة بس باللبس والشياكة والمركات، تعال نقيم الناس بالأفكار والعقول والقلوب. بلا أقول لك حاجة كويسة قوي بقى، بلاش نقيم أصلا الناس، بلاش نحكم على حد، تعالوا نحمل الخير لكل البشرية دون الحكم على الخلق، إن الحكم إلا لله. ربنا يفهمنا ويعلمنا ويهدينا وينجينا، والحمد لله رب العالمين.

0: من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نبقى مع هذه التلاوة المباركة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة عطرة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

العظيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر على نعمك التي لا تعد ولا تحصى.

له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له

نلتقي بكم دائما دائما عبر أثير واحد وصوت واحد إنه صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة 6.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نبقى مع تلاوة عطرة بصوت القارئ محمد صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم

0: حماده.
1: كانت هذه أذكار الصباح، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء،
3: ملك ألوذ به إلاك يا سندي.
0: إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لاحظتم الدعاء في سورة الفاتحة؟ الدعاء في سورة الفاتحة اللي هي أعظم سورة في القرآن بوصف النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره بأنها أعظم سورة في كتاب الله عز وجل سورة الفاتحة. هذه السورة أهم ما يميز الدعاء فيها إنه دعاء جماعي مش دعاء فردي. خد بالك من الموضوع ده قوي، لأنه الدعاء الجماعي في ميزة مش موجودة، مزايا مش ميزة واحدة مش موجودة في الدعاء الفردي، وهي إن ربنا سبحانه وتعالى إذا ما استجاب لكش لأنه غضبان من ذنب عملته أو ربنا مش راضي عن حاجة عملتها هيكرمك علشان واحد انت دعيت له وبيأمن على نفس الدعاء اللي انت دعيته. علشان كده في الفاتحة بنقول اهدنا الصراط المستقيم، ما قلتش اهدني الصراط المستقيم، علشان ربنا سبحانه وتعالى يمكن يكرمك بدعاء واحد تاني، واحد دعا دعوة وكان له خاطر مع الله سبحانه وتعالى، يقوم ربنا سبحانه وتعالى ولها المثل الأعلى، المولى سبحانه وتعالى بكرمه ولطفه ورحمته يكرمك من أجل هذا الشخص الآخر ويقبل دعائك ويقبل رجائك ويغفر ذنبك ويستر عيبك من أجل الدعاء الجماعي. الدعاء الجماعي فائدته أن كل من أمن على دعائك شاركك الأجر والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى. تعالوا معنا نشوف إحنا محتاجين الدعاء الجماعي دوت النهاردة قد إيه. أعتقد أن بلدنا وأمتنا محتاجة أن إحنا كلنا ندعي لبعضينا، كلنا ندعي الدعاء الجماعي اللي حنبتهل فيه إلى الله ونتوجه فيه إلى الله سبحانه وتعالى جل وعلا. تعالوا لهذا الدعاء وبعدين نشرح ونحلل ونشوف فائدة الدعاء الجماعي

اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم رحمتك أرجو، فلا تكني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. يا أخي دعاء كامل وشامل، الأول الواحد يصلح العلاقة ما بينهما وبين الله سبحانه وتعالى، ثم يشرع في الدعاء الجماعي اللي كان عودنا عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا الدعاء فيه من جوامع الكلم ما لا يخفى على أحد. اسمع معايا الدعاء اللي ربنا سبحانه وتعالى أجراه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح لي شأني كله، وأصلح لي شأني كله. عارف لما ربنا يصلح لك شأنك كله، تنتفي عنك روح الأنانية، وتغرز في قلبك روح الجماعة. لذلك الدعاء الجمعي بقى يتحول إلى دعاء ينفع الأمة وينفع المجتمع. يا جماعة، أفضل دعاء اللي تنفع به الناس وتنفع به الأمة، ربنا سبحانه وتعالى جل وعلا له ملائكة اسمهم الملائكة الطوافين، معرفش سمعت عنهم ولا لا. الملائكة الطوافين دي ملائكة بتطوف في الأزقة والنجوع والحواري والشوارع والكفور. الملائكة دي بتكون ماشية في الحواري والشوارع كده، لنا ولا انت بتشوفهم، إنما الحديث أخبرنا عنهم، إن لله ملائكة طوافين يطوفون في الطرقات يلتمسون أهل الذكر. يمشوا بقى في الطرقات، لقونا كده زي احنا قاعدين كده بنسمع ذكر، بنشوف حلقة يعني فيها علم، او بنحضر مجلس فيه علم، او انت اولادك قاعدين مجمعين بعض وبتراجعوا القرآن الكريم مع بعض، او بتذكروا الله سبحانه وتعالى، او بتستغفروا الله سبحانه وتعالى. فإذا وجدوهم حفوهم بأجنحتهم، الملائكة الطوافين دول يروحوا داخلين على الناس اللي قاعدين في مجلس الذكر، يحفوهم بإيه؟ بأجنحتهم. فإذا فرغوا من مجلسهم يصعدون بأعمالهم إلى الله. ربنا يقول لهم كيف وجدتم عبادي؟ الملائكة تقول له وجدناهم يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك. يقول لهم وكيف تركتم عبادي؟ قالوا تركناهم يعبدونك ويسبحونك ويحمدونك ويكبرونك. قال ماذا يريدون؟ قالوا يريدون جنتك. ربنا يقول لهم وهل رأوها؟ هم شافوا الجنة اللي هم طالبينها؟ الملائكة تقول له لا، لم يرونها. فربنا يقول للملائكة وماذا لو رأوها؟ أمال لو شافوها كانوا عملوا إيه؟ الملائكة تقول لله سبحانه وتعالى يكونون أشد لها طلبا، فيقول الله لملائكته يا ملائكتي إني أشهدكم أني قد وهبتها لهم. ثم يسأل عباد، ثم يسأل ملائكته مما يتعوذون؟ قالوا يتعوذون من نارك. فيقول الله لملائكته وهل رأوها؟ فتقول الملائكة لا، لم يرونها. فيقول الله لملائكته وماذا لو رأوها؟ أمال لو شافوا النار وحرها وحميمها وصهدها وعذابها ومقامعها وسرادقتها وسلاسلها كانوا عملوا إيه؟ الملائكة تقول لله سبحانه وتعالى يكونون أشد منها هربا وأشد منها خوفا وأشد لها فرقا، يعني كانوا يخافوا ويترعبوا منه. فيقول الله لملائكته يا ملائكتي إني أشهدكم أني قد أنجيتهم منها. ثم يقول لهم من يعبدون؟ قالوا سبحانك يعبدونك ويحمدونك ويكبرونك. فيقول الله لملائكته وأعلم بعباده وأعلم بخلقه وهل رأوني؟ فتقول الملائكة سبحانك لا تدركك الأبصار وأنت تدرك الأبصار وأنت اللطيف الخبير. فيقول الله لملائكته وماذا لو رأوني؟ أمال لو شافوني هيعملوا إيه؟ تقول الملائكة يكونون أشد لك تسبيحا وأشد لك حمدا وأشد لك تكبيرا. فيقول الله لملائكته يا ملائكتي إني أشهدكم أني قد أنجيتهم من ناري ووهبتهم جنتي وسأظلهم يوم القيامة بظلي يوم لا ظل إلا ظلي وسأمتعهم يوم القيامة بالنظر إلى نور وجهي. هذا كله في مجلس علم، لأنه هذا المجلس كان فيه ذكر و لكن حدثت مشكلة. اسمعوا بقى المشكلة إيه. ملك من الملائكة قال لله يا رب إن فيهم فلانا ليس منهم، يعني واحد مش منهم دخل كده في وسطهم، كان جاي يشتري حاجة، كان جاي ينده لواحد، اتكسف وقعد في الجلسة. فقال الله هو منهم، ياخد نفس الأجر. هم القوم لا يشقى جليسهم، هم القوم لا يشقى جليسهم، يعني خد الأجر بمجرد وجوده في هذا المكان، بمجرد وجوده في هذا الموضع، بمجرد اشتراكه في هذا الفضل العظيم الذي أراده الله سبحانه وتعالى جل وعلا. شفت بقى في عدة الدعاء الجماعي ان انت ممكن تكون غير مجاب الدعاء، ربنا يجيب دعائك اكراما لدعائك لغيرك. اسمع الدعاء مرة تانية اللي احنا سمعناه. فالدعاء يقول لك ايه؟ اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. بالله عليك، في حد يحلم انه الكلام ده يحصل في مجتمع الا لو كان المجتمع ده اعظم مجتمع وارقى مجتمع؟ حد بيحلم بحاجة غير كده؟ ان ربنا يألف بيننا ويصلح ذات بيننا ويهدينا سبل السلام. انا عاوز اقول لحضرتك
حاجة مهمة جدا. التأليف بين القلوب ده طلع مسألة كبيرة جدا جدا، أو مسألة مش بالبساطة اللي أنت متخيلها. لدرجة إيه؟ لدرجة إن سيدنا رسول الله نفسه صلى الله عليه وسلم ربنا بيقول له وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يبقى اللي بيألف مين؟ اللي بيألف هو رب العالمين سبحانه وتعالى جل وعلا. أعتقد إن أمتنا محتاجة لهذا الدعاء دلوقت أكتر من أي حد فات. تعالوا نأمن وندعي يا رب تكون ساعة إجابة ونكون مخلصين فيها في الدعاء. اللهم أمين.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: الكفاءة والخيار. عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة. فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني. قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصالوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد، فكرهته، ثم قال: انكحي أسامة، فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. أخرجه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعته. قالت: يا رسول الله، تأمرني؟ قال: إنما أنا أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. أخرجه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان في بريرة ثلاث قضيات، أراد أهلها أن يبيعوها ويشترطوا ولاءها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتريها وأعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق. قالت: واعتقت. فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها. قالت: وكان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: هو عليها صدقة وهو لكم هدية، فكلوه. أخرجه مسلم. وعن فيروز الديلمي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان. قال: طلق أيتهما شئت. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن الحارث بن قيس رضي الله عنه قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهن أربعة. أخرجه أبو داود وابن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير أربعا منهن. أخرجه الترمذي وابن ماجه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول، ولم يحدث نكاحا. أخرجه الترمذي وابن ماجه. عشرة النساء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت، واستوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. استوصوا بالنساء خيرا. أخرجه البخاري ومسلم. وعن معاوية القشيري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. أخرجه أبو داود وابن ماجه. وعن الأسود رضي الله عنه قال: سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. أخرجه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. أخرجه الترمذي وابن ماجه. وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحك الرجل مما يخرج من الأنفس، وقال: بما يضرب أحدكم امرأته ضرب الفحل ثم لعله يعانقها. أخرجه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. أخرجه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. أخرجه البخاري ومسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاه، فلما أقبلنا تعجلت على بعير لي قطوف، فلحقني راكب خلفي فنخس بعيري بعنزة كانت معه، فانطلق بعيري كأجود ما أنت راء من الإبل، فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما يعجلك يا جابر؟ قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بعرس. فقال: أبكرا تزوجتها أم ثيبا؟ قال: قلت: بل ثيبا. قال: هل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قال: فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتى ندخل ليلا، أي عشاء، كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. قال: وقال: إذا قدمت فالكيس الكيس. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا الذي أسأم. فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. أخرجه البخاري ومسلم.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. هناك قضية مهمة جدا، هي الرقابة على ما ندخله على عقولنا من أفكار، وما ندخله على معتقداتنا من مفاهيم. ومن الواضح أن التثبت والتبين مبدأ إسلامي، وقد طلب الله جل وعلا منا ذلك حين قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لم يكن التثبت والتبين والاستضاح والتأكد والتريث تجاه كل ما نرى ونسمع لم يكن مطلوبا كما هو مطلوب اليوم. كانت الشائعات تسير في حالة من الغفلة، في حالة من البداهة، في حالة من الطبيعة، لكن الشائعات الآن تصنع صناعة. هناك أجهزة متخصصة في صناعة الشائعات وبثها، وقد تبين أن بعض الصحفيين يزويفون الأخبار عن بلادهم ويرسلونها إلى مجلات أجنبية كبرى، وتقوم تلك المجلات بنشرها ثم يعيدونها إلى بلادهم على أنها من مصادر غربية موثوقة. بهتان وتزوير وتزوير. والمتلقي العادي المسكين يقول لك: قالت الواشنطن بوست كذا، وقالت نيويورك تايمز كذا، وقالت الجاردن كذا، وقالت كذا، وهي في الأساس شائعات سربها أناس من بلادهم إلى هنا. نحن الآن مطالبون مطالبة شديدة بأن ننتبه، لأنه ليس كل ما يقال صحيحا. والمشكلة أن الشائعة الواحدة الآن لا تسير بها الركبان، وإنما يسير بها الأثير، فتنتشر في لمح البرق، وهناك كثيرون يصدقون كل ما يقال. المهم دائما ألا نتخذ موقفا، وألا ننظم ردود فعل بناء على شائعة من الشائعات حتى نتأكد ونتثبت من صحتها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات، الموسم الثاني، مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، ننبه في هذا اللقاء كما نبهنا في لقاء ماض على بعض الآيات القرآنية التي قد نفهمها بخلاف المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى. من جملة ذلك نقرأ في سورة القارعة قوله سبحانه وتعالى: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. أول ما نسمع كلمة فأمه نظن بأن الأم هي الأم التي هي التي ولدت الإنسان وربته، وليس الأمر كذلك. وما علاقة أم هذا الإنسان إن كان شقيا وأمه صالحة؟ أمه مؤمنة، نسأل الله لا يبتلينا وإياكم. قد يكون إنسان مؤمن ويبتلى بذرية، نسأل الله العافية، يعني غير مؤمنة والعياذ بالله. فلا علاقة للأم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. أم الإنسان في هذه الآية هي رأسه، قمة رأس الإنسان تسمى أم الإنسان. فأمه هاوية، يعني أن الإنسان

الذي خفت موازينه والعياذ بالله يوم القيامة يهوي في جهنم على رأسه، نسأل الله العافية. وقال بعض المفسرين إن الإنسان بطبيعته لما يخاف يهرع ويهرب إلى أمه، فبدلا من أن يهرب إلى أمه هذا الذي خفت موازينه يهرب إلى جهنم، فأمه هاوية، يعني أمه التي يلجأ إليها ويهرب إليها هي الهاوية في نار جهنم، نسأل الله العافية لنا ولكم. من جملة الكلمات التي ننتبه إليها قوله تعالى في بيان المنة على بني إسرائيل وما كان يفعله فرعون بهم أنه يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. يستحيي هنا بمعنى يبقيهم أحياء، وليس يستحيي من الحياء، ليس يستحيي نساء من الحياء، وإنما بمعنى يبقيهم أحياء فلا يقتلهم. أيضا من جملة المعاني قوله تعالى عن في سورة الأعراف عن الذي آتاه الله الآيات فانسلخ منها، قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ما معنى كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث؟ تحمل عليه هنا ليس بمعنى تضع فوقه الأحمال، تحمل عليه كما نحمل الأشياء على البغال والحمير وإلى آخره من الحيوانات التي تصلح للحمل، وإنما تحمل عليه بمعنى تطرده وتزجره. حمل على الكلب بمعنى طرده وزجره، هذا هو المعنى هنا، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. أيضا من جملة المعاني التي ننبه عليها قوله تعالى عن عصا موسى لما قال له الله عز وجل ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى، وفي الآية الأخرى كأنها جان. الجان هنا هي الحيات الصغار، العرب تسمي الحيات الصغار جان، وليس الجان هنا بمعنى الجن وإنما هي الحيات الصغار. هذه بعض المعاني التي أحببت أن أنبه عليها، وهناك كلمات أخرى لعلنا ننبه عليها إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سعيد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حتى يصبح فمات من يومه دخل الجنة. رواه البخاري والنسائي والترمذي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة موقف في حياة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مع شاب جاي هاجر عشان يعيش مع النبي عليه الصلاة والسلام. نسمع الحديث الأول عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبواي يبكيان. فقال عليه الصلاة والسلام: ارجع عليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. كنز النهاردة، كنز رائع في بر كل إنسان بأبوه وأمه. بوجه كلام لنفسي ولكل واحد مش مدرك قيمة الأب والأم عند ربنا وعند سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. مبدئيا الهجرة تغفر ما قبلها، أي واحد في حياة النبي كان يهاجر للنبي عليه الصلاة والسلام كل ذنوبه تتغفر، فالهجرة مقام كبير جدا، ولقب المهاجرين لقب كبير في الإسلام. تاني حاجة، رفقة النبي وصحبة النبي دي جنة الدنيا والآخرة، لا يضاهيها سعادة في الدنيا ولا في الآخرة. تالت حاجة، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام محتاج كل رجل يساعده في الدعوة ويساعده في الجهاد في الأيام اللي كانت بتحارب فيها الدعوة في بداية الإسلام. كل ده ورغم كل ده سيدنا محمد يرجع شاب ويقول له: لو أنت بتحبني فعلا سيبني، ما تعيش معايا، ما تعيش جنبي في المدينة، ما تصليش ورايا وتسمع القرآن من قلبي ومن فمي، لو عندك مسألة ما تجيش تسألني أنا، لا روح عيش مع أبوك وأمك، صلي في المسجد اللي تحت بيتك واسأل حد من العلماء، وعيش مسلم قريب من ربنا حتى لو انت بعيد عني، لكن قريب من أهلك. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول له: واحد سيبني بس عيش بالمعروف مع أبوك وأمك. يا سيدنا محمد، هو في حاجة في الدنيا تضاهي صحبتك والقرب منك والصلاة وراك، وإن أنا لو عندي مشكلة أسألك وترمي بين إيديك وانت تحليلي مشاكلي؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيقول: مراد الله اوعى تسيب أبوك وأمك عندهم حزن عليك وتروح تعيش مع النبي عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم: وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. سبيل المؤمنين، سبيل المنيبين الصالحين بين يدي الله ورسوله، هم الناس البارين بأهلهم. أما الشخص اللي بيبكي أبو أمه، القاسي على أبو أمه، المتجاهل لأبو أمه، اللي عايش ند لأبو أمه، سيدنا محمد بيقوله ده مش سبيل الصالحين. إذا كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في كنز النهاردة بيقوله واحد يعيش مع أهلك كأنك عشت معايا، فأنا بقول لكل واحد دلوقتي بعيد عن عصر النبوة، إذا كنت عايز رفقة النبي في الآخرة فصاحب أهلك بالمعروف. سيدك النبي عليه الصلاة والسلام رجع واحد كان عايز يهاجر ويعيش معاه في المدينة وقال له: أهلك أولى بالصحبة، كده كأنك صاحبتني. يا رب ارزقنا الرحمة والحنية والسكينة والتواضع في قلوبنا تجاه أهلنا حتى ننال شرف صحبة النبي عليه الصلاة والسلام في جنات الآخرة. ربنا يفهمنا ويعلمنا ويهدينا وينجينا، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مشهور، لعل كثير من الناس يحفظ هذا الحديث، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وهذا معناها بأن الإتقان في الأعمال من الأمور التي يحبها الله عز وجل ويرضاها. وإتقانك للعمل إما أن يكون هذا العمل لك، وإما أن يكون هذا العمل لغيرك. والله عز وجل يحب الأمرين، سواء عملت لنفسك أو عملت لغيرك، أن تتقن هذا العمل وأن تؤديه كما هو المطلوب منك، أو كما هو المتفق عليه، أو بالصفات التي أنت تعرف بأنها هي التي من أجلها قام هذا العمل. كثير من الناس يعرف هذا الحديث، نعم، بس كثير من الناس ما يدري متى قاله النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قاله في لحظات وداع حبيب إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي رزقه الله عز وجل من ماريا القبطية رضي الله عنها وأم المؤمنين، عندما أنجبت هذا الغلام وتعلق قلب النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وسماه إبراهيم على جده إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. ما بلغ السنتين من العمر حتى حضره النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتضر. سيرين أخت ماريا القبطية وابنها ثابت كان قد حضر في مجلس الاحتضار، وكان يبكيان، وقد رفعت أصواتهما بالبكاء عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما نهاهما حتى يوم فاضت روح إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. فأسكت النبي صلى الله عليه وسلم سيرين وثابت عن الصياح. ثم بعد ذلك جاء الفضل ابن العباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فغسل إبراهيم ثم كفنه وذهب به مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبره. نزل في القبر أسامة ابن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم، والفضل ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك جاء من يضع اللبن، ووجد النبي صلى الله عليه وسلم فرجة بين اللبن، فقال صلى الله عليه وسلم: أصلحه، يعني أصلح هذه الفروجات، اجعلها في طريقة صحيحة وفي اصطكاك واستواء صحيح. فكأنه نظر للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني أنه شيء لا يضر. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أما إني أعلم أنه لا يضر، ولكنه أحظى وأقر لعين الحي. يعني الإنسان الحي يفرح أنه إيش، حتى يعني الميت من أهله وأحبابه قد دفن بطريقة صحيحة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. لا تنتظر من الناس ينتقدونك في أعمالك، لا تنتظر من الناس يصلحون أعمالك. إذا أنت عملت عمل عليك أن تعمله بوفق الضوابط والشروط والمعايير المتفق عليها، فهذا شيء مما يحبه الله. وإنت قاعد تعمل تذكر أن الله يحب المتقنين، فكن من أولئك حتى يحبك الله. ومن أحبه الله عز وجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يلقي بحبيبه في النار. عسى الله يجعلنا وإياكم من أحباب رب العالمين ومن المتقنين لأعمالهم، والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. والسلامة عظام الكف والأصابع والأرجل، والمراد في الحديث جميع أعضاء جسم الإنسان ومفاصله. ومما يرشد إليه الحديث أن على الإنسان شكر الله كل يوم، وأن من شكر الله عمل المعروف وإشاعة الإحسان ومعاونة المضطر وحسن المعاملة ودفع الأذى وبذل كل خير إلى كل إنسان، بل إلى كل مخلوق. فأشكال الصدقات تتعدد وتتنوع لتشمل كل أنواع الخير وأشكاله، ولا تنحصر بالصورة المعروفة لدى الناس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله. موضوع الأنشطة اللاصفية بالذات خطابي للمدارس ولأولياء الأمور يضغطوا على مدارس الأبناء طبعا بكل حب وود. موضوع كثير قديم، لكن والعالم منذ القدم حكى عنه، وحكي هلأ مثال من تاريخنا، لكن للأسف ما زالت كثير من مدارسنا بالوطن العربي لا تؤمن بأنه التعليم تحول من معلومة وكتاب وحفظ وتلقين إلى التعلم النشط أو التعلم بالنشاط الصفي ولا صفي. أحد الأئمة أصحاب الخبرات من تراثنا كان يرفض التعليم داخل القاعات، سواء حتى في المساجد أو في الكتاتيب أو في قاعات المغلقة. طب وين كان يعلمهم؟ كان يعلمهم زي ما الآن في منظومة عالمية جديدة في التعليم اسمها الـIB System، الانترناشونال بكالوريا، يقولون بأنه نصف التعليم يجب أن يكون خارج قاعة الصف، في الساحة، في في في الأماكن الخارجية. هذا اللي كان يطبقوه ما قبل مئات السنين علماءنا وأنبتنا في تدريس أبنائهم بالذات في مراحل الطفولة المبكرة والمتوسطة، له خارج الأسوار. وفي كتب حتى مدارس بلا أسوار ألفوها ألفت في الغرب. فموضوع الأنشطة اللاصفية هي من أهم المكونات الأساسية الآن للتعلم. الآن الكتاب المدرسي والمعلومات الموجودة فيه يمكن الطفل بكبسة زر يوصل لآلاف مؤلفة من المعلومات في كل الموضوعات، لكن الطفل بحاجة لأن يبحث من خلال نشاط جسدي ذهني انفعالي مجموعات عن المعلومة حتى ترسخ أكثر وأكثر في باله. شاهدت مدارس حتى في الوطن العربي، أنا بحكي الآن مش بالغرب، لما يأخذوا وحدة عن النجوم والكواكب بأمن اتصال مع وكالات فضاء عالمية زي ناسا وغيرها، والأطفال بتواصلوا مع علماء سواء على الإيميل أو على بعض البرامج اللي فيها حديث وحوار صوت وصورة، وبعملوا البروجكت والمعلم ميسر مسهل بعاون الطلاب، لكن ما بلقنهم تلقين نشاط بحث. إحدى المدارس في الأردن مثلا، المدارس صف خامس سادس صفوف صغيرة، عملوا سيارة طاقة شمسية، عملوا سيارة وصلوها وشبكوها، والآن الكل بيعمل هيك، لكن طلاب خامس سادس. احنا بنشوف بالجامعات، لكن في مدرسة في الأردن طلابهم عملوا مدرسة سيارة صغيرة تسير بالطاقة الشمسية. وأنا شخصيا شاهدته، ما تتخيل قديش الإبداع بهذا النشاط، وصل لهم كل معلومات الطاقة اللي الطالب إذا أنت بدك تلقنه إياها تلقيم راح يشعر بضيق وحرج، ومشان الله وسمع وغمض عينيه ويسمع، خليه من خلال نشاط يتعلم هاي المفاهيم. يا ريت التعلم النشط أو الأنشطة اللاصفية تصبح أساس في وزارات التربية والتعليم وفي المدارس، سواء كانت التابعة للقطاع الحكومي الأهم أو القطاع الخاص المهم جدا كمان، حتى يكون في عندنا جيل جديد مش بس طالع حافظ المعلومة وأول ما يخلص الاختبار يرمي الكتاب للأسف وينسى المعلومة، لا هو مستمتع من خلال التعلم النشط، وصل للمعلومة، طبق المعلومة، جرب المعلومة، اتناقش مع زملاء المعلومة، اتواصل، عمل بحث، عمل استقصاء، اتساءل، عشان ينضج أو تنضج المعلومة بشكل كافي عند طلابنا. إحنا لما نحيي جيل جديد نحيي جيل يجب أن يتمتع بحبه للمعرفة مش بسخطه على المعرفة جراء التلقيم والتهديد للوصول للمعرفة، واستبدال هاي الطرق بالتعلم النشط حتى يوصل المعرفة بمتعة وسعادة. ويا رب يكون دائما جيلنا جديد مميز.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي. وهذا الحديث كما قال عنه ابن رجب الحنبلي هو أصل عظيم من أصول الأدب، والحديث يحث المسلم أن يشتغل بمعالي الأمور، وأن يبتعد عن السفاسف ومحقرات الشؤون، وأن يترك ما لا جدوى منه ولا نفع فيه.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما توفي أبو سلمة المخزومي تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة، وكان مع أم سلمة ربيبة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني بنت لها يقال لها زينب. هذه زينب عاشت في كنف النبي صلى الله عليه وسلم منذ اللحظة الأولى، اعتنى بها النبي صلى الله عليه وسلم عناية فائقة. لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أمها، كانت أم سلمة مرضعا ترضع زينب، وفي اليوم الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم الدخول على أم سلمة، كانت زينب منشغلة بالرضاعة من أمها، فجاء عمار بن ياسر فأخذها من أجل أن تتهيأ أمها لزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما دخل النبي لم يجد زينب، فقال: أين زناب؟ قالوا: أخذها عمار فبنى بأمها. لكنه صلى الله عليه وسلم بقي محبا لهذه الصغيرة، ويأنس بها وتأنس به صلى الله عليه وسلم. كان ربما قام يصلي فمرت هذه الصغيرة بين يديه صلى الله عليه وسلم، فلم يقطع صلاته صلوات ربي وسلامه عليه. وربما في يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل، فجاءت هذه الصغيرة ودخلت، فجاءت قبل النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ ماء فوضعه في فمه، ثم مجها مجة في وجهها، فضحكت الصغيرة وعادت وهي تتأمل هذه المواقف وتكبر شيئا فشيئا. هكذا تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع زينب، بنت أبي سلمة، ربيبته، بنت زوجته، لم يكن عليها فضا غليظا. وإنك لتأسى عندما تسمع تلك القصص والصور من أزواج الأمهات وهم يتعاملون مع بناتهم وأبنائهم، ومن زوجات الآباء وهن يتعاملن مع الأبناء والبنات لذلك الزوج. أما حبيبنا صلى الله عليه وسلم فكما قلت لكم كان صلوات ربي وسلامه عليه رحمة مهداة، يفرح بهذه الصغيرة ويأنس بها ويمازحها ويلاطفها ويهتم بها كأنها إحدى بناته، كما كان يفعل أيضا بأخيها. فإن لها أخا يقال له عمرو بن أبي سلمة، وهذا عمرو بن أبي سلمة كان أيضا صغير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل ويجلسه معه ليأكل معه في صحبة واحدة، فكانت يد الطفل عمر بن أبي سلمة كانت تطيش في الصحبة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه آداب الأكل ويوجهه بلين ورفق واحترام، ويقول له: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فيتربى هذا الصغير شيئا وشيئا ويتعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إنه المربي صلوات ربي وسلامه عليه، إنه المربي الذي يعلمنا كيف نتعامل مع هؤلاء الصغار وكيف نكسب ودهم وحبهم، وإن كانوا ليسوا أبناءنا بالدم لكن قد يكون ابن لزوجته، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أم سلمة. وعندما كسب النبي صلى الله عليه وسلم قلوب أولئك الصغار كسب قلوب أمهم، فازداد الحب للنبي صلى الله عليه وسلم. يدخل كثير من الأطفال مشاكلنا وليس للأطفال ذنب، يطلق الأب الأم فإذا بالجميع يصب جام الغضب على هؤلاء الأبناء. ما ذنبهم؟ أي جريرة اقترفوها؟ ما هو الذنب الذي من أجله يتحمل هذه الخلافات؟ الله يقول: إمساكم بمعروف وتسريح بإحسان. إننا بحاجة أن ننتبه لأولئك الأطفال كما انتبه لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ونغدق عليهم من الحنان والرحمة والإحسان والفيض، فتبقى قلوبهم معلقة بنا كما تعلقت قلوب أولئك الصغار. وهذا هو ديدنه صلى الله عليه وسلم مع كل طفل صغير، حتى إنني لا أتعجب أن يكون الذي عبر عن حبه أو عن مأساته، وإني لا أتعجب
أن الذين عبروا عن فقد النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات أولئك الأطفال، ولم يكتب في التاريخ كلمة في فقد النبي صلى الله عليه وسلم كما كتبها أولئك الأطفال الصغار. فعندما مات صلوات ربي وسلامه عليه بكى أهل المدينة، عمر جثى على ركبتيه، أبو بكر كشف عن وجهه الكساء ثم قبله وخرج يخبر الخبر للناس، فاطمة بنت محمد كانت تبكي وتقول وأبتا أجاب ربا.

أظلم من المدينة كل شيء، أظلمت المدينة بموته، وأظلمت حجراته بموته صلى الله عليه وسلم، وأظلمت قلوب أولئك الأطفال كزينب بنت أم سلمة وغيرهم بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وبقوا في هذه الدنيا يعيشون أيامهم الباقية على ذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتذكرون تلك الأيام الخالية، فصلوات ربي وسلامه عليه.

حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، صدق الله العظيم. روي عن من كانوا قبلنا أن هناك شيخا من شيوخ القبائل كان ميسور الحال، وكان له من الأولاد 4، كان 3 منهم يديرون أعماله ويهتمون بممتلكاته، أما أخوهم الأصغر فما زال لم يشتد عوده بعد، ولكن والده كان يؤهله لأن يشارك إخوته العمل ويكسبه الخبرة في الحياة بمساعدة إخوته. وكان أبوهم على علم أنه لن ينجو من أمراض الشيخوخة وأن أجله قد دنا. وفي ليلة أمر أحد الخدم سرا بإحضار 4 صناديق ذات أقفال، ووضع داخلها أشياء، ثم حفر على كل صندوق اسم واحد من أبنائه. وفي الليلة التالية طلبهم للاجتماع في حديقة المنزل.
2: اعلموا يا أبنائي أني بذلت ما في وسعي لكي أحقق لكم حياة كريمة، وقد وفقني الله وأديت رسالتي، وإني لأشعر أن ساعة الفراق قد اقتربت، لذا وجب علي أن أحرص على أن أحفظ أموالكم من بعدي، وألا تتحول ممتلكاتي إلى نقمة على أبنائي ونزاع وخلاف.
3: بارك الله لك يا أبي وأطال عمرك.
2: إنها سنة الحياة يا ولدي، ولقد أخذت نصيبي من الدنيا.
4: وما هذه الصناديق يا أبي؟
2: هذه الصناديق 4 حفر على كل منها اسم أحدكم وأغلقت بأقفال، فلتفتحوها إذا أتى علي الموت، وإني قد قسمت بينكم، وقسمتي موجودة في هذه الصناديق، وليرضى كل منكم بما قسمت له، وإن اختلفتم فيما بينكم فارجعوا إلى قاضي البلاد الشرقية لتعرضوا عليه الأمر، فإنه رجل حكيم من قضاة العرف، وأسأل الله لكم الهداية والسداد.
1: وبعد أيام توفى الشيخ، فاجتمع الأبناء 4، فلما اجتمعوا وجد أكبرهم في الصندوق السيف وخاتم الرئاسة والراية، ووجد أخوه الثاني الرمل والحجارة، ووجد أخوه الثالث العظام، ووجد الرابع الذهب والفضة.
3: رحمك الله يا أبي، هذه قسمتك العادلة.
5: ما عهدنا من أبينا ظلما ولا تفرقة في المعاملة أبدا.
6: لم أصمت على هذا الظلم، أعطني حقي أيها الصغير المدلل وإلا.
3: كفى يا إخوتي، لقد أوصانا أبونا رحمه الله ألا نختصم من أجل مال ولا عقار ولا غنم.
5: أراك قد رضيت بهذا الظلم.
6: أما أنا والله لا أرضى أبدا، وسآخذ حقي كاملا ولو بحد السيف.
4: يا إخوتي، أنا وما ترك لي أبي من ميراث لكم جميعا، فأرجوكم ألا نختصم، وإني لأرى أن أبي كان يعلم أن هناك شيئا ما سوف يصيب نفوسنا بعد فتح هذه الصناديق، لذا علينا أن نكمل وصيته رحمه الله، فنحن إلى الآن لم ننفذ إلا نصف الوصية.
3: ماذا تقصد؟
4: أقصد أن علينا أن نتوجه لقاضي البلاد الشرقية ونعرض عليه أمرنا ليفصل بيننا.
6: أي أمر يا هذا؟ سهل عليك أن تقول ما قلت، فقد امتلأ صندوقك بالذهب والفضة والمال.
4: لا تنعتني بهذا، أنا أخوك الأصغر، وما قلت إلا ما أكمل به أبي وصيته.
3: أنا أوافق على إكمال الوصية، فلنتحرك إلى قاضي البلاد الشرقية مع أول ضوء للفجر ونعرض عليه الأمر.
5: حسنا، هيا بنا لنستعد للتحرك ونستريح قليلا قبل أن نبدأ رحلتنا. هيا يا أخي هيا.
6: أي أمر هذا الذي نعرضه على القاضي؟ هذا ظلم يسطع كقرص شمس في كبد السماء، لا حاجة لي بسفر ولا قاض ولا حكم.
3: هيا بنا يا أخي، كن مع الجماعة ولا تخالفنا، ولندعو الله أن يوفقنا في رحلتنا وأن يلقي علينا القاضي الحكيم أمرا يذهب الضغينة والدهشة ويفسر لنا أمر هذه القسمة. هيا.
1: فلما اجتمعوا وأعد الأخوة العدة للسفر وانطلقوا إلى رحلتهم البعيدة، قطعوا سهولا ووديانا وعبروا جبالا صعودا وهبوطا. فلما بلغوا ربع المسافة إذا بحية صغيرة تعترض طريقهم.
4: لا تقلقوا، سوف أخلصكم منها في الحال، هذا الحجر يكفي لتهشيم رأسها. خذي هذه، خذي.
6: لقد أخطأتها أيها المدلل الصغير.
7: تراجعوا تراجعوا يا إخوتي بسرعة، هيا لنسلك طريقا آخر. أسرعوا هيا أسرعوا هيا.
1: فزع الأخوة لما حدث من تلك الحية الصغيرة وحاولوا الهروب حتى نجوا جميعا وعادوا ليكملوا رحلتهم. وأثناء سيرهم مروا على أرض جرداء.
4: انظروا يا إخوتي،
8: جمل سمين وسط هذه الأرض الجرداء.
4: عجبا لهذا الأمر.
3: لا تتوقفوا، هيا لنكمل السير، فقد أوشكت الشمس على الغروب.
4: عجبا لما أرى، لا أكاد أصدق.
5: كيف لهذا الجمل أن يصير هزيلا ضعيفا هكذا وسط هذا الوادي الأخضر الذي يفترشه العشب؟
6: يبدو أننا لن نتوقف عن الدهشة طوال رحلتنا هذه.
1: وصار الأخوة إلى الكهف ودخلوا ليستريحوا من عناء رحلتهم التي ما بقي منها الكثير. ومرت الليلة هادئة حتى استيقظوا على صوت أخيهم الأصغر مع بداية الفجر.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينقطع عمل المرء إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. صدقت يا حبيبي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم. أخوة الإيمان والإسلام، هل الأموات قد انقطعت العلاقة بيننا وبينهم؟ هل انقطعت العلاقة بيننا وبين أمواتنا؟ أم أن لأمواتنا علينا من الحقوق ما يجب تأديته؟ نعم، علينا حقوق كثيرة، وهذه الحقوق تجب علينا جميعا أن نؤديها ابتغاء مرضات الله وتقربا إلى موتانا الذين تركونا في هذه الحياة الدنيا. انقطعت أجالهم وانقطعت أخبارهم وطوى التراب أجسادهم وانتهت أعمارهم، وكانوا يتمنون كما نتمنى، ويحبون الحياة كما نحبها، ويحرصون على الدنيا كما نحرص عليها. المهم، تذكرت سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما مر على المقابر فقال: السلام عليكم يا أهل المقابر، سأقص عليكم خبر ما عندنا وتقصون علي خبر ما عندكم. أما خبر ما عندنا فإن النساء قد زوجت، وإن الديار قد سكنت، وإن الأموال قد قسمت، هذا خبر ما عندنا، فما خبر ما عندكم؟ وبكى. فنظر إليه الذين يقفون بجواره وقالوا: يا ابن أبي طالب، أتكلم الموتى؟ قال: والله إنهم يسمعونني كما تسمعوني، ولو أذن لهم أن يتكلموا لقالوا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إخوة الإيمان والإسلام، ما أبلغ هذه العبارة، وما أعظم هذه الآية، وما أحوج كل امرئ إلى أن يسمع هذه الباقة من الأدعية لموتاه وموتانا. هيا نؤدي الحقوق التي علينا ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى، ونحن نسأل الله القبول. الله

اللهم أمين يا رب العالمين. عندما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم نحن نلاحظ دائما أن النبي يقدم الحي على الميت في الدعاء، وهذا له سر عجيب، لأن الله سبحانه وتعالى زي ما في سورة المائدة كده يقول إنما يتقبل الله من المتقين، فعمل المتوفى قد انتهى، يبقى المفروض إن احنا محتاجين دعاء حي يكون صالح، وده سبب الدعاء اللي بيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يدعو له. يقول لك العلماء واشترط أن يكون الولد صالحا احترازا عن الولد غير الصالح، لأن عدم الصلاح يحجب الإجابة. علشان كده لو الواحد عنده ميت مش هيقدر يوصل له حاجة إلا لو كان هذا الإنسان صالحا. فبدأ النبي بالدعاء للصالح الأول، الحي الأول، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهدنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا. يعني بتلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بمن؟ بدأ بالحي قبل الميت، لأنه هي الحقيقة نحن نحتاج إلى أن ندخل في حيز المغفرة. لو ربنا سبحانه وتعالى قبلك من المستغفرين وقبلك من الذين غفر لهم استجيب دعاؤك. علشان كده بنقول للناس دايما أي حد يموت له ميت الاتنين بيورثوا، الحي بيورث تركة الميت والميت بيورث صلاح الحي. علشان كده اوعى تظن انه الابن لو ترك الاب ابنه وهو غير صالح ان هذا الابن سينفع اباه باي حال من الاحوال، بالعكس ده هذا الابن سيتسبب في مساءلة الاب في قبره ويوم القيامة. وبالتالي الابن الصالح هو تركة يرثها الانسان منا. يبقى عرفتم ليه الواحد منا بيربي ابنه على الصلاح؟ لصالحنا احنا، نحن نربي اولادنا على الصلاح لصالحنا، لان اولادنا لو لم يكونوا صالحين والله ما حينفعونا يوم القيامة، ولا حيقبل منهم لا دعاء ولا رجاء، ولا حيرفع لهم دعاء الى السماء. يبقى لازم الانسان يعرف انه الدعاء لا يكون الا من صالح، انما يتقبل الله من المتقين. ولذلك ربنا بيقول ايه وما دعاء الكافرين الا في ضلال. لا قيمة لدعاء غير المؤمن او غير المسلم. ايه غير المؤمن ولا غير المسلم ودعا لك، ايه الدعاء هيستجاب ليه ازاي؟ خد بالك، يعني اذا الصلاح هو سبب من اهم اسباب المغفرة التي يغفر بها للحي، وبالتالي تتعدى تلك المغفرة الى المتوفى. وخدوا بالكم انا بقول متوفى مش زي الناس ما بتقول المتوفي. المتوفي دوت هو ربنا سبحانه وتعالى، الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامه. انما الميت اسمه المتوفى والمرأة اسمها المتوفى. اسمع بقية الدعاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشهيدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفاه على الإسلام. ده كلام مهم جدا. هذا الدعاء الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم يوضح أنه في ناس بتعيش على الإسلام وبتموت على الكفر، بترتد، بتنكس على أعقابها، بتموت على غير الملة. كلام ده ممكن وارد، وممكن ممكن ناس تعيش على الـ الـ الـ الكفر وتموت على الإسلام. يبقى أهم حاجة إن يحصل لك الحاجتين، إنك تعيش على الإسلام وتموت على الإسلام. من أحييته منا فأحييه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام. أنا الكلام ده مهم جدا، لأنه أنت لو بصيت للآية المولى سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ قل إن إيه صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. لما يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي أهو ومماتي، يعني إيه ومحياي ومماتي؟ يعني أنت لازم تحيا حياة المسلم. أنت تسأل نفسك هل حياتك دي حياة الإسلام؟ خد بالك، فأحييه على الإسلام. إنما أحييه على الإسلام بمفهوم الإسلام مش بمفهومك أنت. أصل كل واحد فينا بيحيا حياة يقولك والله أنا مسلم وراضي ومقتنع وعندي تصالح مع نفسي. غلط. هو لابد أن يكون عملك أو حياتك مرهونة بمراد الله سبحانه وتعالى، بالشرع الله عز وجل. في الحالة دي يبقى أنت عشت على الإسلام، حياتك على الإسلام، والممات بيكون على الإسلام بعد ذلك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني ما تموتش على معصية، ما تموتش على إغضاب الله، ما تموتش وانت تارك الشرع، ما تموتش وانت تارك الصلاة، ما تموتش وانت بتكره أهل الله سبحانه وتعالى. فهذا دعاء عظيم جدا، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. ده دعاء الحبيب هو صلى الله عليه وسلم، اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة. هم حاجتين اتنين لازم تاخد بالك منه، وحدانية الله وإثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم.
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. في مرة من المرات مات صحابي جليل عليه رضوان الله هو سيدنا عثمان بن مضعون رضي الله عنه وارضاه، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم على قبره يقول للصحابة كلمة عظيمة جدا، عارفين يقول لهم ايه؟ يقول لهم استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. يبقى الميت منتظر دعاء الحي. دعاء الحي بيعملوا ايه؟ دعاء الحي شفاعة. لذلك مر رجل على قبور بعض الناس وقال لا إله إلا الله، ثم جلس بجوار تلك القبور ونام، أخذته سنة من النوم. فلما نام هذا الرجل جاءته الأموات في المنام الذي كان ينامه، جاءوه في الرؤيا وقالوا له يا عبد الله سمعناك وأنت تمر علينا وتقول لا إله إلا الله، والله الذي لا إله غيره حسدناك عليها ووددنا لو أننا وأخذنا من الله ساعة بملء الأرض ذهبا نقول فيها لا إله إلا الله ونذكر الله فيها ثم نعود إلى التراب والموت مرة ثانية. اغفر يا رب لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. هيا نؤمن وندعو لموتانا وموتى المسلمين. اللهم أمين.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والشوق إلى لقائك، لا يمكن أن نشتاق لربنا سبحانه وتعالى إلا أن نحبه، ولا يمكن أن نحبه إلا أن نتعرف على أسمائه وصفاته وعظيم نعمه. بائع يدعو ربه. كنت في أحد الأسواق في البلاد العربية وإذا بي أسمع بائعا يكرر وهو يبيع متاعا له ويقول: يا جبار ارزقني، يا جبار ارزقني. فقلت في نفسي: لو قال يا رزاق ارزقني، يا كريم ارزقني، لعله أولى وأفضل وأصح وأسد. لأن الجبار في خاطري أنه ما يدعى به إلا على الطغاة والظلمة: يا جبار اقسم ظهورهم، يا جبار اقتل الطغاة، يا جبار أهلك هؤلاء الظلمة. فلما عدت إلى معاني اسم ربنا سبحانه وتعالى الجبار، وإذا فيه من المعاني ما لا يخطر لنا على بال. نعم، اسم الله عز وجل الجبار الذي ورد في نهاية سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. الله سبحانه وتعالى هو الجبار، ومن معاني الجبار هو العظيم. يقولون نخلة جبار، يعني نخلة عظيمة. من معاني اسم الله عز وجل الجبار العالي، فالله سبحانه وتعالى هو العلي العظيم وهو في عليائه مستوٍ على عرشه. ومن معاني اسم الله الجبار اللطف والرحمة والرفق والعطاء لعبده، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يجبر كسر قلوبنا، هو الذي يجبر ضعفنا بشيء من القوة، يجبر فقرنا بشيء من الغنى، يجبر مرضنا بشيء من الصحة، يجبر بلاءنا بشيء من العافية. من هو الذي يجبر كسر الإنسان، سواء كان هذا الكسر حقيقيا ماديا أو معنويا؟ هو الله سبحانه وتعالى الجبار. فلا مانع أن تقول: يا جبار أجبر كسر قلبي بما حصل لي من فقد حبيبي، يا جبار أجبر كسر ضعفي. فالله سبحانه وتعالى هو الجبار، هو الرحيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الحديث الصحيح في ركوعه وفي سجوده بعدما ينتهي من: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان الذي، سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. وكان يقول ذلك في سجوده بعد سبحان ربي الأعلى: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. فالله سبحانه وتعالى هو الجبار العظيم، والله سبحانه وتعالى هو الجبار الرحيم. وكذلك أمام هذا الاسم العظيم ينبغي للإنسان أن يتواضع. ما الذي تملكه يا أيها الإنسان؟ كم طولك؟ كم عرضك؟ ما عندك من الإمكانيات والقدرات أمام قدرة الله سبحانه وتعالى، أمام علم الله، أمام رحمة الله؟ كم تحمل من الأثقال؟ ستتوقف. كم ترى في بصرك؟ ستتوقف. كم تسمع من الأصوات؟ ستتوقف عند حد قريب، لأنك ضعيف. فإياك أن تتلبس بلباس الكبرياء وهو ليس لك ولا يناسبك. إذن ما الذي يناسبني كعبد ضعيف مسكين؟ يناسبك التواضع، يناسبك الذلة لربك سبحانه وتعالى حتى يرزقك العزة أمام خلقه، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. يناسبك أن تدعو هذا الجبار، أن تلجأ إليه، أن تركن إليه، فقد ركنت إلى قوي عزيز سبحانه وتعالى. إذن تواضع لربك، واعلم أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن تواضعوا حتى لا يبغي بعضكم على بعض ولا يفخر بعضكم على بعض. تواضع لرب العرش علك ترفع، فما خاب عبد للمهيمن يخضع.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لك.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين. أيها الإخوة الأحباب، أينما كنتم أسعدكم الله بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن معا في حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا، نستضيف فيها كالمعتاد شيخنا الفاضل فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، آيات متعددة كلها تشير إلى نقاط ضعف في الإنسان. سأبدأ بالأولى من سورة النساء: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. لماذا خلق ضعيفا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. فيما أرى أن الإنسان خلق ضعيفا ليفتقر في ضعفه فيسعد بافتقاره، ولو خلق قويا لاستغنى عن الله بقوته فشقي باستغنائه. جعله أقرب إلى الإيمان، أقرب إلى التوكل على الله، أقرب إلى مناجاته، أقرب إلى دعائه، أقرب إلى القرب منه. الله عز وجل ذاته الكاملة، أصل الجمال والكمال والنوال. فالإنسان ضعيف يقوى بالله، جاهل يعلم بالله، شارد يجتمع على الله. فكل ما عند الله خير، خير مادي ومعنوي وآني ومستقبلي. فإذا عرفت الله عرفت كل شيء. فالله عز وجل لو جعله قويا لاستغنى بقوته فشقي باستغنائه، جعله ضعيفا ليفتقر في ضعفه فعندئذ يسعد بافتقاره.
0: إذن هي نقطة ضعف لكنها لصالحه.
1: لكن الصحابة الكرام قمم البشر، وفيهم سيد البشر، في بدر افتقروا فانتصروا، هم وفيهم سيد البشر في حنين لم ينتصروا،
0: لم يفتقروا لأن.
1: وقال بعض العلماء: لو انتصر الناس في أحد لسقطت طاعة رسول الله، ولو انتصر الصحابة في حنين لسقط التوحيد. فلا بد من معالجة، والبطولة أن نعالج ونحن في الدنيا
0: قبل فوات
1: الأوان. سهل جدا، بعد فوات الأوان انتهى الأمر.
0: إذا أريد مثلا سيدي، يعني هذه الآلة التي تقولون آلة عظيمة النفع في مسر التيار، هذه نقطة الضعف.
1: فيوز،
0: نعم،
1: أي وصلة صغيرة جدا ضعيفة جدا، على حرارة معينة تسيح، فإن ساحت انقطع التيار.
0: هذا الضعف في الإنسان.
1: هذا الضعف. إن الجهاز كمبيوتر حقه 50 مليون، في أجهزة عملاقة، في بالوصلة الكهربائية منطقة ضعيفة جدا، يعني الشريط ضعيف جدا، على حرارة معينة يسيح، فإذا ساح قطع التيار.
0: نعم.
1: هذا اسمه الفيوز.
0: نعم.
1: يوضع هذا القسم من التيار
0: ضمانا لسلامة الآلة،
1: ضماني وسلامي. فالإنسان إذا آمن بالله يرى أن المصائب ضمان لسلامته، وسميت المصائب مصائب من الإصابة، تصيب الهدف. في كبر، وقف موقف في ذل، في إسراف ضيق الله عليه، في تجاوز حجمه الله. فالمصائب تأتي مصائب. أنا أقول كلمة، هذا من إيماني، حينما يكشف للإنسان يوم القيامة سر ما أصابه من مصائب، يجب أن يذوب محبة بالله،
0: لأنها لصالحه.
1: لصالحه. مثل إذا كان أب عنده ابن ذكي بس مهمل، فضيق عليه، عالجه بأنواع عديدة إلى أن جعله بأعلى شهادة. هذا الزوج اشترى بيت، له مكان اجتماعي، دخل جيد جدا. بيقول لك: لولا فضل أبي، لولا شدته حينما كنت صغيرا ما كنت بهذا المرتبة.
0: لا.
1: لو واحد أهمل والده وما درس، ما تعلم، ما حقق شيء إطلاقا، كل أصدقائه كانوا بمراتب عليا، فقام نقم على والده: لما لم تعالجني ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا
0: أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك.
1: المصيبة رسالة.
0: نعم سيدي، الآية الثانية بنفس في الموضوع نفسه.
1: نعم.
0: من سورة المعارج أيضا: إن الإنسان خلق هلوعا.
1: نعم.
0: إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فكيف ينجو الإنسان
1: هذا الطبع
0: من هذه
1: الإنسان كإنسان. بالمناسبة حينما تأتي كلمة الإنسان معرفة بأل الإنسان قبل أن يعرف الله.
0: نعم. الإنسان بأصل خلقه،
1: أي إنسان. نعم. بأي مكان، بأي زمان، بأي جنسية، إن الإنسان خلق هلوعا. يعني قال له الطبيب: أنت بتعيش شهرين، في معه ورم خبيث مات بعد يومين ما تحمل.
0: نعم.
1: إن الإنسان خلق هلوعا. لو لم يخلق هلوعا ما كان تاب وما استفاد ولا التزم ولا أطاع. لذلك هذا الضعف لصالحه، كالفيروس تماما. قال والله مر معي مرة في كمبيوتر طبي تضع نقطة ما بيعطيك 12 تحليل، هذا الكمبيوتر فيه فيوز، لو استخدم استخدام خاطئ بيقطع الفيوز،
0: منضحي بشيء بسيط مقابل
1: سلم الجهاز
0: جهاز كاملا. إذا مسه الشر جزوع لا يصبر على الشر،
1: صيغة مبالغة،
0: جزوع
1: كثير الجزع.
0: نعم.
1: نعم.
0: ضد الصبر الجزع.
1: نعم.
0: وإذا مسه الخير
1: منوع.
0: الآن كيف

0: والآخر والظاهر والباطن، والكريم واللطيف والرحيم والعدل يسمعك. لا أنت، أذكر مرة أخ قال لي سافرت إلى بلد نفطي حتى أرتزق، قال لي في الطيارة، قال لي والله شفتاي ما حركتهما، عم يناجي ربه يا رب،
1: نداء خفية،
0: نداء خفية، إذا كان وفقتني لحتى أعمر لك جامع. أنا ذاهب إلى مكان على الساحل، بهذا الجامع صليت، فاستقبلني على فنجان قهوة، قال لي قصة، قال لي والله بالطيارة ما تكلمت كلمة، بس نويت أن أبني له جامع في هذا المكان.
1: سمعه الله
0: أبدا. الله ينتظر، يعني الله عز وجل خلقنا ليرحمنا، والدليل إلا من رحم ربك
1: ولذلك خلقهم،
0: ولذلك خلقهم، خلقنا ليرحمنا وليسعدنا وليوفقنا، خلقنا لنسعد في بيتنا وفي عملنا وفي حياتنا، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم.
1: أيضا سيدي في السياق نفسه وفي نقاط الضعف في الإنسان، هناك نقطة ضعف أخرى، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا يستعجل.
0: لو كان مهول ما في جنة. شوف مهول يعني هو بيعيش للمستقبل، الآخرة واضحة، أما في شيء مادي أمامك، في بيت رائع بس قسط ربوي،
1: يستعجل،
0: في امرأة جميلة بس ما فيها دين حبيناها، ما دام ما في إيمان بالآخرة بيستعجل. لو كان مهول بيأخر ما لا يرقى، لأنه هو عجول
1: يعاكس طبعه،
0: ضغط على طبعه واختار الآخرة.
1: نعم.
0: يعني مرة رأيت امرأة محجبة حجاب كامل، قلت يا ربي هذه عندها مفاتن أي فتاة أخرى، خافت منك فحجبت مفاتنها على الناس. لا عندك أجر كبير.
1: هي لم تستعجل
0: أبدا،
1: طلبت الأجر الآجل
0: أبدا
1: وليس العاجل.
0: هي البطولة وهي الذكاء. سيدي المؤمن ذكي جدا، بطل متفوق، جمع بين خيري الدنيا والآخرة.
1: نعم. أيضا سيدي،
0: وما من شهوة أضعت فينا إلا جعل الله لها قناة نظيفة طاهرة، تسريق لها، حرمان ما في بس في تنظيم.
1: نعم. في سورة الأنبياء سيدي في المعنى نفسه، لكن يعطي ومضة جديدة، قال خلق الإنسان من عجل كما تفضلتم، يحب العجلة، سأريكم آياتي فلا تستعجلون. كأن الله يشير يعني النصر قادم لكن أنت اصبر.
0: لو أنك إذا فعلت عملا صالحا يأتيك الجواب الإلهي فورا، لوجدت الناس ملايين مملينة ينفقون أموالهم ليتضاعف دخلهم، ألغي الاختيار. لكن لا بد من مسافة بين عملك الطيب وبين المكافأة حتى يقيم هذا العمل، يكون هدفه الله، هدفه الدار الآخرة، هدفه القرب من الله. لو كان في جزاء قريب، العقاب قريب والمكافأة قريبة، ألغي الاختيار. لا بد من طاعة لله، وقد يكون في مشكلة تبقى هذه المشكلة، لكن بعد حين يأتي الفرج.
1: وهذا ينطبق على النصر، خلق الإنسان من عجل، سأريكم آياتي، النصر قادم وآيات الله قادمة، لكن لا تستعجل،
0: لأنه انتظر. خلق من عجل يرقى بهذه العجلة. أنه اختار شيء خلاف طبعه،
1: يرقى باختيار الآجل،
0: ارتقى اختار خلاف طبعه.
1: نعم. جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء إلا أن أشكر لكم حسن المتابعة، سائلا المولى جل جلاله أن نلتقيكم دائما على خير. إلى الملتقى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. بيت الحمى والشعر والحنين. نهض صلى الله عليه وسلم حزينا بعد دفن صاحبه أسعد بن زرارة، وبعد مدة أهداه بعض الصحابة حليا ذهبا مرصعا باللؤلؤ لم يعطه صلى الله عليه وسلم لبناته رقية وأم كلثوم وفاطمة ولا لعائشة أو سودة. انطلق به نحو بيت حبيبه أسعد ليسعد طفلتيه اليتيمتين، فكان هدية بقيت عندهما حتى شابت ذوائبهما. ويعود صلى الله عليه وسلم يوما إلى بيته فيجد عائشة بانتظاره قلقة لتستأذنه بعد أن علمت بمرض والدها، فأذن لها. ولما دخلت بيت أبيها وسلمت على أمها رأت مشهدا أحزنها، رأت ثلاثة فرش تنضح بالحمى والحنين والشعر، هنا فراش يتقلب عليه والدها الصديق، وهنا سان يرقد عليه راعي الغنم عامر بن فهيرة، وثالث في فناء البيت لبلال. دنت من والدها فانطلق السؤال من قلبها: يا أبت كيف تجدك؟ فكان جوابه شعرا منقوعا بالموت يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. شعرت بأوجاع أبيها فقالت: والله ما يدري أبي ما يقول. ثم دنت إلى عامر بن فهيرة فقالت: كيف تجدك يا عامر؟ فرد رفيق الهجرة بشعر يقول: لقد وجدت الموت قبل ذوقه، إن الجبان حتفه من فوقه. فقالت: والله ما يدري ما يقول. ثم اتجهت لفناء البيت حيث يئن بلال فقالت: كيف تجدك؟ فلهج بلال بكلمات يحرقها الشوق إلى مكة: مهوى الفؤاد ومرتع الصبا، بكلمات تعشق سوق مجنة الذي يطل عليه جبل شامة وجبل طفيل، وكأنهما ينصتان إلى أصوات الباعة والشعراء فيه. فيقول بلال: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجريل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل تبدو لي شامة وطفيل. بلال الذي يدعو الله بعد كل أذان فجر أن يهدي قريشا تشتعل الحمى في جسده فتفقده لذة العيش، فيدعو مما به على طواغيتها ويقول: اللهم العن عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا إلى أرض الوباء. وقد كانت المدينة حينها مشهورة بالحمى، كلمات وأبيات أبكت عائشة. فغادرت بيت الحنين والشعر، غادرت بقلب يذوب على أبيها ورفاقه، وأخبرت حبيبها صلى الله عليه وسلم بما رأت. فرفع صلى الله عليه وسلم رأسه للسماء بدعاء ينضح حبا ورحمة بالمدينة وأهل المدينة، وقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم وصححها.

0: في ظلال السيرة.
1: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

هي الحقيقة، هي الحقيقة، كل الحقيقة، كل الحقيقة سطعت، سطعت، سطعت، فكانت للإعلام بريقة، فكانت للإعلام بريقة، تألقت، تألقت شمسا، شمسا، والكل نجوم في سمائها، في سمائها، إنها صوت الحق، صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، تألق، تألق في سماء الإعلام الهادف.

أنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: بشر يا ابو الديب بشر، ايش قالوا لك رجب ومرته؟
2: والله الامور ماشيه تمام. اي والله غير نطلع فوق فوق يا نهيل.
1: اي طب بشر، بس ايش حكوا لك؟
2: شو حكوا لي؟ وافقوا.
1: هيك وافقوا على طول؟ انت ايش حكيت لهم؟
2: قلت لها يا بنت عمي احنا اهلك وبنخاف على مصاريكي، وغير هيك حكيت لرجب، قلت له يا رجب اذا مصاريك بضلهم في البنك بصير عليهم ربا وبصيروا حرام.
1: ايوه هيك، خلينا نقب ونطلع فوق ونعيش زي الناس.
3: طيب ماشي، هلقيت احنا بدنا نناقش الخطوه اللي بعد هيك. جبنا المصاري
2: لكل حادث حديث يا ابو الذكر.
3: والله شايف يا اخوي ابو الديب انه قاعد انت ومرتك بتخططوا تاخدوا المصاري لحالكو وتعطونا الفتات.
2: انت عمرك ما ظنيت فيا ظن كويس يا ابو الذكر، ولك انا اخوك ما تنساش ان انا كنت اربي وادفع.
1: اي والله عينينا تظن واحنا بنربي فيها لحد ما كبرت.
3: اه يا حرام، اما انا ما كانش لي دخل، معنيتش. ما تحكي يا استاذ وائل، قاعد بتسمع وساكت.
4: انتوا قاعدين بتخططوا وبترسموا لاشي كله حرام في حرام، ايش احكي واقول؟
2: ايوه انت بس طلعنا انه احنا ماكلين المال اليتيم، احنا بدنا ناخد مصاريها ونشغلهم.
4: وتشغلهم فيش يا اخوي؟
2: عد هذا مش شغلك.
4: والله يا اخوي اللي انا شايفه انه من كلامكو بتكونش تشغلوا المصاري، بدكو تخدوهن وتضحكوا عليهم.
3: انا الحق علي اللي قلت لك احكي، كان ضليتك ساكت احسن لك.
1: اصلا وائل صغير وملوش في الشغلات هذه.
4: اما انت الك يا حجة يا فهمانة.
1: شايف كيف اخوك بيطول لسانه علي؟
2: وائل قوم على قرايتك، قوم اقف.
4: ما هو احسن. اي والله القراية احسن من قعدتكو كلها حرام في حرام.
3: والله أنا خايف ينطبق علينا المثل، ما شفهم شو هم بسرقوا شافوهم هم بتقاسموا.
2: والله يكود إنك مصدق إن إحنا بدنا نسرق المصاري.
3: هات من الآخر، شو بدنا نعمل في المصاري؟ والله كود بتفكرني وائل أنا.
2: طب اعتبر نفسك إنه أنت اللي استلمت المصاري من البنك، قل لي يا شاطر شو بدك تعمل فيهم؟
3: بسيطة، ما بدهاش حسبة. المبلغ 1,700,000 دولار، بشغل 1,000,000 دولار في البنيان والعقارات، وال700,000 بضلهم في جيب تفراطة لزوم الشغل.
2: وإحنا وين طلعنا عرف؟
3: لا يا أخوي، مش بقول لك 1,000,000 دولار بدهم يشتغلوا، يعني حضرتك حتحط في جيبتك كل شهر 500 دولار، وإنت يا ست نهيل حتحط في جيبتك كمان من 300 ل400 دولار.
1: ليش يا أخويا؟ هو أنا حقي ناقص.
3: خلص بلاش، اعتبريهم 500، والله ما هم خسارة فيكي.
2: هذه القسمة بتمشيش معايا، بدكوا توكلوني ان انا اخذ المصاري وانا اللي اخش في المشاريع، لان انا الكبير وانا اللي تعبت.
3: ماشي انا موافق، بس بشرط.
2: ايش شرطك؟
3: كل شهر بدك تحط في جيبتي 1,500 دولار.
2: اوف، هو احنا بدنا نفتح مصنع ذهب؟
3: وليش ما تفتح؟ معك 1,700,000. غير هيك بدك تعطيني دفعة اولى لا تقل عن 100,000 دولار.
2: ليش يا اخويا؟ لا تكون ورثة لهبة بعدين.
3: مش بدي ابني لي بيت واتزوج، انتو تزوجتوا وخلفتوا.
2: طب بس نجيب المصاري بصير كل خير.
1: قديش جايب شاورما انت يا رجب؟
5: جابت 4 صحون شاورما، وجابت كمان 5 صحون سلطة. مش بدنا يقل
1: كل صحن انت جايبه 50 شيكل، هذا كبير. هو يعني انا قديش بدي اكل؟ انا اكتر اشي بدي اكله صحن صغير.
5: وانا بجيب لك حالك قام بدي اقعد اتفرج عليك ولا امسك الريموت واقعد اخبط في التلفزيون؟ بدي اكل انا.
1: طيب عملت حساب لدار اخوك؟
5: جبت اخوي سندوتش صغير بيت واحد.
1: اي لا بنفعش، جايب لك 5-6 صواني ولاخوك سندويش.
5: بضحك عليك، انا جبت له صينيه وجبت له كمان فلفل تركي وجبت له كمان صحن سلطات ما عليه حمص وعليه طحينية.
1: قصدك مايونيز؟
5: ايوه يا ابو بيس.
1: طيب يلا روح ودي لاخوك خليه يتعشى.
5: ما قطع حيضل يقول لي بدنا ناخذ المصاري وبدنا نعمل مشروع.
1: مش احنا خلصنا من هذا الموضوع يا رجب؟
5: طب ايش احنا ما نعمل مع اخوي زي ما بدنا نعمل مع اولاد عمك؟
1: والله فكره، خلص قول له موافقين.
5: اقول له موافقين يسحب المصاري كلها ويعمل مشاريع.
1: يا رجب طبعا، بس زي ما اتفقنا.
5: ما اتفقنا هكي تقعديش تركلي هكي طنا بروح، ولا من قادي اتوقفت امك ما ضاقيش تمضغي، تعمل حالك انت مش ميكلة.
1: مش انت جايب لي صحن وإلك خمس صحون؟
5: طيب ما عشان ما تقليش من السلطة.
1: طب بس يلا روح روح.
5: طيب ماشي يلا دير بالك، بعد ما تركلي تتزوج. طيب
1: طيب يا رجب اللي بدك اياه.
6: يا ميت أهلا وسهلا، القمر خش علي، النجوم، الحلاوة كلها، مش عارف ايش أقول أنا.
5: ما جبت لك شاومة عشان ما تقوش أخوي بصرفش علي.
6: يا ورد علي أنا، أي لحم اكتافي من خيرك يا أخوي.
5: طيب هلقيت قاضيك كل وبعد ما تقل بصرع شغلك عشان تشتغل عشان تضبط حالك.
6: حاضر يا أخوي اللي بدك إياه، بس ايش بخصوص الموضوع اللي حكيت لك إياه؟
5: موضوع ايش تبع الاكل؟
6: مش اكل، مش كله اكل، بحكي عن موضوع المصاري عشان اعمل لك مشروع.
5: حكيت مع حبة.
6: اها وش حكيت لك؟ اصحى تكون معارضة.
5: لا قالت لي هذا اخوك حبيبك من رقب اللحمة هذا.
6: يا عيني يا عيني من رقب اللحمة، حلو هادي.
5: حلو ما عارف حلو، وفي كمان معاه واحدة شبس.
6: طيب تمام، وقت ايش بدنا نروح على البنك عشان نسحب المصاري؟
5: بدنا نروح يوم الاحد.
6: اي لا يا رجب خليها على السبت.
5: ما عشان بسكر يوم السبت، الزلمة تبع البنك عشان بسكر عشان بشرع الخط.
6: خلص ولا يهمك، يوم الاحد الساعة 9 اجيب لك سيارة طلب ولا انت تجيني؟
5: بس احنا ونفس الضاء قاعدين طاي دارة قناة داري.
6: يقطع شرك يا رجب، مأسكاك مأسكاك.
5: ما زيك يا اخي، قاعد بقول اجيبك سيارة طلب، ما طاي دارك انت ولا هاي داني جنب بعض ما احنا. فاكر لما كنت تخبطني بالشبشب من الشباك تخبطه يجي على طول على منخوري؟
6: مزح يا رجب، كان مزح والله. من حب إلك، من حب إلك كنت اخبطك بالشبشب.
5: طيب وانا كمان بحبك، ممكن اخبطك بالشبشب؟
6: يقطع شرك يا رجب.
5: شو يقطع شرك؟ مش انت بتقول بحب التاني بخبطه بالشبشب؟ بدي اخبطك بالشبشب عشان بحبك اخويا.
6: مقبولة منك يا رجب، بس على ايدي اخبطني.
5: بس انت كنت اخبطنا على مناخيري.
6: بنفعش يا رجب بنفعش، الشبشب حيعلم على مناخيري، حيعلم على وجهي، اخوك الكبير انا عيب.
5: طيب خلاص اهمش اهمش، ما اخبطك بالشكوش.
6: يقطع شرك يا رجب، ما خف دمك، رائع انت رائع. تنساش ها، يوم الاحد بتصحى بدري على الساعة 9 عشان نضلنا طالعين انا وياك. تمام
5: خلاص ما يهمك. تمام.

0: ايش بدي اقول يا اخويا مازك؟
1: قول يا تايسون ايش الدعوة؟ في حد مغلبك في الشغل؟
0: الشاب هذا اللي جبناه النطور بدل رجب
1: ايش ماله؟
0: طول الوقت هو نايم.
1: نايم؟ وليش مخليه لهالجيت؟ احكي معاه يا اخوي، احكي معاه، قل له بخصم عليك يوميتك، قل له علمه الشغل يعني هو بده يجي هيك متعلم مثلا؟
0: هو شغلنا بده صنعة يا اخوي، شغلنا بده يجي الواحد يضل سهران وما ينامش بس.
1: معلش يا اخوي معلش، احكي معاه انت وقل له هذا الشغل امانة في رقبته.
0: انا الي خاطر اروح على رجب واخليه يجي يشتغل بداله.
1: علمك قديم يا اخوي.
0: ليش هاجر رجب؟
1: رجب يا اخوي صار اغنى منه ومنك كمان.
0: انا عرفت انه مرته طلع لها مصاري بس ما بعرفش قديش.
1: طلع لي يا اخوي اللهم صل على النبي 1,700,000 دولار.
0: الله اكبر رجب.
1: علشان هيك يا اخوي انا لازم العب بذكاء معه.
0: ايش يعني مش فاهم؟
1: بما انه صار معه مصاري هلقيت انا بدي احاول يا اشاركه يا يشاركني عشان معه مصاري.
0: طب وهو برضى يا اخوي؟
1: هو انا بدي منه حسنه؟ بدي يتصدق علي؟ هذا بزنس، هذا شغل، بده يشغل مصاري.
0: والله يا رجب
2: هات هالجاكيت السوداء يا نهيل.
3: هيها جنبك طلعت لك اياها.
2: اها طب وين الجرابين الزرق؟
3: مغسولات، البس الجرابين السود.
2: طيب ماشي.
3: دقة دقة يا ابو الديب، بديش ترجع وتقولي رجب عمل مشكلة معانا او هبة غيرت رأيها.
2: عيب، انا ابو الديب مش عارفاني.
3: بدي ترجع والكرتونة في ايديك مليانة مصاري.
2: ولا يهمك، حصفت لك اياهم رزمة رزمة على التخت وتضلك تشم فيهم لما تنسطحي.
3: هو انا بدي اضلني اشم فيهم؟ احنا بدنا ناخد المصاري، خلينا نغير حالنا.
2: ولا يهمك يا نهيل ولا يهمك.
3: يلا يلا توكل على الله
2: والنعم بالله. دير بالك اليوم بتحضرينا الغدا.
3: ليش احضر لك الغدا؟ ما انت جاي وجايب معاك المصاري، هات لك وانت جاي اكم من دجاجة او حبشة مشوية.
2: ولا يهمك، بجيب خروف.
4: يلا يا ابو الديب يلا يا راجل.
3: هاي اخوك بزعق، يلا اطلع.
4: ايش يا ابو الديب انت زي النسوين؟ في البيت بتقعد نص ساعه وعلى الباب لما تيجي تطلع بتقعد 3 ساعات.
2: ولا كانت تجيب لي الجاكيت والجرابين، ايش مالك؟
4: طب يلا يلا بدنا نطلع، بلاش البنك يزحم هالجيت.
2: احنا هالجيت بدناش نتوجه على البنك.
4: والله وين بدنا نتوجه؟
2: بدنا نروح على دار رجب ناخده وبعدين نطلع البنك.
4: طب يلا نهين اخسر على الوقت يا راجل.
5: يلا يا رجب انهينا، ايه اللي ساعة بستناك على بالضبط؟
6: معايا بس طالنا ما قاعد ما بصفى الجرابين، لبست الجرابين بالشقلوب.
5: يا رجب ببيننش لو لبستن بالشقلوب، ما انت حضرتن جوا الكندرة يا زلمة.
6: ما بدأ بس على الصنوبة انا، ما بقى الكندرة تبعتي طمع فاتح.
5: يا رجب بلا جرابين، الاسلاح حين وتعال بالزنوبة حافية ابن الحلال.
6: واصبع عليك كبير الاطفة تبعه عامل زي الاسب الانجليزي والناس طالما يطلق عليه.
5: يا عمي بهمش، ما انت هلقيت مليونير، الناس حتيجي تبوس اصبعك.
6: ما قلني تقول اصبع رجلي ريحته مش كويسة.
5: يخرب بيتك يا زلمة انهيني.
6: طيب عيني جيك ما بزعق عاي وحقه ببطل.
5: يا رجب يا رجب اعقل دخيل الله، وقتش بدك تتغير؟
6: واش غير بدك تتغير عشان تصير تقول مين هذا احمد كلمنتينا ولا عبد الفتاح الجنزير وبتبطل تعرفني.
5: غير اطباقك يا رجب، غير اطباقك مشان الله، صار معك مصاري هالجيت.
6: طيب مش انت بدك تاخذ هنا جيت؟
5: طب يلا يلا توكل على الله.
6: وين؟
5: بدنا نروح على البنك عشان نسحب المصاري، مالك انت نسيت؟
6: مش خلينا نروح في الاول تبع الطحال ناكل لنا 20 سندويش وبعشر روح.
5: يا عمي انا بدي اوديك على اكبر مطعم مشاوي في البلد، بس انهيني يلا.
6: طيب عيني بدي اروح انا عيني.
5: شوف بشوف نسابك جايين يا رجب، ايش الدعوة؟
6: ما هو شو اسمه عكت انت اعمل حالك انت بتروح معاي هيك بدك تاخذ مصاري من البنك.
5: ايش القصة يا رجب فهمني.
6: اما هو عشان قال بدهم يضحكوا علي، هم قال بدهم ياخذوا مصاري، قلت لهم خلاص بروح بسحب لكم مصاري.
5: بدك تسحب المصاري لان سايبك؟
6: بديش اسحب المصاري انا الهم، انا بدي اسحب من الك، بس انا بدي اخذهم معي هيك وخلاص.
5: كيف خلاص؟ مش فاهم. خلاص ايش لزومهم يروحوا معانا؟
6: ما عشان ما يزعلوش مني بروح هناك وبعش تبع البنك بقول لهم فش مصاري لرجب.
5: يا عيني عليك يا رجب يا عيني.
6: ما قلت خليك واقفين بروح عشان بدي اقول لهم شو اسمه احكي لهم كلمتين عشان المصاري.
5: ايش بدك تحكي لهم؟
6: ما قلت حقولوا ليش اخوك رايح معك؟ بدي اقول لهم اخوي بده رايح معي عشان لو اي واحد بده يسرق المصاري طبطخ فيهم بالفعل تبعه.
5: 100% انت يا رجل.
4: ايش ابو الديب؟ بشوف اخوه ابو النسر معاه ولابس ومتلبس، ايش القصه؟
2: والله قلبي صار يوغوشني انا. روح روح بس نصال بصير خير.
7: والله اهلا وسهلا اهلا وسهلا، تفضلوا.
8: حبيبنا ابو النسر كيف حالك؟
7: الله يسعدك، تفضلوا.
8: لا لا معلش، بدنا نصل مشوار مع رجب.
7: قصدك على البنك يعني؟
4: أكلة هوا ورب الكعبة غير كل مشاريعنا تروح على الفشوش.
2: وطي لي صوتك وهدي وسيب الأمر علي. صحيح أبو النسر على البنك.
7: على بركة الله، توكلوا على الله.
2: بعد إذنك بدي أحكي مع رجب كلمتين على الشقة.
7: وماله يا زلمة أبو نسب أنت؟
2: إيش رجب إيش القصة؟ فهمني. بشوف أخوك جاي يروح معنا على البنك.
6: ما هو عشان بده يروح معاه مصدق أي واحد بده يسرق المصاري طخ في إصبعه.
2: اها يعني احنا على كلامنا زي ما اتفقنا.
6: زي ما اتفقنا بسحب المصاري كلهن وبعطيكم اياهن وانتم بتشغلوهن وقت نومكم تعطوني مصاري اعطوني، ما تقولوش تعطوني بلاش بضلني اشتغل على الحمار.
2: لا يا رجب مش احنا اللي بنعمل هيك، احنا حنعمل شركه وانت حتكون رئيس مجلس ادارتها وانت اللي تشرط وانت اللي تقول هذا صح وهذا غلط.
6: خلاص 100% خلاص يلا.
2: يعني نطمن بخصوص اخوك ولا كيف؟
6: اطمن يا زلمة اخويا بكسر القيط قدامك بكسر تكسير زي المشطاح ما متكسر بنحط في النار.
2: والله كبير يا رجب كبير.
1: السلام عليكم.
9: وعليكم السلام، هلا تفضل.
1: معلش بس بسأل عن دار رجب.
9: قصدك الاستاذ رجب؟
1: معلش قصد الاستاذ الشاعر الاديب المفكر الكبير رجب.
9: ايوه هيك اعدل كلامك. بتطلع على راس الشارع وعلى ايدك الشمال خامس دار بتلاقيها.
1: شكرا.
9: عفوا بس ممكن اعرف ايش بدك منه؟
1: والله بصراحة انا رجل اعمال، عندي مصنع وعندي اراضي وعندي مزارع وحابب اشاركه.
9: طبعا، ما هو رجب هلقيت صار مليونير طبعا.
1: بس معقول بلاقيه في الدار؟
9: ما هو واحد من الاثنين، يا اما بتلاقيه في الدار يا اما في البنك.
1: ماشي ماشي شكرا تحياتي.
2: ايش هذا يا رجب؟
6: ايش هذا؟ هاي صاحب كل المصاري كلهن هاي نعطاقيان.
2: ولا انت هبل ولا بتتهبل عليا؟
6: ما بتهبلش عليك، مش تقول بدك تصحب المصاري؟
2: أنا قلت تسحب $1,700,000 مش الاثنين شيكل ونص يا رجب.
6: ما يا صيدي في البنك أنا اثنين شيكل ونص كنت محوشهم من العيد الصغير.
4: طب المصاري يا رجب $1,700,000 وينهم؟
6: مش عارف أنا، هذول مش إلي هذول هبة.
9: طيب يا رجب وين حطاهن هبة؟
6: مش عارف وين حطاهن أنا، مش عارف وحياك أنا مش عارف.
9: يعني هلقيت يا رجب كل الزفة هذا اللي جاي على البنك جايين على 2.5 شيكل.
6: صيدي في البنك.
9: ان شاء الله بنك يهيل عليك يخلصنا منك يا راجل، وانا كل علمي 1,700,000. اتفي عليك يا كذاب يا نصاب. لا وكمان بدك تخبطنا بالشمشم على مناخيري وبسحب ناعم معاك ومش عاجبه وتريتك طلعت حي من تحت تبهن يا اخو الشلن. وين المصاري؟
6: ما فيش عندي مصاري، انا راح ابلغ البوليس وهتجيب لك الضابط الجنب فرد وفي كمان كشاف. يلا

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نمضي في برنامج على شفا جرف هار لنقرأ ونفصل في الكبائر السبعين. وبداية نتحدث عن الفحش في الكلام وعن السباب والشتائم. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والفحش والتفحش، فإن الله لا يحب الفاحش المتفحش، وإياكم والظلم فإنه هو الظلمات يوم القيامة، وإياكم والشح فإنه دعا من قبلكم فسفكوا دماءهم، ودعا من قبلكم فقطعوا أرحامهم، ودعا من قبلكم فاستحلوا حرماتهم. ومن الكبائر أيضا القمار أو الميسر، ويدخل فيه أمثال اليا نصيب واللوتو والشرط على مال والمراهنات أو ما له قيمة. إن المسابقات بعوض من المشاركين بحيث يغنم الرابح ويغرم الخاسر محرمة شرعا، وهي من ميسر القمار الذي أمر الله باجتنابه في قوله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال الشافعية: إن شرطا فيه مال من الجانبين، بحيث يكون المال لمن غلب من اللاعبين فهو القمار المحرم، وصرحوا بأنه حينئذ كبيرة من الكبائر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج هذا خلق الله.

وقتا طيبا نرجوه لكم. كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم. كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم. أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.

0: هذا خلق الله،
1: هذا خلق الله،
0: خلق الله.
2: كون فسيح وعالم ضخم ونظام دقيق ومخلوقات تسعى.
3: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
2: تأمل في الحياة
1: التي تزد يقينا بأن الكون أبدعه
2: العظيم. هذا خلق الله،
1: هذا خلق الله،
2: هذا خلق الله.
4: خلق الملائكة الجزء الثاني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من لقاءات برنامجكم هذا خلق الله، والذي نستكمل فيه بحول الله وقوته عن خلق الملائكة وبيان الإعجاز الإلهي في ذلك.
1: في حلقتنا نتحدث عن عدة جوانب ترتبط بالملائكة، مثل أسمائهم وعلاقتهم بالبشر في المواطن المختلفة، وعن مراحل حياة الإنسان المتعددة، وغير ذلك من الأمور.
0: لا شك أن أسماء الملائكة نحو جبريل وإسرافيل وميكائيل غير عربية في الأصل، ولكنها من الأسماء الأعجمية التي عربت وخضعت لخصائص الاستعمال العربي ودلالاته،
1: وذلك بحسب الرأي الشائع الذي يجعل اللفظ العربي كلما دار على ألسنة العرب وحل في تراثهم.
0: وقد درس بعض علماء اللغة المعاصرين أسماء الملائكة المعروفة من خلال دراسة الأعلام المنتهية بالمقطع إيل، ووجدوا أن هذه الأعلام تتكون من مقطعين، صدر الكلمة مضافا إليه المقطع إيل،
1: مثل جبرائيل وميكائيل وإسرافيل.
0: وقالوا هذه أعلام أجنبية أخذتها العربية عن اللغات السامية الأخرى، وبخاصة العبرية، فتنتهي هذه الأعلام بالمقطع إيل بمعنى لفظ الجلالة الله، وهو ما تستعمله العبرية والعربية الجنوبية القديمة. وقد ركب معها في العبرية كلمات صدور ليصبح المركب علما على مسميات مختلفة،
1: ولكن هذه الأسماء والكلمات أصبحت مصطلحات إسلامية بعد أن أوردها القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.
0: ولا يخفى على أي مسلم اليوم معنى جبرائيل وإسرافيل وميكائيل، لأنها صارت ضمن مكونات عقيدته.
1: وقد بدأت علاقة الملائكة بالبشر منذ زمن سحيق، حتى قبل خلق أبي البشر آدم عليه السلام، حينما قال الله تعالى للملائكة: وإن

0: لك.
1: وحينما أراد الله عز وجل أن يخلق أبا البشر آدم عليه السلام من تراب الأرض أرسل ملكا ليقبض قبضة من التراب.
2: وبعد أن خلق الله عز وجل آدم من صلصال من حمأ مسنون قال سبحانه وتعالى للملائكة:
3: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين.
1: وبمجرد صدور الأمر الإلهي استجابت الملائكة
3: فسجد الملائكة كلهم أجمعون.
2: نعم، استجابت الملائكة وسجدت لآدم تعظيما لأمر ربها سبحانه وتعالى، فهم أي الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال الحمد لله، فحمد الله بإذنه، فقال له ربه: يرحمك الله يا آدم، اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملأ منهم جلوس فقل: السلام عليكم. قالوا: وعليك السلام ورحمة الله. ثم رجع إلى ربه قال: إن هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم. رواه الترمذي وابن حبان.
2: هكذا كانت أول علاقة مباشرة بين الإنسان والملائكة، كانت مشرقة مضيئة، على عكس إبليس الذي أظهر حقده وعداوته من البداية علنا ودون حياء، ورفض الامتثال لأمر الله تعالى بالسجود لآدم كبرا وحسدا.

0: ولم يكتفي إبليس اللعين بذلك، بل بادر بإعلان الحرب الشعواء على آدم وذريته، ولم يبرح حتى أخرجه وزوجه من الجنة، ثم ناصب بني آدم العداء وأقسم على إضلالهم.
1: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين.
2: وتوعد إبليس بني آدم بالوسوسة لهم وبإغوائهم.
1: قال

0: إلى ختام الرسالة بالقرآن الكريم أتت كلها من عند الله تعالى إلى الأنبياء عن طريق الملائكة.
1: والملائكة يحبون المؤمنين من بني آدم ويقومون بالدعاء والاستغفار لهم.
2: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويؤمن

0: يقول العلماء لقد دل القرآن والسنة على أن رؤساء الملائكة أربعة: جبريل وإسرافيل وملك الموت وميكال عليهم السلام.
1: أما إسرافيل فقد أوكل الله إليه النفخ في الصور، قال تعالى:
2: ونفخ في الصور.

وأوكل سبحانه إلى إسرافيل عليه السلام أن يتقدم بعد النفخة الثانية الخلق أجمعين وهم يحشرون إلى أرض المحشر.

0: فالداعي هو إسرافيل، والخلق جميعا يتبعونه ولا يحيدون عنه لا ميمنة ولا ميسرة. فعندما يسمعون نداء إسرافيل عليه السلام يجتمعون كالجراد المنتشر، ويسيرون خلفه يتبعونه إلى أرض المحشر، وهي أرض بيضاء نقية لم يعصى الله تعالى عليها قط.
1: أما ملك الموت فقد أوكل الله تعالى إليه قبض الأرواح، فهناك ملك ينفخ الروح بأمر الله عز وجل في أجسادنا، ونحن أجنة في بطون أمهاتنا، وملك الموت يقبض أرواحنا إذا شاء الله تعالى.

0: أما جبريل وميكال فقد ذكرهما الله تعالى في سورة البقرة وقرن بينهما في عطف خاص بعد أمر مهم، فذكر الله تعالى الملائكة في الأول وهذا ذكر عام،
1: ثم ذكر جبريل وميكال ذكرا خاصا بقصد التمييز والتشريف لهما عليهما الصلاة والسلام.

0: قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره: أي قل يا محمد لهؤلاء اليهود الذين زعموا أن الذي منعهم من الإيمان بك أن وليك جبريل عليه السلام، ولو كان غيره من ملائكة الله لآمنوا بك وصدقوك، إن هذا الزعم منكم تناقض وتهافت وتكبر على الله.
1: فإن جبريل عليه السلام هو الذي نزل بالقرآن من عند الله على قلبك، وهو الذي كان ينزل على الأنبياء قبلك، والله هو الذي أمره وأرسله بذلك، فهو رسول محض.
0: مع أن هذا الكتاب الذي نزل به جبريل مصدقا لما تقدمه من الكتب

0: غير مخالف لها ولا مناقض، وفيه الهداية التامة من أنواع الضلالات، والبشارة بالخير الدنيوي والأخروي لمن آمن به.
1: فالعداوة لجبريل الموصوف بذلك كفر بالله وآياته، وعداوة لله ولرسله وملائكته، فإن عداوتهم لجبريل لا لذاته بل لما ينزل به من عند الله من الحق على رسل الله.
0: فيتضمن ذلك الكفر والعداوة للذي أنزله وأرسله، والذي أرسل به، والذي أرسل إليه، فهذا وجه ذلك.
1: وقد تضافرت الروايات على أن النبي صلى الله عليه وسلم استبطأ جبريل عليه السلام ذات مرة في نزوله إليه فقال له: لو تأتينا أكثر مما تأتينا، وذلك تشوقا إليه وتوحشا لفراقه وليطمئن قلبه بنزوله. فأنزل الله تعالى على لسان جبريل:

0: قال الشيخ السعدي في تفسيره: يقول جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا من الأمر شيء، إن أمرنا الله تعالى بشيء ابتدرنا أمره ولم نعص له أمرا.
1: فنحن عبيد مأمورون لله تعالى، له الأمور الماضية والمستقبلة والحاضرة في الزمان والمكان.
0: فإذا تبين أن الأمر كله لله وأننا عبيد مدبرون، فيبقى الأمر دائرا بين هل تقتضيه الحكمة الإلهية في مضيه وينفذه، أم لا تقتضيه فيؤخره.
1: ولم يكن ربك لينساك ويهملك، بل لم يزل معتنيا بأمورك مجريا لك على أحسن عوائده وتدابيره الجميلة.
0: فإذا تأخر نزولنا عن الوقت المعتاد فلا يحزنك ذلك ولا يهمك، واعلم أن الله هو الذي أراد ذلك لما له من الحكمة فيه.
1: وهناك علاقة مهمة بين الملائكة وبين كل إنسان، فقد جعل الله عن يمين كل واحد من البشر ملكا يدون له حسناته، وعن شماله ملكا آخر يسجل عليه سيئاته. قال تعالى:

0: عتيد.
1: وعلاقة الملائكة بالبشر لا تنقطع، ففي الحديث الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
2: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه.
1: وهؤلاء الذين آمنوا بالله سبحانه وتعالى وساروا على منهج الله عز وجل واهتدوا إلى الصراط المستقيم وسلكوا سبيل الرشد أملا في الاستقامة، تتنزل الملائكة عليهم بإذن الله فيطمئنونهم ويبشرونهم.

0: يوعدون.
1: وعندما يحين أجل الإنسان ويتوقف عن التنفس يتوفى، ويقوم ملك الموت بنزع روحه.
0: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون.
2: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل المؤمن قبره فأتاه ملكان فانتهرا، فيقوم يهب كما يهب النائم، فيسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟
1: فيقول: الله ربي، والإسلام ديني، ومحمد النبي. فيقولان له: صدقت، كذلك كنت. فيقال: أفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة. فيقول: دعوني حتى آتي أهلي. فيقولان له: اسكن.
2: وعند أحلك اللحظات وأقسى مراحل العمر، وهي مرحلة الانتقال من الحياة الدنيوية إلى الحياة الأبدية، نجد أن الملائكة لهم دور بارز في ذلك الموقف العظيم، فينادون الذين سبقت لهم الحسنى من الله مبشرين برضوان الله ومذكرين لهم بحسن الثواب.

0: يعدون.
1: وتستمر علاقة الملائكة بالبشر حتى بعد الموت وبعد البعث والحساب، فيسلمون على أهل الجنة، نسأل الله تعالى أن نكون منهم.
2: أما الذين كفروا فيساقون إلى النار ويجدون التوبيخ من الملائكة، نعوذ بالله من حالهم.
1: إلى هنا ينتهي وقتنا وحديثنا عن خلق الملائكة، إلى لقاء قريب بإذن الله تعالى، وحديث عن مخلوق من مخلوقات الله تعالى في هذا الكون الفسيح الشاسع، مع أطيب الأمنيات وصادق الدعوات بقضاء أجمل الأوقات في عبادة التفكر في خلق السماوات والأرض. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تأمل في الحياة التي تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله، هذا خلق الله، هذا خلق الله.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج البرنامج الإيماني هذا خلق الله، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين، حتى أكون خليفة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في التبليغ. يعني شو أعمل؟ أنتوا يا شباب كل واحد بيناتكم لابد أن يرى نفسه هو موجود لحمل هم هذه الرسالة بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت لحالك لا تنتظر الآخرين، كل واحد بيناتنا مسؤول عن هذا الأمر. لكن ثم الله يعيننا ببعضنا البعض. يعني شو أعمل؟ بدك ثلاث أشياء خاصة لك وشغلة خاصة بالآخرين. واحد، مهما استطعتم يا شباب يا رجال يا أخوان يا أخوات، من الآن إلى أن نموت، أن تزداد صلة بالله تعالى افعل. كيف؟ من خلال ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء النوافل، ذكر الله، قيام الليل، عشان يصير كلامك مؤثر. لأنه على الحقيقة وأنتم بتعرفوا وجربتم الحقيقة إذا إنسان غارق بالمعصية شلون بدك تطالعه؟ صعب جدا. شلون بده يرد عليك؟ شلون بده يستجيب؟ شلون بده يقتنع أنه هاي الشغلة مو منيحة؟ هلأ في كثير من الناس، نسأل الله السلام، الذين ابتلوا بالكبائر، هو بيعرف أنه الشغلة ضارة ومو منيحة وسيئة وشريرة، ولعله يبكي من ألمه منها ورد بيرجع بس لها. يعني بعيد من هون بيسرق، هو متضايق من نفسه، وليش هيك عم يمد إيده وليش عم يعتدي على أموال الناس، بس رد بيرجع مرة تانية لما بيحتاج بمد إيده، بس هو مقتنع أنه هذا غلط. القناعة لوحدها لا تكفي، القناعة مطلوبة بس ما تكفي لوحدها، بدك قوة روحية هيك تخترق قلبه مشان تقلبه قلب فيصير يرى الحق حقا والباطل باطلا. منين بدها تجي هذه القوة؟ بده يكون الداعي إلى الله عز وجل عنده نور يستطيع أن يخرق قلب هذا الإنسان. تتذكروا الحديث، شاب أو رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن الزنا أحب، نسأل الله السلامة، أحب الشيء إلي، بحب الفاحشة. فالنبي كلمه بشيء يقنعه، قال له ألك أم؟ هل ترضاه لأمك؟ ألك أخت؟ هل ترضاه لأختك؟ ألك عمة؟ ألك زوجة؟ ألك بنت؟ وكل مرة يقول له وكذلك الناس يكرهون. قال هذا مشان يقنعه يعني عقليا أنه الشغلة مو منيحة. ثم قال، وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة على صدره وقال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. يقول هذا الرجل فما قمت إلا والزنا أبغض شيء إليه. شو اللي صار؟ أنا أكيد في نور خرج من كف النبي صلى الله عليه وسلم إلى قلبه فقلبه. فهلأ إذا كيف بدي يصير خليفة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أول شيء قد ما بتقدر تزيد صلتك بالله عز وجل افعل. احضروا يا شباب مجالس الذكر، احضروا يا شباب جلسات القرآن، اجعل لنفسك كل يوم ورد من القرآن، ورد من ذكر الله تعالى. هي تبع مية مية مية ألف، أقل شيء، بس اشتغل، اجعل الذكر غالبا عليك، بتصير مؤثر، خاصة مع زحمة هذه الموبقات بتصير لك تأثير بأن تسحب الناس مما هم فيه. فمطلوب ثلاث أشياء منك على مستواك الفردي. واحد، مهما استطعت أن تزيد من مادتك صلتك بالله عز وجل افعل. اثنين، مهما استطعت أن تزيد مادتك العلمية افعل. من هون لتموتوا يا جماعة، يا شباب يا رجال يا كبار يا صغار يا نساء، من هون إلى أن نموت، مهما استطعت أن تزيد مادتك العلمية افعل، ما تتوقف عن طلب العلم. ما أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلب زيادة من شيء إلا من العلم، وقل ربي زدني علما. سيدنا موسى نبي زمانه بيقول له روح في عبد من عبادنا هو أعلم منك يا موسى، روح تعلم منه، وبتعرفوا قصة الكهف والخضر، وقال هل أتبعك على أن تعلمني، تصير أنت أستاذي، مع أنه سيدنا موسى هو نبي ذلك الزمان، هو نبي من أنبياء أولي العزم، الله قال له بتروح تتعلم. فما أحد بيناتكم يا شباب يتوقف عن العلم، لا العلم الشرعي ولا العلم الكوني. مهما استطعت تمشي بالعلم استمر، ما تضيعوا أوقاتكم من دون فائدة من صلة بالله عز وجل أو بالعلم. روح هلأ الحمد لله متوفر عندنا، ما بتعرف تتعلم القرآن، في دورة هدف شو يشفعان، التحق بها.
خلصت دورة يشفعان روح للحفظ بإجازة، دورة فاتبعوني خلصت دورة الحديث تعلم بالحفظ احفاظ حديث خلصت منهم روح التحق بكلية شرعية. الحمد لله الحمد لله، يعني عندنا في الشام هذا أمر متوفر، روح على كلية شريعة سجل لا تتوقف. هذا إذا قلنا بالعلم الشرعي، وبالعلم احضروا في مجالس العلم، احمل كتابك وروح من مسجد إلى مسجد ومن جامع إلى جامع ومن حلقة إلى حلقة، لا تتوقف، لا تعود بالبيت هيك تتصفن بالحيطان، لا تعود ساعة تفتح هذا الواتساب وتشوف شو عم يبعثوا الناس لبعضهم مراسلات، استفيد من وقتك لأنك أنت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالعلم الكوني إذا كنت أنت تدرس في الجامعة ما استطعت أن تجتهد اجتهد، تحصل دراسات عليا حصل، تحصل درجات علمية حصل، خلصت من الجامعة احضر ندوات ومؤتمرات ومحاضرات. وإذا كنت صاحب حرفة كمان بحرفتك روح تعلم، الآن الحرف كلها صارت علوم، كمان قوي حالك بحرفتك. مهم لا تتوقف عن العلم حتى تصير مؤثرا في من حولك. بدك ثلاث شغلات: واحد، مهما استطعت أن تزيد صلتك بالله تعالى افعل. اثنين، مهما استطعت أن تزيد مادتك العلمية افعل. ثلاثة، مهما استطعت أن تزيد مادتك الأخلاقية افعل. بدك حالة أخلاقية عالية، مشان شنو بدك تواجهه لأبو لهب؟ بده يطلع لك بوشك هذا أبو لهب، شنو بدك تواجهه؟ شو تتصارع انت وياه تتبوكسه، يعني تعمل دورة كمال اجسام وتبطحه أربان؟ مشكلة، مو معقول تعود تقضي املاكه من الشغلة. يا اخي في بس في مرات انت تقهره بادبك، تقهره بحلمك، تقهره، هو اصلا يريد ان يلهيك عما انت فيه، انت ماشي هيك بده اياك بس ترد عليه، بده اياك تحكي معه، بده اياك توجهه، بيكون ضوع لك شي ساعة زمان انت كنت استفدت منه بالعلم بالدعوة، هو بيكون لك ربحنا عليه ضحكنا عليه ضيعنا له ساعة من وقته. بس انت اقهره بانك تضلك ماشي ولا تلتفت اليه. سمعت الآية اللي الله عز وجل انزلها على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال له فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين، لا تلتفت لهم امشي لقدام. هلا واحد بيصفر من هون، واحد بينده من هون، واحد بيقرصك من هون، واحد بينكشك من هون، خليك ساحب لقدام. انت إمامك وأمامك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ماشي وراءه. هلأ أنتم ماشي هذون ثلاث أشياء بالنسبة لكم، أنتم ماشيين بهذون ثلاث أشياء، مهما ازددت صلة بالله افعل، مادة علمية أخلاق، صلة بالله مادة علمية أخلاق. أنتم ماشيين اشتغلوا بالدعوة، بلغوا من حولكم، بلغ أخوك، بلغ جارك، بلغ رفيقك، بلغ ابنك. ما بتعرف والله يا أخوان الأمر هذا يعني قدر إلهي وهذا عطاء إلهي. احكوا احكوا، هلا أنت تستصغر نفسك. شو بدي لكم، والله القصص كثيرة، والله في أخ أعرفه مهندس، والرجل متقن في هندسته وله مكانة علمية عالية، بس هذا المهندس عنده لدغة في كلامه. الحقيقة إذا أراد أن يكلمك يعني أنت تجد مرات هيك في يعني شيء من الغضاضة في السماع الكلام وفهم الجملة كاملة، تفهمها أنت بس يعني لو ما في اللدغة كان أريح، إما لدغة أو حبسة عنده. بس سبحان الله هذا الرجل يعني عنده صلة بالله عالية، عنده علم عالي، عنده حالة أخلاقية عالية. يا رجل بيشتغل بالدعوة إلى الله، طبعا هو الناس الذين يلقاهم طبقتهم عالية جدا، يعني مستواهم العلمي والاجتماعي والمادي بحكم هو منزلته، كمان منزلته هو العلمية عالية في اختصاصي. سبحان الله هو يشتغل بالدعوة يعني ينقل هذه الرسالة لمن حوله، هو عم بي يعني يزورهم أو يزوروه أو يعمل معهم أو يعملوا معهم. سبحان الله، وكم من مرة يعني الله ألقى كلامه في قلوب هؤلاء الناس. الناس أصلا فيها خير، الناس مفطورة على الخير، حتى اللي أنت بتشوفه أسوأ واحد وحتى اللي بتشوفه يعني مليء بالمعاصي بس هو مفطور على الخير. بده الله يبعث له شيء واحد هيك يمسح له هالغبر عن قلبه ويطلع يعني نظارة قلبه ويحكي له عن الله، ما بتلاقيه غير مشي في درب الله. مش سيدنا عمر شو كان قبل الإسلام، عثمان شو كان قبل الإسلام، وهكذا باقي الصحابة. نحن شو كنا قبل أن نلتزم؟ والله يمكن لو ما التزمنا في درب الله، الله تفضل علينا وجاء نبينا إلى دربه. فأنت وماشي عم تصنع نفسك، لا تستنى لتتخرج من هدول الثلاثة، أنت وعم تصنع نفسك الآن يلي سمعته بلغه، يلي حضرته بدرس الحديث بلغه، يلي تقدر أنك تجيبه معك إلى مجلس العلم جيبه، مجلس الذكر جيبه، بلغ
ما بتعرف الله وكيلك، بجوز الله يهدي على إيدك أكثر مما هدى على كثير من الشيوخ. يعني ما تستنى لتحط لفة وتلبس عباية وجبة، ما بدأ الشغلة. يعني وين ما أتيح لك أنك تدعو إلى الله عز وجل ادعو. بالسرفيس مرات واحد بيكون قاعد جنبه واحد بيفتح معه موضوع ما في شيء. مرة في أخ اللي ركب التاكسي، المهم طلع بهالتاكسي قال له على القرنة الفلانية، شو يعني 10 دقائق مدري 5 دقائق الوصول. بدأ هو يحكي معه يعني هيك عن الله وعن الإقبال على الله وعن التوبة وعن الاستغفار وعن محبة الله لعباده وكذا. قال لي بس قبل ما أوصل بشوي طلعت هيك وإذ هذا سائق التاكسي نصراني مسيحي. قال لي أنا يعني مثل حبست الكلمة في فمي. قال لي بعدين قلت لا ليش شو علي؟ ليش هو كمان هو إنسان ويحب الخير ويحب الحقيقة ويحب النور. فدعا قلت له برابو عليك، يعني أنت ما في حرج أنت توصل كلمتك الخيرة لمن من كان، والناس كلها مستعدة لقبول الحق. كان شيخنا الله يرحمه يقول لنا يا ابني هلأ الياسمين حدا بيكرهه؟ شو من كان يعني أنت ما بتقدم الياسمين لأي واحد بيقبله، بس قدمه ياسمين يعني هيك نظيف جديد هلأ قاطفه أنت واعطيه للناس شيء جميل جدا. أما إذا ياسمين بايت ويابس وجاي عليه شوية شحم وشوية مفط ورحت قلت له هذا ياسمين، بيقوم بيكره الياسمين. مو لأنه الياسمين مكروه، لأنه أنت قدمت له ياسمين معطل. مية الفيجة ما حدا بيكرهها، بس بدك تجيب له إياها مية فيجة من عند النبع. أما إذا جبت له إياها مخلوطة يعني بأشكال ألوان بيكره الفيجة وبيكره بردة وما عده يشرب شيء. السبب أنه عرض عليه الماء آسن، عرض عليه الياسمين مو حقيقيا. فلذلك أنت ما معك هو الياسمين، هذه شريعة الإسلام، هي الخير هي النور، وصلها لمن حولك والناس كلها في نفوسهم تقبل. وسواء قبل الآن أو ما قبل ما في مشكلة، أنتم مهمتكم نحن مهمتنا أخوان بس التبليغ. أنت مهمتك الهداية شيء؟ لا، أنت شغلتك بس تبلغ، وما على الرسول إلا البلاغ. أنت شغلتك بلغ، طيب مين بده يهدي؟ الله بيهدي. فالله بيهدي اليوم، بيهدي بعد جمعة، بعد سنة، بعد 100 سنة، بعد 50 سنة، ما بيهدي، بيهدي فورا، بيسبقك بالهداية. الأمر عند الله، بس أنت مهمتك أن تبلغ دعوة الله. كيف بدي يصير خليفة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هدون 3 أشياء، مهما استطعت تزيد صلة بالله وعلم وأخلاق، ثم اشتغل بالدعوة فيما يتح لك وبالحكمة وبالموعظة الحسنة. لا تأسى على أحد، لا تكون عنيفا مع أحد، لا تكون هيك تحرج أحد انه شفتك ليش هيك؟ ما حكينا لا تعصي الله، ليش عم تعصي؟ لك شو بدك فيه؟ لا تحرجه يعني للزلمه وتوقعه بحرج، ولا تكون شديد يعني بالحكمه وبالموعظه الحسنه. ان شاء الله تنفتح لك القلوب. بدي اقرا لكم 5 6 اسطر. نحن نقرا عن اولياء هذه الامه. ابو اسحاق ابراهيم ابن عيسى الاصبهاني، شوف هذا مترجم له في الاولياء، كانت عبادته تشبه عباده الملائكه، فليلة يقوم إلى قريب الفجر ثم يركع ويتمها ركعتين. يعني بيوقف بيقرأ هيك شي 2 3 ساعات بيقرأ قرآن، بعدين بيركع، بعدين بيكمل الركعتين. وليلة يركع إلى قريب الفجر ثم يسجد ويتمها ركعتين. ليلة ثانية ما بيطول الوقوف، بس بيطول الركوع شي 2 ساعات ركوع. وليلة يسجد إلى قريب الفجر ثم يركع ويتمها ركعتين، بطول السجود، ثم يدعو في آخر الليل. هلأ هم بقى النقطة، يعني هو كل يوم بيتفنن في عبادته. قال ثم يدعو في آخر الليل لجميع الناس. مو الله عز وجل قال عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ هدول الأولياء هيك. قال يدعو لجميع الناس ولجميع الحيوان والبهائم والوحش، ويقول في غير المسلمين، حتى غير المسلمين بدعي لهم، قال يقول اللهم اهدهم، ويقول في التجار اللهم سلم تجاراتهم. هو مو تاجر، بس هيك بدعي له التجار. شايف المؤمن لما بيزداد قربا من الله يرق قلبه وتتهذب نفسه، فبصير يبحث عن شيء يخدم به كل الناس، حتى كل المخلوقات، حتى إذا قطة بده يخدمها، حتى إذا نملة بده يخدمها، حتى إذا عصفور، تعرفوا كلكم أحاديث وشواهد عن هذا الموضوع، حتى إذا عصفور بده يخدمه، حتى إذا جمل بده يخدمه، حتى إذا كلب بده يخدمه. بقى ما بالك بالناس، حتى إذا عاصي
بده يخدمه يلاقي طريقة كيف يتودد له. وهؤلاء هم الأولياء. يعني أنت بدك يتسطر اسمك مع الأولياء، إيه بدي، إذن ارحم هؤلاء الخلق. كيف بدي ارحم الخلق؟ أنا نفسي يا أخي ما بحب أنا، يعني بحب أنا وبعدي الطوفان، هيك النفس. إن الإنسان خلق هلوعة، الإنسان اللي ما بيهذبه الدين هيك هلوعة، إذا مسه الخير منوعة. بس يصير معي خير ما بدي أعطي ولا واحد بيناتكم، تصفنوا أنتوا معكم ما معكم، أكلتوا جعتوا، هذا أنا، هذون لإلي أنا جمعتهم. إذا مسه الخير منوعة وإذا مسه الشر جزوعة، بس ينصاب بضائقة بيصرخ بالمقلوب ما عاد يصمد. الله عز وجل قال إلا المصلين، شايف يلي بتهذبه الصلة بالله عز وجل بتتغير، بصير إذا مسه الخير معطاء بيعطي الآخرين كالريح المرسلة، إذا صار عنده علم يعطي الآخرين، إذا صار عنده جاه يعطي الآخرين، إذا صار عنده منزلة يعطي الآخرين، الصلاة بتغيره. وإذا مسه السوء صبر، إذا مسه السوء كان قويا، أرى الله تعالى من نفسه خيرا. فهذا من الأولياء. قال كان يدعو للناس كلهم، صحب معروفا الكرخي، وتوفي سنة 49 و200. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

المواجهة الكبرى آخر طبعة، أهلا بكم. وفي عناوينها: في الميادين وفي ذكرى 7 أكتوبر، طوفان الأقصى، العقلانية والاستراتيجية وحكم التاريخ. في موقع I24 نيوز الإسرائيلي: لن تكون هناك سيناء، تصريح سموتريتش يشعل موجة غضب في مصر. وفي صحيفة نيويورك تايمز: كيف انتصر اليمنيون في البحر الأحمر وأشعلوا حربا جديدة. نناقش هذه العناوين وسواها مع ضيفنا من القاهرة أستاذ العلوم السياسية في

0: إذن نبدأ مختاراتنا بموقع الميادين نت في ذكرى 7 أكتوبر والعنوان الآتي: طوفان الأقصى، العقلانية والاستراتيجية وحكم التاريخ، للكاتب سامي العريان. وفي هذا المقال أنه بعد مشاهدة الدمار الذي لحق بغزة يسهل التفكير بصورة عكسية والاستنتاج أن أي قرار أعقبه مثل هذا الدمار لابد أن يكون غير عقلاني، لكن القرارات الاستراتيجية لا يمكن تقييمها بإنصاف بهذه الطريقة. وبرأي الكاتب يتطلب 7 أكتوبر دراسة جادة بوصفه قرارا استراتيجيا فلا يمكن اختزاله في انفجار أو في انفجار عنف غير قابل للتفسير، ولكن ينبغي عدم وضعه فوق النقد. فالمهمة عندنا هي إعادة بناء مكانة حماس تعرفه ومكانة تخشاه، وما البدائل التي كانت ما تزال قائمة وما كانت تتوقعه من رد فعل الكيان الإسرائيلي والشعب الفلسطيني ومحور المقاومة والعالمين العربي والإسلامي والنظام الدولي، ومن ثم مقارنة تلك التوقعات بما حدث فعلا. قد يكون هذا يكفي للبدء في الحكم على ما إذا كان القرار عقلانيا، أما ما إذا كان صحيحا في نهاية المطاف فذلك يتطلب شيئا آخر، وهو معرفة أين يقف النظام أو النضال الفلسطيني بعد أن تتكشف النتائج التاريخية للسابع من أكتوبر بالكامل. لم نصل بعد إلى تلك اللحظة حيث ما زال حكم التاريخ مفتوحا، والكلام للكاتب العريان في الميادين نت. وأيضا في السياق نطالع في صحيفة معارف الإسرائيلية العنوان الآتي: بعد 3 سنوات نجحت إسرائيل في تغيير وضعها في الشرق الأوسط، لكن هناك مشكلة. في المقال: لم تتعلم المؤسسة الأمنية والعسكرية والمستوى السياسي شيئا على الإطلاق من الكارثة. لقد وضعت رحلة فلاي دبي مرآة أمام الواقع وختمت على الإهمال الإسرائيلي. تخوض إسرائيل منذ 3 سنوات حربا على 7 جبهات: غزة ولبنان وسوريا واليمن والضفة الغربية والعراق وإيران، وثمن الحرب مؤلم ويستحيل استيعابه. نعاود ترحيب بحضرتك دكتور سامي. نبدأ من ربما الختام أو المحصلة. متى تنضج اللحظة التي من الممكن فيها الحكم من قبل طرف محايد أو مؤخر على 7 أكتوبر؟ كيف كان القرار وما وعن ارتداداته أيضا؟
1: يعني في البداية صباح الخير لك ولكافة المشاهدين الكرام. يعني محاكمة طوفان الأقصى أو 7 أكتوبر تتطلب بشكل منهجي، تتطلب مجموعة من المعايير حتى تتم المحاكمة. هل كل هذه المعايير الآن متوفرة؟ في تقديري لا، وبذلك من المبكر أن يحاكم هذه العملية أو هذا الحدث الكبير في التاريخ المعاصر بشكل مجرد عن الأحداث التي قد تحدث مستقبلا ولها علاقة بارتداداتها على مستقبل النظام الدولي والأمن الإقليمي وما ستنسو له الأمور في ظل الواقع الذي لم ينتهي بعد في الإقليم على وجه التحديد، وحتى في النظام الدولي ومكانة الولايات المتحدة الأمريكية. لكن هناك بعض الزوايا التي ممكن أن نقرأ بها محاكمة أو يعني أبجديات المحاكمة التاريخية لطوفان الأقصى. أول شيء هو طرح تساؤل يجب أن نطرحه ونقول أن هل فعلا ما قبل الطوفان في 6 أكتوبر عندما اتخذ قرار الطوفان السيد يحيى السنوار، هل يعني طبق أو حلل البيئة الاستراتيجية بشكل جيد التي كانت تحيط بالواقع الفلسطيني والإقليمي والدولي؟ على المستوى الفلسطيني مثلا هناك انقسام سياسي كان بين الضفة وغزة وما زال مستمرا، وهذه نقطة ضعف فلسطينية قد تعطي في المحاكمة نقطة سلبية لطوفان الأقصى. لكن الواقع الإنساني في قطاع غزة وحصار إسرائيل لقطاع غزة ومؤشرات البطالة والفقر وإلى آخره وانعدام الأمن الغذائي كانت تعطي نقطة إيجابية لطوفان الأقصى. وأيضا البعد الدولي والإقليمي في ظل السلام الإبراهيمي و في ظل التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي وفي ظل خطة بايدن في الجي 7 بمد طريق يمر من أبو ظبي أو من الإمارات إلى السعودية إلى الأردن إلى إسرائيل وكبديل قناة عن قناة السويس، وهذا التحالف الاقتصادي أو الجيوسياسي والجيوستراتيجي الذي سيبنى عليه إهمال للقضية الفلسطينية وتراجع مكانة القضية الفلسطينية يعطي نقطة إيجابية. على المستوى الإسرائيلي التعديلات القضائية الإسرائيلية والخلاف الداخلي الإسرائيلي كان من الممكن أن يعطي نقطة سلبية، كان من الممكن ترك المجتمع الإسرائيلي يطحن بعضه ببعض. ولكن برضو حتى نكمل السردية، هل جرب السنوار كل البدائل قبل الذهاب إلى هذا البديل؟ كان هناك لديه مجموعة من الخيارات، كان خيار العمل السلمي والشعبي، طب طبقوا؟ نعم طبقوا. في عام 2018 كنا مع مسيرات العودة في قطاع غزة، ماذا عملت إسرائيل مقابل الحجر؟ قتلت أكثر من عشرات الفلسطينيين ومئات الجرحى ممن بترت أطرافهم وعيونهم وغيرها، وبذلك لم تلقى أو لم تقابل إسرائيل العمل السلمي بطريقة قانونية وبطريقة محترمة، بل قوبل الفلسطيني في مسيرات العودة على حدود قطاع غزة بالرصاص. طيب هل جرب الصبر الاستراتيجي وصبر أكثر وقال لتتغير الظروف الإقليمية والدولية؟ طب منذ عام 2009 بعد حرب 2009 لم يسجل أن المقاومة انتهكت التهدئة مع إسرائيل إلا في حرب 2021، يعني هي وليس انتهاك، قدمت تحذيرا لما يحدث في الشيخ جراح وفي القدس، ونفذ السيد محمد الضيف في ذلك الوقت تحذيره وبدأت حرب في غزة. لكن كل الحروب السابقة التي سبقت كانت إسرائيل المعتدية، 2012 قتلت الجعبري، في 2014 قتلت 6 في النقب برفح، في 2000 ويعني في كل الحروب إسرائيل هي البدأت، وما عدا أيضا طوفان الأقصى الذي كان أيضا بادئ هو الفلسطيني الذي بدأ، ولكن أتحدث ما قبل 7 أكتوبر. طيب على مستوى أخير وفقط، طيب فيما يتعلق بموضوع يعني إذا الصبر الاستراتيجي، هل ممكن أن تصبر المقاومة وتهدأ مؤشرات البطالة والفقر والواقع في قطاع غزة؟ كان الفلسطيني يموت موتا بطيئا ولم يلتفت أحد لا لتهدئة ولا لإلزام إسرائيل بإدخال المساعدات أو إدخال العمال أو غيرها إلا بأعداد ضئيلة جدا، وبذلك كانت البيئة الاستراتيجية أن البدائل جربها السيد السنوار أو حركة حماس، وجربت أيضا أو حللت البيئة الاستراتيجية. ولكن عندما ننظر إلى التداعيات، بالتأكيد هنا تبدأ بعض التداعيات التي واضحة هي، وهي تداعيات سلبية علينا كفلسطينيين، حجم الخسائر البشرية، وإذا اقتصر التحليل في محاكمة طوفان الأقصى فبالتأكيد هو سلبي وسيء، وأسوأ قرار اتخذ السنوار واتخذته حماس، لأنه 70 و74 ألف شهيد بتقديري رقم مرعب فيما يتعلق بالواقع الإنساني وبالإنسانية جمعاء. وبذلك ليس هذا لوحده، لأن التجارب التاريخية أيضا، لا توجد تجربة تاريخية قررت الشعوب أراضيها دون هذه التضحية، سواء فيتنام، الجزائر، غيرها من النماذج في التاريخ، الحرب العالمية، روسيا، ملايين الشهداء.

0: استراتيجيا كان لديها ارتدادات على إسرائيل بالمعنى الاستراتيجي. تفضل.
1: تمام، نتكلم بالإيجابية. يعني أنا هناك أقصد إيجابيتين مهمات جدا ممكن أن يبنى عليهم. الإيجابية الأولى أن عملية طوفان الأقصى، هنا أتحدث عن العمل العسكري، عن 7 أكتوبر تحديدا وليس 8 أكتوبر. 7 أكتوبر على وجه التحديد، إسرائيل، نحن نفهم السياسة الإسرائيلية أنها تقوم على ركيزتين. هذا الكيان قائم على عمودين، العمود الأول هو الأمن والعمود الثاني هو الشرعية. بكل ما تعنيه الكلمة، أن عمل بهذه الطريقة وهذا النجاح ضرب عمود الأمن، وهذا ليس وهذا يعني أمر يعني مش سهل عند دولة الاحتلال، وهذا الذي دفع نتنياهو لأن يوظف فكرة التهديد الوجودي، لأنه إذا ضرب الأمن انهار الكيان. وبذلك يحاول نتنياهو أن، وحتى في بعض الأحيان البعض يقع في خطيئة أن نتنياهو كان يعلم أنه يعرف، حتى يعرف التفاصيل وبالموعد وتركهم يدخلوا. أعتقد أن هناك مؤشرات نقول كانت تسبق طوفان الأقصى، تصريحات السنوار، الركن الرشيد 3 المناورة العسكرية كانت تحاكي نموذج كذلك، وهذا نعتبره مؤشرات. ولكن التوقيت للعمل لا أتوقع أن نتنياهو كان يعلم به، وليس منطقا أنه يعلم به ويسمح حتى يجد مبررا لضرب لبنان أو ضرب إيران أو ضرب غزة أو تهجير الفلسطينيين. طول عمره نتنياهو لا يحتاج مبررات، يستطيع أن يصنع أي حدث بسيط ويتخذ أي إجراءات كبيرة، ويدرك طبيعة البيئة الإقليمية والدولية أنها صامتة بالضبط. وبذلك هذه العملية ضربت الأمن. طب الشرعية، نعم، من يشاهد الأمم المتحدة الآن ويشاهد ماذا حدث مع نتنياهو وما هو ومكانة إسرائيل في النظام الدولي يدرك أن هناك مساس بشرعية هذا الاحتلال، ليس نتيجة 7 أكتوبر بل ما تلا 7 أكتوبر، أي الدم الفلسطيني الهادر، التضحية الكبيرة. بالتأكيد عندما نقرأ استطلاع جامعة ميريلاند على سبيل المثال، هذا الاستطلاع يتحدث عن الشباب وكبار السن في الحزب الديمقراطي والجمهوري، وأنا هنا بديش أحكي عن الديمقراطي، بدي أحكي عن الجمهوري. الشباب في الحزب الجمهوري أصبح لديهم يعني قراءة أن هناك سردية فلسطينية حقيقية، وأن إسرائيل تمارس إجرام، وأن إسرائيل تمارس إبادة. وبذلك مكانة إسرائيل على المدى الاستراتيجي في أمريكا ستتأثر إذا بقي هذا النمط. عندما يصوت في الكونغرس 104 زائد 1 في الحزب الجمهوري ضد تسليح إسرائيل، فأنت أمام تحول ليس في أمريكا لوحدها بل في كل العالم الغربي. المسيرات، التظاهرات، حجم الاعتراف بالدولة الفلسطينية بعد ذلك، كل ذلك، وجود القضية الفلسطينية على الأجندة الدولية، كل ذلك هذا يشكل إنجاز كبير ليس لمعركة طوفان الأقصى كعمل مقاوم عسكري فقط، بل لتضحيات شعبنا الفلسطيني. لأن طوفان الأقصى ليس فقط هو عمل قامت به حماس، بل تلاه تضحيات جسام من الشعب الفلسطيني. وبذلك هذه التضحيات مع هذا العمل، مع سلوك ممتد من النضال الوطني الفلسطيني، سواء كان سياسي، عسكري، دبلوماسي، إعلامي، كله راكم في اتجاه تحول المجتمع الدولي تجاه قبول. وهنا آتي للنتيجة الإيجابية، وهي حرب الرواية والسردية تجاه قبول الرواية الفلسطينية بعد أن كانت تسود الرواية الإسرائيلية في كل العقول الغربية والعالمية، في اتجاه أن إسرائيل المظلومية، وأن يعني معاداة السامية، اليوم معاداة السامية تضرب بعرض الحائط في المجتمع الغربي، لم تعد يعني ركيزة تحاول إسرائيل أن تستخدمها كعصا على رقاب الكتاب والفنانين والرياضيين وكل النشطاء الذين يؤثرون في الرأي العام، لأن الكل بات يدرك أن هناك كذب. عندما يجتمع لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة، عندما تجتمع الجاليات العربية والمسلمة وأحرار العالم في نفس المقر الذي يجتمع به الإيباك وفي نفس المكان وبنفس العدد، أنت أمام تحول استراتيجي كبير في هذا الإطار.
0: طيب، هناك تحولات
1: مهمة في صورة إسرائيل، أن هذه دولة إسرائيل أصبحت منبوذة وعنصرية. وفقط نحتاج إلى فقط آخر نقطة، إلى أن لا يكون الدم هو المحرك لأن تكون إسرائيل دولة عنصرية، لأنه أيضا دمنا الفلسطيني غالي، أطفالنا غاليين علينا. ينبغي أن يكون فعل دبلوماسي عربي وإسلامي ودولي من أجل المراكمة على الدماء السابقة، ولا ننتظر أن كل يوم يسقط شهيد أو شهيدين.
0: هنا سؤال لكن فلسطينيا فيما يخص المقاومة، كيف يمكن اليوم للمقاومة أن تحافظ على ثوابتها الوطنية وأوراق قوتها التفاوضية في فترة ما بعد الحرب، لكي لا تقدم إذا صح التعبير تنازلات تكتيكية تتحول إلى ارتدادات استراتيجية أو يكون لها ارتدادات استراتيجية في المرحلة المقبلة؟
1: يعني هذا ما يحاول مجلس السلام الدفع به، تقليم أظافر المقاومة، إنهاء وجودها، يعني انحصارها، الموجة الإعلامية العاتية التي تحاول شيطنتها، تحاول تحميلها إرث تاريخي ومسؤولية تاريخية. للأسف حتى الخصومة السياسية تدخل في هذا المعترك، نستمع

0: بعض الناطقين باسم فتح يحمل المقاومة ذلك، رغم أنه يعني لو بدك تعود إلى التاريخ في لبنان ونحن نتحدث على قناة لبنانية، ياسر عرفات الشهيد ياسر عرفات تحدث عن حجم الخسائر الفلسطينية في لبنان في عام 80، وتحدث أنه 50,000 شهيد سقط في هذه المعارك. وبذلك المسألة يعني رغم أهمية، أعيد أنا لا أريد أن يفهم كلامي وكأن الرقم عندنا الشهيد الواحد أهم من كل الدنيا، ولكن في الأساس هناك يجب أن تكون المراكمة على تضحيات شعبنا الفلسطيني من خلال تحميل الاحتلال المسؤولية، وليس تحميل الضحية المسؤولية، سواء كانت هذه الضحية حركات المقاومة من فتح إلى حماس إلى اليسار أو في لبنان أو سوريا أو في أي بقعة من هذا المكان. الأساس أن هناك احتلال إسرائيلي، جذر المشكلة وجود الاحتلال. لذلك البعض يحاول أن يضعنا عند نقطة 7 أكتوبر وكأن التاريخ بدأ في 7 أكتوبر، هذا غير صحيح البتة. التاريخ الفلسطيني والعربي مع هذا الاحتلال منذ عام 48 وما قبل عام 48 ومنذ الانتداب البريطاني إلى آخره كان هناك يعني وجود هذا الاحتلال وبذلك مقاومة الاحتلال المشروعة. وبالعكس هنا أنا أوضح نقطة مهمة، الفلسطيني أكثر شعوب الأرض طواق للسلام، ولو جاء السلام للفلسطيني ليقدم دون إراقة نقطة دم لا رفع، وهذا ما فعله ياسر عرفات في على منبر الأمم المتحدة عندما رفع غصن الزيتون ورفع البندقية وبذلك، لكن العالم حتى اللحظة لم يختار غصن الزيتون. حتى يحيى السنوار عندما تحدث قبل طوفان الأقصى قال عليكم إما أن تقبلوا بدولة 67 أو أن سنقلب الطاولة وتصبح إسرائيل معزولة. لو التقط هذا التصريح أو تصريح ياسر عرفات وبقي المسار السياسي وكان هناك إصلاحات سياسية وبناء دولة فلسطينية وانتخابات لما حدث ما حدث. طيب. وبذلك الذي يتحمل المسؤولية التاريخية قبل أن نحاكم الطوفان، هناك مسؤولية تاريخية تتعلق بجذر المشكلة وهو الاحتلال.
1: الأساس في كل ذلك نستفيد من المقطع، إلى أي مدى نستطيع أن نقول بأنه فشلت وانتفت مساعي إنهاء القضية الفلسطينية وتصفيتها؟
0: يعني حتى لو لم يأتي طوفان الأقصى لن تنتهي القضية الفلسطينية، طالما هناك شعب فلسطيني سيتبقى القضية حاضرة. صحيح أنها مرت في استهداف وفي استئصال حقيقي من قبل إسرائيل ومن قبل أطراف عربية ومن قبل أطراف دولية. السلام الإبراهيمي كان جزءا وطعن في خاصرة هذا المشروع، لأنه عندما كانت في السابق المعادلة تقوم على الأرض مقابل السلام، السلام الإبراهيمي منح إسرائيل ما كان يحلم به نتنياهو وهو السلام مقابل السلام بعيدا عن الأرض. وبذلك الأساس هنا أن نعود لاعتبار أن الأرض مقابل السلام، فليكن السلام وليعم السلام، ولكن على قاعدة أن يأخذ الفلسطيني حقه في أرضه، أن تأخذ سوريا حقها في الجولان، وأن تأخذ لبنان حقها في مزارع شبعة، وكل أرض محتلة أن تعود لأصحابها، حينها يعم السلام. دون ذلك في اعتبار في تقديري هذا يحتاج إلى إعادة تقييم من قبل المجتمع الدولي لمسار السلام ولمسار القانون الدولي، لأن إسرائيل التي انقلبت على كل قرارات الشرعية الدولية، ماذا يفعل الفلسطيني أمامها؟ وهو جرب كل الخيارات حتى لا ينسى المشاهد ولا ينسى المسؤول، كل الخيارات التي ذكرتها في هذه الحلقة من مسيرات العودة والمقاومة السلمية وحتى في الضفة الغربية مقاومة بالأغنية تمت، ولكن الاستيطان تلع الضفة الغربية ويرى في الرئيس عباس كما حماس.
1: الآن وانطلاقا مما يقول الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، يقول شكل 7 أكتوبر إعجازا عسكريا وفلسطين لن تنسى من سندها. انطلاقا من ذلك، كيف من الممكن أن نقيم التوقعات الحقيقية والنتائج الفعلية التي بنيت عليها فكرة تعدد الجبهات ومحور المقاومة، وكيف من الممكن أيضا أن نقيم النتائج الميدانية المتفاوتة إذا صح التعبير مقارنة بحسابات الردع المشترك التي وضعت؟
0: يعني تعدد الجبهات ربما يحتاج إلى قراءة فاحصة. ربما لو كان تعدد الجبهات ودخلت إيران منذ 7 أكتوبر على نفس خط المواجهة قد تكون القراءات مختلفة، ولكن لا ينبغي أن نحاكم الآن هذا الكلام. كانت تقدير الموقف في الأول صادم لجميع الأطراف، ولكن بعد ذلك عندما بدأت جبهة الإسناد اللبنانية ثم انتقلت إلى اليمن ثم بدأت في العراق وبدأت في بعض المناطق الأخرى ثم وصولا إلى إيران بعد الاعتداء على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، دخلت إيران إلى الجبهة بشكل مباشر، كل ذلك بالتأكيد يعطي قوة. ولكن إسرائيل أحيانا يعني يسجل للاحتلال الإسرائيلي أنه من أكثر الكيانات البارعة في تحويل التهديد إلى فرصة. تستغل إسرائيل تعدد الجبهات في موضوع يقابل أن تتعدد جبهات ضد إيران وأن يتحقق المشروع الصهيوني. هنا المشروع الصهيوني ماذا؟ المشروع الصهيوني لا علاقة له بالسابع من أكتوبر. السابع من أكتوبر يوظف في تنفيذ المشروع الصهيوني والمخططات الإسرائيلية. أعيد المشاهد للذكر عندما تحدث نتنياهو شخصيا عن فكرة الناتو العربي، أعتقد أنه كان عام 2018 لم أكن مخطئا، الناتو العربي كان يستهدف إيران بالدرجة الأساسية، وعندما يستهدف إيران ويستهدف كل الجبهات الأخرى التي تربطها علاقات جيدة مع إيران وتحالفات مع إيران مثل حزب الله، الفصائل الفلسطينية في قطاع في الضفة الغربية وقطاع غزة، اليمن إلى آخره من المناطق. وبذلك كان الهدف في ضرب إيران في تشكيل تجمع بشري أو دولي من أجل توجيه ضربة لإيران. لم ينجح نتنياهو في أن يجد هذا الخيار متاحا، وإن بنى علاقات ولكنه لم ينجح، فذهب باتجاه استغلال السبع من أكتوبر لتوجيه ضربة إلى إيران وتقليب أظافر إيران. القطة الإسرائيلية تقوم على جزء منها جاء عليه ترامب في دعايته الانتخابية، وهو الحيز الجغرافي. إسرائيل تعاني من موضوع صغر المساحة، وصغر المساحة هذا بالتأكيد من الناحية الجيوسياسية والجيوستراتيجية نقطة ضعف. أنت عندك لو رحت على طول كرم في الضفة الغربية أو جنين ممكن بقذيفة هاون تقسم إسرائيل لنصفين، دولة الاحتلال الإسرائيلي فلسطين المحتلة تقسميها لنصفين بقذيفة هاون بسيطة بدائية الصنع، لأن المنطقة لا تتجاوز 15 كيلو من البحر المتوسط إلى آخر نقطة وإلى والكريم. وبذلك هذا بالتأكيد يعني تخشى إسرائيل، وبذلك التوسع مهم جدا، التوسع على حساب ماذا؟ على حساب غزة والضفة. ثم تنطلق فكرة إسرائيل الكبرى التي حكينا عنها وتحدث عنها
1: دكتور حسام. أريد أن أقاطعك هنا لو سمحت، لأنه نريد أن نسأل سؤال وإن كان مركب مع أنه الوقت يضيق في مخص هذا الملف. اليوم إلى أي مدى انطلاقا من ذلك، إلى أي مدى تفوقت المقاومة في فكرة استدراج الاحتلال إلى مصيدة تعدد الجبهات تعدد الجبهات طويل الأمد أيضا؟ والمقال في صحيفة معاريف يقول بأنه نجحت إسرائيل في تغيير وضعها في الشرق الأوسط، لكن هناك مشكلة. إلى أي مدى المشكلة تتعلق بأنه هذه الإنجازات هي إنجازات هشة إذا صح التعبير، ولا تعبر عن إنجاز حقيقي ومستدام، وهي بالتالي مجرد إعادة تموضع عسكري يزيد من الانكشاف الأمني الإسرائيلي ويهدد الوجود الأمني أو وجود إسرائيل في أمنها إذا صح التعبير أيضا؟ عذرا
0: يعني
1: على إطالة السؤال.
0: عندما أجبتك في الأول أن يعني المحاكمة التاريخية تحتاج إلى بعض الوقت، يعني ما زال من المبكر ليس من المهنية أن نحاكم تاريخيا. انطلاقا من هذه النقطة، هل انتهت الحرب المتعددة الجبهات؟ هل حسب ملف إيران وسقط النظام الإيراني واستبدل بنظام شبيه بنظام الشاه؟ هل انتهى البرنامج النووي والصاروخي البالستي في إيران؟ هل فتح مضيق هرمز؟ هل سقط حزب الله وتم تسليم سلاحه ودخلت لبنان في حرب أهلية تنتهي بأن تسيطر إسرائيل على كل لبنان سواء أيمن مباشرة أو غير مباشرة؟ هل انتهت الصراع مع تركيا في سوريا وانسحبت إسرائيل من الجنوب السوري وانسحب الأتراك وبقيت سوريا مزدهرة بعيدا عن إسرائيل؟ هل أيضا مع سيناء، وربما أحدى الفقرات التي جئت عليها سنتحدث عنها مع مصر وتصريحات سموتريش، هل مع الأردن اتفاقية وادي عربة متماسكة والمياه وأزمة المياه وغيرها؟ إذن ولا أوسلو أيضا ما زال قائما، وبذلك نحن أمام تفاعلات 7 أكتوبر ما زالت مشتعلة، بضيق باب المندب ما زال مغلقا حتى وإن تقدمت الحكومة في اليمن في بعض المناطق، لكن ما زال هناك سيطرة على هذا المضيق، وبذلك ما زالت الملاحة البحرية وسوق الطاقة يشتعل، ونحن على اقتراب من انتخابات التجديد النصفي، أيام تفصلنا بين هذه الانتخابات. وبذلك عندما نتحدث عن النتائج المتوقعة للانتخابات التجديد النصفي، حتى وإن نجح ترامب في توقيع اتفاقية ب100 عام مع فنزويلا تعوضه، ولكن هناك موضوع السولار والزيوت التي تستخدم في الصناعات غير موجودة عند فنزويلا، وبذلك يحتاج ترامب إلى الشرق الأوسط بشكل كبير وبشكل لافت، وحتى يصل النفط الفنزويلي ليملأ الفراغ أيضا هذا يحتاج وقت. ستكون عدينا على موضوع الانتخابات التجديد النصفي، وسيكون ترامب رئيس شكلي أكثر من أنه رئيس يستطيع أن يتخذ قرارات إذا حدث تحول لدى الناخب الأمريكي.
1: حضرتك تجذب نتائج الانتخابات الأمريكية وفعلا التداعيات والارتدادات أيضا، يعني هي موجات من الارتدادات ما بعد 7 أكتوبر تخطت الحدود، حدود غزة، ووصلت إلى كامل منطقة غرب آسيا وحتى ربما إلى وسط آسيا. سنتابع أيضا من ضمن المقالات، وحضرتك أشرت إلى الموضوع. إذن في موقع I24 نيوز الإسرائيلي العنوان الآتي: لن تكون هناك سيناء، تصريح سموتريتش يشعل موجة غضب وتهديدات في مصر. وفي هذا المقال شن عدد من الإعلاميين والشخصيات العامة القريبة من دوائر الحكم في مصر هجوما حادا على الوزير الإسرائيلي. قال الإعلامي أحمد موسى إنه إذا تصرفت إسرائيل بتهور فلن تكون هناك دولة إسرائيلية، محذرا من أن أي تهديد لسيناء يعني مواجهة مباشرة مع مصر. وأضاف: ما حدث في عام 67 لن يتكرر. أما الإعلامي عمرو أديب فقال: قبل أن تلقونا في البحر أنتم ستكونون في المجاري، مضيفا: لن تكون هناك تل أبيب، ولن يكون هناك مطار في بن غوريون، ولن يكون هناك نتنياهو. بدوره هاجم عضو البرلمان مصطفى بكري، هاجم سموتريتش وصفه بأنه بلطجي صهيوني متطرف، معتبرا أنه يتعامل مع مصر كأنها أرض بلا صاحب. نبرة بهذه الطريقة من قبل إعلاميين مصريين أيضا نواب داخل البرلمان المصري. استحضار 67 على أساس أنه تاريخ لن يعاد، وهذه ربما لديه معبر أيضا لدى الشارع المصري وعربيا. وبالتالي كيف من الممكن فهم ما يجري اليوم بين مصر وإسرائيل وارتداداته؟ إلى أين من الممكن أن تصل شعبيا وعلى صعيد الاتفاقيات أو العلاقات ما بين الطرفين؟
0: يعني الحرب الإسرائيلية على مصر، أولا قبل أن أتحدث عن الحرب الإسرائيلية دعني أضع فقط أختي ما تصريحات سموتريتش في سياقها. البعض يقول أن هذه دعاية انتخابية، كلام سليم 100%، فانتخابات إسرائيلية أيام قليلة ونحن على موعد مع الانتخابات الإسرائيلية. طيب السؤال، عندما يطرح سموتريتش تصريح بهذا الوزن، هل هذا سيجلب له أصوات أم لا يجلب له أصوات؟ قراءة سموتريتش عندما أطلق هذا التصريح أن المزاج العام المصري هو معادي لمصر، هل هذا حقيقي؟ لو لم يكن حقيقي ما أطلق هذا إسرائيل. التصريح سموتريتش معادي لمصر، إسرائيل معادي لمصر، أي بمعنى أن الإسرائيلي إذا، طب هل هذا ما يثبت على الأرض؟ نعم، ولا علاقة له ب 7 أكتوبر. هو الحرب الإسرائيلية على مصر، ما يحدث في السودان وما يحدث في جنوب السودان وما يحدث في القرن الأفريقي وسد النهضة وتمويل هذا السد لضرب الأمن المائي العربي وتحديدا المصري والسوداني، أليس فعلا إسرائيليا مشينا؟ هذا أولا. ما يحدث في كل القارة السمراء من هيمنة إسرائيلية وسيطرة إسرائيلية، ألا يعتبر ضرب في الحدائق الخلفية لمصر؟ هذا نعم. أيضا عندما يكون هناك تهديد مباشر من سموتريتش وتهديد في موضوع إقامة إسرائيل الكبرى وتصريح واضح وعلني من السفير الأمريكي في إسرائيل، أليس ذلك ماذا تعني إسرائيل الكبرى؟ سيناء منطقة تراها إسرائيل، الخطين الأزرق، هناك رأي في التوراة وفي إسرائيل يقول أنه خط النيل من النيل إلى الفرات. طيب. وهناك من يرى أنه النهر العظيم في العريش. طيب.
1: دكتور حسام، سيناء عفوا تعقيبا على كلامك نتوسع بالنقاش في هذه النقطة بالتحديد وعفوا على المقاطعة اليوم، يعني حضرتك تتفق مع الأراء التي تقول بأنه ليس تصريح انتخابي من قبل سموتريتش، وإنما العقيدة الأمنية الإسرائيلية أصبحت تحتاج إلى فكفكة هذه الاتفاقية مع مصر بطريقة تريد خلخلتها لتوسيع المجال الحيوي لإسرائيل، هل هذا ما تقوله حضرتك؟
0: أحسنتي، يعني أنا فقط أعطيك مشهد الضيق. لما مصر كبلد ترى أن هناك أمن في السودان مضطرب، وأمن في ليبيا مضطرب، وأمن في البحر الأحمر مضطرب، وأمن إسرائيل وغزة مضطرب، وحتى الأردن مضطرب حاليا، والبحر المتوسط فيه إشكاليات، في المقابل يتمشى ماكرون في وسط الإسكندرية بحراسات قليلة جدا،
1: صحيح.
0: الأمن المصري هنا وقوة مصر تربك حسابات إسرائيل، ما تريد إسرائيل أن تنهار مصر وأن تسقط، ليس بالضرورة بحرب مباشرة، أن تسقط من الداخل، وهذا ما يدرك المجتمع المصري من خلال التفافه حول القوات المسلحة وحول نظام السياسي، وبذلك يكون هنا قوة مصر إرباك لمشروع إسرائيل الكبرى الذي يعطل مشروع إسرائيل الكبرى تركيا ومصر وأيضا السعودية إلى حد ما، ولكن ما يخشى الكل أن تقايد السعودية وأن يضغط عليها من خلال ما يريد أو رأي سمو الأمير محمد بن سلمان أو موضوع الملف النووي السلمي في المملكة العربية السعودية لتطبيق خطة 2050، أي بمعنى أن يكون هناك مقايضة من أجل التطبيع قبل الانتخابات الإسرائيلية. لكن حتى اللحظة ما زال الموقف السعودي في هذا الشأن متماسك، أنه ربط أي تطبيع أو سلام إبراهيمي أو الدخول في هذا مرتبط بإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتطبيق مخرجات مؤتمر نيويورك بالتعاون مع فرنسا.
1: طيب منذ قليل كنا نتحدث في صحيفة معاريف عن أنه تداعيات 7 أكتوبر حتى اللحظة تشكل مشكلة بالنسبة لإسرائيل، وليس هناك إذا صح التعبير يعني ترجمة استراتيجية فيما خص كل ما تقول إسرائيل بأنه أنجزته في المنطقة. اليوم كيف ستبدو الحسابات الأمنية الإسرائيلية إذا أدت تصريحات مسؤوليها إلى فتح جبهة ثامنة مع جيش نظامي كمصر؟ كيف من الممكن أن تكون اليوم الحسابات الإسرائيلية؟
0: يعني الحسابات الإسرائيلية، يعني نتنياهو الآن يعيش في نقطة مهمة، هو يعني ما يحلم به نتنياهو منذ أن كتب كتابه مساعد وزير الخارجية مكان تحت الشمس في عام 92 أو 93، هو يحلم أن يصبح أكبر من ديفيد بن غوريون، بل حتى ربما يفوق الملك داود في فكرهم الديني، وبذلك هو حتى يحقق، هو حقق تفوق على الملك داود في سنوات الحكم، هو أكبر رئيس وزراء حكم إسرائيل سنوات طوال. ولكن عندما يتحدث عن إسرائيل الكبرى من النيل ولا من النهر العظيم إلى الفرات، هذا يعني أنه سيكون يعني ملك ملوك إسرائيل.
2: نقلا عن قناة الميادين الفضائية، تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
3: دعاء ورجاء.
4: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
3: فرع لأبواب السماء.
5: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو، تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
3: وعبر الأثير صفاء.
6: مجد أنوذ به إلاك يا سندي.
3: إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

0: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني قرآني لأمير حركة التوحيد الإسلامي سماحة العلامة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان إرشاد القرآن في تربية الأبناء.
1: يرشدنا القرآن الكريم إلى حسن تربية أولادنا، فالقرآن هو كتاب الله يربي الآباء ويربي الأبناء ويربي الراعي ويربي الرعية. في القرآن الكريم آية يتحدث فيها الله تعالى عن يعقوب عليه السلام. يعقوب هو إسرائيل في اللغة العبرية، إسرائيل يعني عبد الله، إسراء عبد وإيل الله في اللغة. فيعقوب هو أبو بني إسرائيل، والد، هو والد 12 ولدا من بني إسرائيل الذين تفرعت منهم كل بطون وقبائل بني إسرائيل. وفي القرآن حديث عن 12 ولد، عندما سأل بنو إسرائيل موسى عليه السلام سألوه الماء فضرب موسى الحجرة كما أخبر تعالى، فانبجزت منه 12 عينا، انفجرت من الصخر 12 عين من الماء، كل قبيل لها عين، قد علم كل أناس مشربه. يعقوب عليه السلام كان حريصا على دين أولاده. عندما كان على فراش الموت جمع أولاده، أحس بأن أجله قد انتهى، جمع أولاده حوله وقال كما أخبر القرآن: ما تعبدون من بعدي، ماذا ستعبدون من بعد؟ قال تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. الموت جاء إلى يعقوب، قال: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، ونحن له مسلمون. إذن يعقوب لم يشغله المرض ولم يشغله الموت عن أن يسأل أولاده عمن يعبدون من بعده، لأن أهم قضية عند المسلم من تعبد، أهم قضية في حياة المسلم من أعبد ومن ستعبد يا ولدي، من ستعبد يا تلميذي، من ستعبد يا شعبي. هذا أهم قضية في الإسلام. إمام الراعي المسؤول عن الرعية، يعني الإمام إن كان خليفة المسلمين يقول للمسلمين: ما تعبدون من بعدي. إذا كنت أب تقول لأولادك: ما تعبدون من بعدي. إذا كنت أستاذ تسأل تلاميذك: ما تعبدون من بعدي؟ لأنه أهم سؤال وأهم جواب هو هذا السؤال، والجواب وعلى أساس الجواب يتحدد مصير الإنسان في آخرته عند الله. ما تعبدون من بعدي؟ يوسف أحد أولاد يعقوب، يوسف أحد الأسباط 12، عندما وصل إلى مصر تقلبت به الأحوال كما تعلمون، من خادم عبد رقيق في بيت العزيز إلى سجين الظلم إلى عزيز وملك في مصر. شوف الأحوال كيف دخل مصر وكيف انتهى به الحال في مصر. عندما جاء بيعقوب عليه السلام، عندما جاء البشير إلى يعقوب وكان في أرض كنعان في بلاد فلسطين، جاء البشير يحمل قميص يوسف. يوسف علم بأن أباه قد فقد بصره، بيضت عيناه من الحزن، فيوسف قال لهم: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. يرجع بصير، شوف، فتح عيون، يفسر النور من جديد.
2: وكانت هذه من كرامات الله تعالى ليعقوب أكرمه كثير. والكرامة في الآخرة إن شاء الله أكبر لنا ولكم وله. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. يقال بأنه سأل البشير يعني الحامل القميص قال له كيف تركت يوسف؟ قال له تركته ملكا على مصر. قال ما عن هذا أسألك، كيف تركته؟ كيف كان دينه؟ قال دينه الإسلام. قال الحمد لله. الملك ما بيهمني، موضوع الملك لا قيمة للملك لأن الملك سيزول. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، هذا الملك بده يزول، بس الدين، إن الدين وطاعة الله هي الباقية. قال له كيف تركته؟ قال له ملكا على كل مصر. قال له ما عن هذا سألتك، كيف هو دينه؟ قال له ما زال يعبد الله الواحد الأحد. قال الآن هذه متوافقة مع أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلها واحدا. شفت وين تلتقي حديث النبوي مع الآية الكريمة وإسماعيل إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إسماعيل ما بيدخل هوني لأنه منه من آبائه، ليس من آباء إبراهيم وإسحاق. أم كنتم يعقوب الذي يقول أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. إذن يا أخوان لما بدنا نوصي أولادنا يجب أن تكون الوصية الأولى ما تعبدون من بعدي. الواحد منا عندما ينال ابنه شهادة من الشهادات يعمل له عرس وفرحة، بيجمع الناس حتى يهنئوه بفوز ابنه في الدنيا بشهادة من الشهادات بإجازة من الإجازات. لكن هل سأل أحدنا ولده ما هو دينك يا بني؟ ماذا ستعبد بعد أبيك؟ هذا السؤال يا أخوان تقريبا مفقود في حياة الآباء للأبناء. أهم سؤال هذا لا عم تدرس يا ابني؟ كيف دراستك؟ رح تنجح السنة ولا رح تسقط؟ هذا السؤال المعتاد. إذا رح تسقط رح ندبر لك كم أستاذ خصوصي علموك. بس هل سأله يوم بصلي يا ابني؟ هل ما زلت على صلة بالله؟ كيف ستلقى الله غدا؟ هل ستفوز غدا عندما تلقى الله؟ أم أنك سترسب في امتحان الإيمان والكفر؟ هذا السؤال يا أخوان يجب أن نطرحه أولا على أنفسنا. ماذا نعبد نحن؟ ماذا يعبد أولادنا؟ ماذا تعبد نساؤنا؟ إن كنا رعاة ماذا تعبد رعيتنا؟ إنه ما في راعي اليوم عم بيراعي جانب الله. الرعاة اليوم بيجيبوا كل أسباب الفساد للرعية. فعلينا أن نعلم أن حق الله مقدم على حقوق أنفسنا، على حقوق آبائنا وأمهاتنا، مقدم على حقوق حكوماتنا، مقدم على حقوق زعمائنا وأغنيائنا وفقرائنا. حق الله أولا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا هو حق الله. وعبادة الله ألا تقطع أمرا دون أن تسأل الله، ألا تقطع أمرا صغيرا أو كبيرا حتى تسأل الله ماذا يقول الله في هذا، هل هذا مسموح به، هل هذا واجب، هل هذا مشروع، هل هذا حرام، هل هذا خير، هل هذا شر، هل يجوز أن أفعل، هل يجوز أن أترك. هكذا تكون مسلما، تكون عبدا. أما أن تفعل كل شيء ولا تسأل الله فأنت متبع هواك، والذي يتبع هواه يهوي في النار. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وجعل على بصره وجعل سمعه وبصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ لو واحد ما عمل البصر والبصيرة البعيد لا بيعرف رب العالمين لا بالكبيرة ولا بالصغيرة فمن يهديه من بعد الله؟ فيا اخواننا السؤال اللي طرحه يعقوب على اولاده ما تعبدون من بعدي، فنطرحه على اولادنا، نطرحه على اولادنا، على نسائنا، على تلاميذنا، على العمال اللي بيشتغلوا تحت ادارتنا وامرنا، ما تعبدون من بعدي، على الشعب يلي بنخاطبه كل يوم من خلال ممارسة علاقاتنا به، يا ناس ماذا تعبدون؟ ربنا بيقول يا ايها الناس اعبدوا ربكم، وانت بس ذكرهم بالآية، يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا ايها الناس، هذا النداء العام، تبدأ من نفسك ثم تنطلق من الاقرب الى الابعد، وانذر عشيرتك الاقربين، هذا هو كلام رب العالمين. قال له كيف رأيت يوسف؟ كيف حال يوسف في مصر؟ قال له يوسف سيد مصر وملك مصر. قال ما عن هذا أسألك؟ كيف دين يوسف؟ قال له دينه الإسلام. قال له الآن أرجع إلى مصر وأزور مصر. فجاء يعقوب بخضه وخضيضه، هو وأولاده وأحفاده والغنم والمال، دخل عليه. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. شوف إن شاء الله، هذه بتملي قلب يعقوب وبتملي قلب يوسف وبتملي قلب كل واحد بيقرأ القرآن الكريم، يمتلئ قلبه إيمانا. ما قال له ندخلوا تحت زعامتي وتحت جناحي، لا، ما هو تحت جناح، هو في ظل القدرة الإلهية، هو وصل إلى ما وصل إليه بالعناية واللطف الإلهي. مش معقول الإنسان ينتزع من الله هذا السلطان لينسبه إلى نفسه. في ناس بيقول لك برعاية فلان بدنا نعمل احتفال، أقول برعاية الله وحضور فلان أهلا وسهلا، بس برعاية الله لشو بيقدر يرعى حاله؟ ومن قادر يرعى حاله المعتر المسكين؟ وقال ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، خروا سجدوا سجود عبادي. قال لا، هذا السجود كان من عوائد تلك العصور، أن التحية والإكرام والإجلال يتجلى بهذه الصورة. فيا إخواننا دائما اقرأوا ولنقرأ القرآن معا، هذا هو الدواء، وبتركه الداء. عندما تركت الأمي هذا القرآن أصابتها كل الأمراض، أمراض عقائدية صار عندهم شك بالله، أمراض اجتماعية صاروا بيحسدوا بعض، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، اليوم لا يكفر أحدكم حتى يكره لأخيه ما يحب لنفسه. تعمل مفهوم الحديث، مفهوم المخالفة، لا يكفر أحدكم حتى يكره للآخرين ما يحب لنفسه. لا، الإيمان بدك تحب، تحب الخير لنفسك، تحب للآخرين. فاسأل الله تعالى أن يجعل هذا القرآن نور أبصارنا وبصائرنا، أن يجعله نور طريقنا على الصراط المستقيم، حتى نلقى الله تعالى وقد رضي عنا وعنكم. واسألوه أن يعلمنا السؤال الذي بدأه أنبياء الله لكل شعوبهم، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك. اللهم إنا نسألك أن تعبد قلوبنا لك، وأن تطوع أجسادنا لطاعتك وعبادتك، وأن تجعل أولادنا على صراطك المستقيم. صلى الله على سيدنا وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
0: مستمعين الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني قرآني لأمير حركة التوحيد الإسلامي سماحة العلامة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان إرشاد القرآن في تربية الأبناء.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، صدق الله العظيم. روي عمن كانوا قبلنا أن هناك شيخا من شيوخ القبائل كان ميسور الحال، وكان له من الأولاد 4، كان 3 منهم يديرون أعماله ويهتمون بممتلكاته، أما أخوهم الأصغر فما زال لم يشتد عوده بعد، ولكن والده كان يؤهله لأن يشارك إخوته العمل ويكسبه الخبرة في الحياة بمساعدة إخوته. وكان أبوهم على علم أنه لن ينجو من أمراض الشيخوخة وأن أجله قد دنا. وفي ليلة أمر أحد الخدم سرا بإحضار 4 صناديق ذات أقفال، ووضع داخلها أشياء، ثم حفر على كل صندوق اسم واحد من أبنائه. وفي الليلة التالية طلبهم للاجتماع في حديقة المنزل.
2: اعلموا يا أبنائي أني بذلت ما في وسعي لكي أحقق لكم حياة كريمة، وقد وفقني الله وأديت رسالتي، وإني لأشعر أن ساعة الفراق قد اقتربت، لذا وجب علي أن أحرص على أن أحفظ أموالكم من بعدي، وألا تتحول ممتلكاتي إلى نقمة على أبنائي ونزاع وخلاف.
3: بارك الله لك يا أبي وأطال عمرك.
2: إنها سنة الحياة يا ولدي، ولقد أخذت نصيبي من الدنيا.
4: وما هذه الصناديق يا أبي؟
2: هذه الصناديق 4 حفر على كل منها اسم أحدكم وأغلقت بأقفال، فلتفتحوها إذا أتى علي الموت، وإني قد قسمت بينكم، وقسمتي موجودة في هذه الصناديق، وليرضى كل منكم بما قسمت له، وإن اختلفتم فيما بينكم فارجعوا إلى قاضي البلاد الشرقية لتعرضوا عليه الأمر، فإنه رجل حكيم من قضاة العرف، وأسأل الله لكم الهداية والسداد.
1: وبعد أيام توفى الشيخ، فاجتمع الأبناء 4، فلما اجتمعوا وجد أكبرهم في الصندوق السيف وخاتم الرئاسة والراية، ووجد أخوه الثاني الرمل والحجارة، ووجد أخوه الثالث العظام، ووجد الرابع الذهب والفضة.
3: رحمك الله يا أبي، هذه قسمتك العادلة.
5: ما عاهدنا من أبينا ظلما ولا تفرقة في المعاملة أبدا.
6: لن أصمت على هذا الظلم، أعطني حقي أيها الصغير المدلل وإلا.
3: كفى يا إخوتي، لقد أوصانا أبونا رحمه الله ألا نختصم من أجل مال ولا عقار ولا غنم.
5: أراك قد رضيت بهذا الظلم.
6: أما أنا والله لا أرضى أبدا، وسآخذ حقي كاملا ولو بحد السيف.
4: يا إخوتي، أنا ما ترك لي أبي من ميراث لكم جميعا، فأرجوكم ألا نختصم، وإني لأرى أن أبي كان يعلم أن هناك شيئا ما سوف يصيب نفوسنا بعد فتح هذه الصناديق، لذا علينا أن نكمل وصيته رحمه الله، فنحن إلى الآن لم ننفذ إلا نصف الوصية.
3: ماذا تقصد؟
4: أقصد أن علينا أن نتوجه لقاضي البلاد الشرقية ونعرض عليه أمرنا ليفصل بيننا.
6: أي أمر يا هذا؟ سهل عليك أن تقول ما قلت، فقد امتلأ صندوقك بالذهب والفضة والمال.
4: لا تنعتني بهذا، أنا أخوك الأصغر، وما قلت إلا ما أكمل به أبي وصيته.
3: أنا أوافق على إكمال الوصية، فلنتحرك إلى قاضي البلاد الشرقية مع أول ضوء للفجر ونعرض عليه الأمر.
5: حسنا، هيا بنا لنستعد للتحرك ونستريح قليلا قبل أن نبدأ رحلتنا. هيا يا أخي هيا.
6: أي أمر هذا الذي نعرضه على القاضي؟ هذا ظلم يسطع كقرص شمس في كبد السماء، لا حاجة لي بسفر ولا قاض ولا حكم.
3: هيا بنا يا أخي، كن مع الجماعة ولا تخالفنا، ولندعو الله أن يوفقنا في رحلتنا وأن يلقي علينا القاضي الحكيم أمرا يذهب الضغينة والدهشة ويفسر لنا أمر هذه القسمة. هيا.
1: فلما اجتمعوا وأعد الأخوة العدة للسفر وانطلقوا إلى رحلتهم البعيدة، قطعوا سهولا ووديانا وعبروا جبالا صعودا وهبوطا. فلما بلغوا ربع المسافة إذا بحية صغيرة تعترض طريقهم.
4: لا تقلقوا، سوف أخلصكم منها في الحال، هذا الحجر يكفي لتهشيم رأسها. خذي هذه، خذي.
6: لقد أخطأتها أيها المدلل الصغير.
7: تراجعوا تراجعوا يا إخوتي بسرعة، هيا لنسلك طريقا آخر. أسرعوا هيا
6: أسرعوا هيا.
1: فزع الأخوة لما حدث من تلك الحية الصغيرة وحاولوا الهروب حتى نجوا جميعا وعادوا ليكملوا رحلتهم. وأثناء سيرهم مروا على أرض جرداء.
4: انظروا يا إخوتي،
8: جمل سمين وسط هذه الأرض الجرداء.
4: عجبا لهذا الأمر.
3: لا تتوقفوا، هيا لنكمل السير، فقد أوشكت الشمس على الغروب.
4: عجبا لما أرى، لا أكاد أصدق.
5: كيف لهذا الجمل أن يصير هزيلا ضعيفا هكذا وسط هذا الوادي الأخضر الذي يفترشه العشب؟
6: يبدو أننا لن نتوقف عن الدهشة طوال رحلتنا هذه.
1: وصار الأخوة إلى الكهف ودخلوا ليستريحوا من عناء رحلتهم التي ما بقي منها الكثير. ومرت الليلة هادئة حتى استيقظوا على صوت أخيهم الأصغر مع بداية الفجر.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. هناك قضية مهمة جدا، هي الرقابة على ما ندخله على عقولنا من أفكار، وما ندخله على معتقداتنا من مفاهيم. ومن الواضح أن التثبت والتبين مبدأ إسلامي، وقد طلب الله جل وعلا منا ذلك حين قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لم يكن التثبت والتبين والاستيضاح والتأكد والتريث تجاه كل ما نرى ونسمع لم يكن مطلوبا كما هو مطلوب اليوم. كانت الشائعات تسير في حالة من الغفلة، في حالة من البداهة، في حالة من الطبيعة، لكن الشائعات الآن تصنع صناعة. هناك أجهزة متخصصة في صناعة الشائعات وبثها، وقد تبين أن بعض الصحفيين يزويفون الأخبار عن بلادهم ويرسلونها إلى مجلات أجنبية كبرى، وتقوم تلك المجلات بنشرها ثم يعيدونها إلى بلادهم على أنها من مصادر غربية موثوقة. بهتان وتزوير وتزوير. والمتلقي العادي المسكين يقول لك: قالت الواشنطن بوست كذا، وقالت نيويورك تايمز كذا، وقالت الجاردن كذا، وقالت كذا، وهي في الأساس شائعات سربها أناس من بلادهم إلى هنا. نحن الآن مطالبون مطالبة شديدة بأن ننتبه، لأنه ليس كل ما يقال صحيحا. والمشكلة أن الشائعة الواحدة الآن لا تسير بها الركبان، وإنما يسير بها الأثير، فتنتشر في لمح البرق، وهناك كثيرون

0: يصدقون كل ما يقال. المهم دائما ألا نتخذ موقفا وألا ننظم ردود فعل بناء على شائعة من الشائعات حتى نتأكد ونتثبت من صحتها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعاد مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة بيت الحمى والشعر والحنين. نهض صلى الله عليه وسلم حزينا بعد دفن صاحبه أسعد بن زرارة، وبعد مدة أهداه بعض الصحابة حليا ذهبا مرصعا باللؤلؤ، لم يعطه صلى الله عليه وسلم لبناته رقية وأم كلثوم وفاطمة ولا لعائشة أو سودة. انطلق به نحو بيت حبيبه أسعد ليسعد طفلتيه اليتيمتين، فكان هدية بقيت عندهما حتى شابت ذوائبهما. ويعود صلى الله عليه وسلم يوما إلى بيته فيجد عائشة بانتظاره قلقة لتستأذنه بعد أن علمت بمرض والدها، فأذن لها. ولما دخلت بيت أبيها وسلمت على أمها رأت مشهدا أحزنها، رأت ثلاثة فرش تنضح بالحمى والحنين والشعر، هنا فراش يتقلب عليه والدها الصديق، وهنا ثان يرقد عليه راعي الغنم عامر بن فهيرة، وثالث في فناء البيت لبلال. دنت من والدها فانطلق السؤال من قلبها: يا أبت كيف تجدك؟ فكان جوابه شعرا منقوعا بالموت يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. شعرت بأوجاع أبيها فقالت: والله ما يدري أبي ما يقول. ثم دنت إلى عامر بن فهيرة فقالت: كيف تجدك يا عامر؟ فرد رفيق الهجرة بشعر يقول: لقد وجدت الموت قبل ذوقه، إن الجبان حتفه من فوقه. فقالت: والله ما يدري ما يقول. ثم اتجهت لفناء البيت حيث يئن بلال فقالت: كيف تجدك؟ فلهج بلال بكلمات يحرقها الشوق إلى مكة: مهوى الفؤاد ومرتع الصبا، بكلمات تعشق سوق مجنة الذي يطل عليه جبل شامة وجبل طفيل، وكأنهما ينصتان إلى أصوات الباعة والشعراء فيه. فيقول بلال: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجريل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل تبدو لي شامة وطفيل. بلال الذي يدعو الله بعد كل أذان فجر أن يهدي قريشا تشتعل الحمى في جسده فتفقده لذة العيش، فيدعو مما به على طواغيتها ويقول: اللهم العن عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا إلى أرض الوباء. وقد كانت المدينة حينها مشهورة بالحمى، كلمات وأبيات أبكت عائشة، فغادرت بيت الحنين والشعر، غادرت بقلب يذوب على أبيها ورفاقه، وأخبرت حبيبها صلى الله عليه وسلم بما رأت. فرفع صلى الله عليه وسلم رأسه للسماء بدعاء ينضح حبا ورحمة بالمدينة وأهل المدينة، وقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم وصححها.

0: في ظلال السيرة.
1: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل. والصلة بالله عز وجل. يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس وضع

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. رضينا بالله ربًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً، وبالإسلام ديناً، وبالقرآن كتاباً. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا.

0: في الآخرة حسنة الله أكبر وقنا عذاب النار.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب

0: وأنت خير الراحمين.
1: وأنت خير الراحمين.
0: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. وفي الحديث دلالة على أن النصيحة لازمة على قدر الطاقة، وأن المجتمع المسلم مجتمع إيجابي وقائم على التناصح.

0: فاصل إعلاني.
1: فاصل إعلاني.
0: ونتابع.
1: ونتابع.
2: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلالة على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: هل تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
4: أنت الذي تقود الاي اي وليس هو الذي يقودك.
3: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
4: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
3: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
4: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
3: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
4: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
3: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10:00 صباحا، السبت عند الساعة 2:00 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9:00 ليلا، دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
5: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء، مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: عودة بكم الآن.
1: عودة بكم الآن
0: لمتابعة برامجنا.
1: لمتابعة برامجنا.
2: من هنا
3: من هنا.
2: وراية التوحيد أعلينا.
4: وراية التوحيد.
5: راية الحق بالعالي ارفعوها.
2: وللمستقبل قد مضينا.
4: وللمستقبل قد مضينا.
6: خلي خلي عدوك يولي.
2: معكم فهذه أيادينا.
4: فهذه أيادينا. مخطوبة بالمجد والحنان.
2: صوت الحق
4: صوت الحق صوت الحق.
2: إذاعة التوحيد الإسلامي.
4: إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: إذاعة التوحيد الإسلامي
4: من لبنان.
2: من لبنان.
4: إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، ننبه في هذا اللقاء كما نبهنا في لقاء ماض على بعض الآيات القرآنية التي قد نفهمها بخلاف المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى. من جملة ذلك نقرأ في سورة القارعة قوله سبحانه وتعالى: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. أول ما نسمع كلمة فأمه نظن بأن الأم هي الأم التي هي التي ولدت الإنسان وربته، وليس الأمر كذلك. وما علاقة أم هذا الإنسان إن كان شقيا وأمه صالحة؟ أمه مؤمنة، نسأل الله لا يبتلينا وإياكم. قد يكون إنسان مؤمن ويبتلى بذرية، نسأل الله العافية، يعني غير مؤمنة والعياذ بالله. فلا علاقة للأم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. أم الإنسان في هذه الآية هي رأسه، قمة رأس الإنسان تسمى أم الإنسان. فأمه هاوية، يعني أن الإنسان الذي خفت موازينه والعياذ بالله يوم القيامة يهوي في جهنم على رأسه، نسأل الله العافية. وقال بعض المفسرين إن الإنسان بطبيعته لما يخاف يهرع ويهرب إلى أمه، فبدلا من أن يهرب إلى أمه هذا الذي خفت موازينه يهرب إلى جهنم. فأمه هاوية، يعني أمه التي يلجأ إليها ويهرب إليها هي الهاوية في نار جهنم، نسأل الله العافية لنا ولكم. من جملة الكلمات التي ننتبه إليها قوله تعالى في بيان المنة على بني إسرائيل وما كان يفعله فرعون بهم أنه يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. يستحيي هنا بمعنى يبقيهم أحياء، وليس يستحيي من الحياء، ليست يستحيي نساء من الحياء، وإنما بمعنى يبقيهم أحياء فلا يقتلهم. أيضا من جملة المعاني قوله تعالى عن في سورة الأعراف عن الذي آتاه الله الآيات فانسلخ منها، قال: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ما معنى كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث؟ تحمل عليه هنا ليس بمعنى تضع فوقه الأحمال، تحمل عليه كما نحمل الأشياء على البغال والحمير وإلى آخره من الحيوانات التي تصلح للحمل، وإنما تحمل عليه بمعنى تطرده وتزجره. حمل على الكلب بمعنى طرده وزجره، هذا هو المعنى هنا. إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. أيضا من جملة المعاني التي ننبه عليها قوله تعالى عن عصا موسى لما قال له الله عز وجل: ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. وفي الآية الأخرى: كأنها جان. الجان هنا هي الحيات الصغار، العرب تسمي الحيات الصغار جان، وليس الجان هنا بمعنى الجن، وإنما هي الحيات الصغار. هذه بعض المعاني التي أحببت أن أنبه عليها، وهناك كلمات أخرى لعلنا ننبه عليها إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: شرف الإنسان،
1: شرف الإنسان إذا درس
0: وتوغل.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق، صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة موقف في حياة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مع شاب جاي هاجر عشان يعيش مع النبي عليه الصلاة والسلام. نسمع الحديث الأول عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبواي يبكيان. فقال عليه الصلاة والسلام: ارجع عليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. كنز النهاردة كنز رائع في بر كل إنسان بأبوه أمه. بوجه كلام لنفسي ولكل واحد مش مدرك قيمة الأب والأم عند ربنا وعند سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. مبدئيا الهجرة تغفر ما قبلها. أي واحد في حياة النبي كان يهاجر للنبي عليه الصلاة والسلام كل ذنوبه تتغفر، فالهجرة مقام كبير جدا، ولقب المهاجرين لقب كبير في الإسلام. تاني حاجة، رفقة النبي وصحبة النبي دي جنة الدنيا والآخرة، لا يضاهيها سعادة في الدنيا ولا في الآخرة. تالت حاجة، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام محتاج كل رجل يساعده في الدعوة ويساعده في الجهاد في الأيام اللي كانت بتحارب فيها الدعوة في بداية الإسلام. كل ده ورغم كل ده سيدنا محمد يرجع شاب ويقول له: لو أنت بتحبني فعلا سيبني، ما تعيش معايا، ما تعيش جنبي في المدينة، ما تصليش ورايا وتسمع القرآن من قلبي ومن فمي، لو عندك مسألة ما تجيش تسألني أنا، لا روح عيش مع أبوك وأمك، صلي في المسجد اللي تحت بيتك، واسأل حد من العلماء، وعيش مسلم قريب من ربنا حتى لو أنت بعيد عني، لكن قريب من أهلك. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول له: واحد سيبني بس عيش بالمعروف مع أبوك وأمك. يا سيدنا محمد، وهو في حاجة في الدنيا تضاهي صحبتك والقرب منك والصلاة وراك، وإن أنا لو عندي مشكلة أسألك وترمي بين إيديك وإنت تحليلي مشاكلي؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيقول: مراد الله اوعى تسيب أبوك وأمك عندهم حزن عليك وتروح تعيش مع النبي عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم: وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. سبيل المؤمنين، سبيل المنيبين الصالحين بين يدي الله ورسوله، هم الناس البارين بأهلهم. أما الشخص اللي بيبكي أبو أمه، القاسي على أبو أمه، المتجاهل لأبو أمه، اللي عايش ند لأبو أمه، سيدنا محمد بيقوله ده مش سبيل الصالحين. إذا كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في كنز النهاردة بيقوله واحد عيش مع أهلك كأنك عشت معايا، فأنا بقول لكل واحد دلوقتي بعيد عن عصر النبوة، إذا كنت عايز رفقة النبي في الآخرة فصاحب أهلك بالمعروف. سيدك النبي عليه الصلاة والسلام رجع واحد كان عايز يهاجر ويعيش معاه في المدينة وقال له: أهلك أولى بالصحبة، كده كأنك صاحبتني. يا رب ارزقنا الرحمة والحنية والسكينة والتواضع في قلوبنا تجاه أهلنا حتى ننال شرف صحبة النبي عليه الصلاة والسلام في جنات الآخرة. ربنا يفهمنا ويعلمنا ويهدينا وينجينا، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: فاصل إعلاني.
1: فاصل إعلاني.
0: ونتابع.
1: ونتابع.
2: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: هل تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
4: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
3: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
4: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
3: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
4: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
3: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
4: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
3: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10:00 صباحا، السبت عند الساعة 2:00 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9:00 ليلا، دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
0: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء، مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: إذاعة التوحيد الإسلامي.
0: عودة بكم الآن.
1: عودة بكم الآن
0: لمتابعة برامجنا.
1: لمتابعة برامجنا.
2: منهاجنا دعوة.
5: دعوة إبراهيم.
2: دعوتنا عزة.
5: لا إله إلا الله.
2: عزة. عزتنا وحدتنا.
5: آل المارد أن يخرج من قلوبه من بعد.
2: معكم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين، حتى أكون خليفة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في التبليغ. يعني شو أعمل؟ أنتوا يا شباب كل واحد بيناتكم لابد أن يرى نفسه هو موجود لحمل هم هذه الرسالة بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وانت لحالك لا تنتظر الآخرين، كل واحد بيناتنا مسؤول عن هذا الأمر. لكن ثم الله يعيننا ببعضنا البعض. يعني شو أعمل؟ بدك ثلاث أشياء خاصة لك وشغلة خاصة بالآخرين. واحد، مهما استطعتم يا شباب يا رجال يا أخوان يا أخوات، من الآن إلى أن نموت، أن تزداد صلة بالله تعالى افعل. كيف؟ من خلال ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء النوافل، ذكر الله، قيام الليل، عشان يصير كلامك مؤثر. لأنه على الحقيقة وأنتم بتعرفوا وجربتم الحقيقة إذا إنسان غارق بالمعصية شلون بدك تطالعه؟ صعب جدا. شلون بده يرد عليك؟ شلون بده يستجيب؟ شلون بده يقتنع أنه هاي الشغلة مو منيحة؟ هلأ في كثير من الناس، نسأل الله السلام، الذين ابتلوا بالكبائر، هو بيعرف أنه الشغلة ضارة ومو منيحة وسيئة وشريرة، ولعله يبكي من ألمه منها ورد بيرجع بس لها. يعني بعيد من هون بيسرق، هو متضايق من نفسه، وليش هيك عم يمد إيده وليش عم يعتدي على أموال الناس، بس رد بيرجع مرة تانية لما بيحتاج بمد إيده، بس هو مقتنع أنه هذا غلط. القناعة لوحدها لا تكفي، القناعة مطلوبة بس ما تكفي لوحدها، بدك قوة روحية هيك تخترق قلبه مشان تقلبه قلب فيصير ويرى الحق حقا والباطل باطلا. منين بدها تجي هذه القوة؟ بده يكون الداعي إلى الله عز وجل عنده نور يستطيع أن يخرق قلب هذا الإنسان. تتذكروا الحديث، شاب أو رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن الزنا أحب، نسأل الله السلام، أحب الشيء إلي، بحب الفاحشة. فالنبي كلمه بشيء يقنعه، قال له ألك أم؟ هل ترضاه لأمك؟ ألك أخت؟ هل ترضاه لأختك؟ ألك عمة؟ ألك زوجة؟ ألك بنت؟ وكل مرة يقول له وكذلك الناس يكرهون. قال هذا مشان يقنعه يعني عقليا أنه الشغلة مو منيحة. ثم قال، وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة على صدره وقال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. يقول هذا الرجل فما قمت إلا والزنا أبغض شيء إليه. شو اللي صار؟ أنا أكيد في نور خرج من كف النبي صلى الله عليه وسلم إلى قلبه فقلبه. فهلأ إذا كيف بدي يصير خليفة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أول شيء قد ما بتقدر تزيد صلتك بالله عز وجل افعل. احضروا يا شباب مجالس الذكر، احضروا يا شباب جلسات القرآن، اجعل لنفسك كل يوم ورد من القرآن، ورد من ذكر الله تعالى. هي تبع مية مية مية ألف أقل شيء، بس اشتغل، اجعل الذكر غالبا عليك، بتصير مؤثر، خاصة مع زحمة هذه الموبقات بتصير لك تأثير بأن تسحب الناس مما هم فيه. فمطلوب ثلاث أشياء منك على مستواك الفردي. واحد، مهما استطعت أن تزيد من مادتك صلتك بالله عز وجل افعل. اثنين، مهما استطعت أن تزيد مادتك العلمية افعل. من هون لتموتوا يا جماعة، يا شباب يا رجال يا كبار يا صغار يا نساء، من هون إلى أن نموت، مهما استطعت أن تزيد مادتك العلمية افعل، ما تتوقف عن طلب العلم. ما أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلب زيادة من شيء إلا من العلم، وقل ربي زدني علما. سيدنا موسى نبي زمانه بيقول له روح في عبد من عبادنا هو أعلم منك يا موسى، روح تعلم منه، وبتعرفوا قصة الكهف والخضر، وقال هل أتبعك على أن تعلمني، تصير أنت أستاذي، مع أنه سيدنا موسى هو نبي ذلك الزمان، هو نبي من أنبياء أولي العزم، الله قال له بتروح تتعلم. فما أحد بيناتكم يا شباب يتوقف عن العلم، لا العلم الشرعي ولا العلم الكوني. مهما استطعت تمشي بالعلم استمر، ما تضيعوا أوقاتكم من دون فائدة من صلة بالله عز وجل أو بالعلم. روح هلأ الحمد لله متوفر عندنا، ما بتعرف تتعلم القرآن، في دورة هدف شو يشفعان، التحق بها.
خلصت دورة يشفعان روح للحفظ بإجازة، دورة فاتبعوني خلصت دورة الحديث تعلم بالحفظ حفاظ حديث، خلصت منهم روح التحق بكلية شرعية. الحمد لله الحمد لله، يعني عندنا في الشام هذا أمر متوفر، روح على كلية شريعة سجل لا تتوقف، هذا إذا قلنا بالعلم الشرعي. وبالعلم احضروا في مجالس العلم، احمل كتابك روح من مسجد إلى مسجد ومن جامع إلى جامع ومن حلقة إلى حلقة، لا تتوقف، لا تعود بالبيت هيك تتصفن بالحيطان، لا تعود ساعة تفتح هذا الواتساب وتشوف شو عم يبعثوا الناس لبعضهم مراسلات، استفيد من وقتك لأنك أنت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالعلم الكوني إذا كنت أنت تدرس في الجامعة ما استطعت أن تجتهد اجتهد، تحصل دراسات عليا حصل، تحصل درجات علمية حصل، خلصت من الجامعة احضر ندوات ومؤتمرات ومحاضرات. وإذا كنت صاحب حرفة كمان بحرفتك روح تعلم، الآن الحرف كلها صارت علوم، كمان قوي حالك بحرفتك. مهم لا تتوقف عن العلم حتى تصير مؤثرا في من حولك. بدك ثلاث شغلات: واحد، مهما استطعت أن تزيد صلتك بالله تعالى افعل. اثنين، مهما استطعت أن تزيد مادتك العلمية افعل. ثلاثة، مهما استطعت أن تزيد مادتك الأخلاقية افعل. بدك حالة أخلاقية عالية، مشان شلون بدك تواجهه لأبو لهب؟ بده يطلع لك بوشك هذا أبو لهب، شلون بدك تواجهه؟ شو تتصارع أنت وياه تتبوكسه، يعني تعمل دورة كمال أجسام وتبطحه أربعة؟ مشكلة، مو معقول تعود تقضي أملاكة من الشغلة. يا أخي في بس في مرات أنت تقهره بأدبك، تقهره بحلمك، تقهره، هو أصلا يريد أن يلهيك عما أنت فيه، أنت ماشي هيك بده ياك بس ترد عليه، بده ياك تحكي معه، بده ياك توجهه، بيكون ضوع لك شي ساعة زمان أنت كنت استفدت منه بالعلم بالدعوة، هو بيكون لك ربحنا عليه ضحكنا عليه ضيعنا له ساعة من وقته. بس أنت اقهره بأنك تضلك ماشي ولا تلتفت إليه. سمعت الآية اللي الله عز وجل أنزلها على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال له فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، لا تلتفت لهم امشي لقدام. هلأ واحد بيصفر من هون، واحد بينده من هون، واحد بيقرصك من هون، واحد بينكشك من هون، خليك ساحب لقدام. أنت إمامك وأمامك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ماشي وراءه. هلأ أنتم ماشي هدون ثلاث أشياء بالنسبة لكم، أنتم ماشيين بهدون ثلاث أشياء، مهما زدت صلة بالله افعل، مادة علمية أخلاق، صلة بالله مادة علمية أخلاق. أنتم ماشيين اشتغلوا بالدعوة، بلغوا من حولكم، بلغ أخوك، بلغ جارك، بلغ رفيقك، بلغ ابنك. ما بتعرف والله يا أخوان الأمر هذا يعني قدر إلهي وهذا عطاء إلهي. احكوا احكوا، هلا أنت تستصغر نفسك. شو بدي لكم، والله القصص كثيرة، والله في أخ أعرفه مهندس، والرجل متقن في هندسته وله مكانة علمية عالية، بس هذا المهندس عنده لدغة في كلامه. الحقيقة إذا أراد أن يكلمك يعني أنت تجد مرات هيك في يعني شيء من الغضاضة في السماع الكلام وفهم الجملة كاملة، تفهمها أنت بس يعني لو ما في اللدغة كان أريح، إما لدغة أو حبسة عنده. بس سبحان الله هذا الرجل يعني عنده صلة بالله عالية، عنده علم عالي، عنده حالة أخلاقية عالية. يا رجل بيشتغل بالدعوة إلى الله، طبعا هو الناس الذين يلقاهم طبقتهم عالية جدا، يعني مستواهم العلمي والاجتماعي والمادي بحكم هو منزلته، كمان منزلته هو العلمية عالية في اختصاصي. سبحان الله هو يشتغل بالدعوة يعني ينقل هذه الرسالة لمن حوله، هو عم بي يعني يزورهم أو يزوروه أو يعمل معهم أو يعملوا معه. سبحان الله، وكم من مرة يعني الله ألقى كلامه في قلوب هؤلاء الناس. الناس أصلا فيها خير، الناس مفطورة على الخير، حتى اللي أنت بتشوفه أسوأ واحد وحتى اللي بتشوفه يعني مليء بالمعاصي بس هو مفطور على الخير. بده الله يبعث له شيء واحد هيك يمسح له هالغبر عن قلبه ويطلع يعني نظارة قلبه ويحكي له عن الله، ما بتلاقيه غير مشي في درب الله. مش سيدنا عمر شو كان قبل الإسلام، عثمان شو كان قبل الإسلام، وهكذا باقي الصحابة. نحن شو كنا قبل أن نلتزم؟ والله يمكن لو ما التزمنا في درب الله، الله تفضل علينا وجاء نبينا إلى دربه. فأنت وماشي عم تصنع نفسك، لا تستنى لتتخرج من هدول الثلاثة، أنت وعم تصنع نفسك الآن يلي سمعته بلغه، يلي حضرته بدرس الحديث بلغه، يلي تقدر أنك تجيبه معك إلى مجلس العلم جيبه، مجلس الذكر جيبه، بلغ
ما بتعرف الله وكيلك بجوز الله يهدي على إيدك أكثر مما هدى على كثير من الشيوخ. يعني ما تستنى لتحط لفة وتلبس عباية وجبة، ما بدأ الشغلة. يعني وين ما أتيح لك أنك تدعو إلى الله عز وجل ادعو. بالسرفيس مرات واحد بيكون قاعد جنبه واحد بيفتح معه موضوع ما في شيء. مرة في أخ اللي ركب التاكسي، المهم طلع بهالتاكسي قال له على القرنة الفلانية شو يعني 10 دقائق مدري 5 دقائق الوصول. بدأ هو يحكي معه يعني هيك عن الله وعن الإقبال على الله وعن التوبة وعن الاستغفار وعن محبة الله لعباده وكذا. قال لي بس قبل ما أوصل بشوي طلعت هيك وإذ هذا سائق التاكسي نصراني مسيحي. قال لي أنا يعني مثل حبست الكلمة في فمي. قال لي بعدين قلت لا ليش شو علي ليش، هو كمان هو إنسان ويحب الخير ويحب الحقيقة ويحب النور. فدعا قلت له برافو عليك، يعني أنت ما في حرج أنت توصل كلمتك الخيرة لمن من كان والناس كلها مستعدة لقبول الحق. كان شيخنا الله يرحمه يقول لنا يا ابني هلا الياسمين حدا بيكرهه؟ شو من كان يعني أنت ما بتقدم الياسمين لأي واحد بيقبله، بس قدمه ياسمين يعني هيك نظيف جديد هلا قاطفه أنت واعطيه للناس شيء جميل جدا. أما إذا ياسمين بايت ويابس وجاي عليه شوية شحم وشوية مفط ورحت قلت له هذا ياسمين، بيقوم بيكره الياسمين. مو لأنه الياسمين مكروه، لأنه أنت قدمت له ياسمين معطل مية الفيجة ما حدا بيكرهها، بس بدك تجيب له إياها مية فيجة من عند النبع. أما إذا جبت له إياها مخلوطة يعني بأشكال ألوان بيكره الفيجة وبيكره بردة وما عنده يشرب شيء. السبب أنه عرض عليه الماء آسن، عرض عليه الياسمين مو حقيقي يعني. فلذلك أنت ما معك هو الياسمين، هذه شريعة الإسلام، هي الخير هي النور، وصلها لمن حولك والناس كلها في نفوسهم تقبل، وسواء قبل الآن أو ما قبل ما في مشكلة. أنتم مهمتكم، نحن مهمتنا أخوان بس التبليغ. أنت مهمتك الهداية شيء؟ لا، أنت شغلتك بس تبلغ، وما على الرسول إلا البلاغ. أنت شغلتك بلغ. طيب مين بده يهدي؟ الله بيهدي. فالله بيهدي اليوم، بيهدي بعد جمعة، بعد سنة، بعد 100 سنة، بعد 50 سنة، ما بيهدي، بيهدي فورا، بيسبقك بالهداية. الأمر عند الله، بس أنت مهمتك أن تبلغ دعوة الله. كيف بدي يصير خليفة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هدون 3 أشياء مهما استطعت تزيد صلة بالله، وعلم وأخلاق، ثم اشتغل بالدعوة فيما يتح لك وبالحكمة وبالموعظة الحسنة. لا تأسى على أحد، لا تكون عنيفا مع أحد، لا تكون هيك تحرج أحد انه شفتك ليش هيك، ما حكينا لا تعصي الله، ليش عم تعصي؟ لك شو بدك فيه؟ لا تحرجه يعني للزلمه وتوقعه بحرج، ولا تكون شديد يعني بالحكمه وبالموعظه الحسنه. ان شاء الله تنفتح لك القلوب. بدي اقرا لكم 5 6 اسطر. نحن نقرا عن اولياء هذه الامه. ابو اسحاق ابراهيم ابن عيسى الاصبهاني، شوف هذا مترجم له في الاولياء، كانت عبادته تشبه عباده الملائكه، فليلة يقوم إلى قريب الفجر ثم يركع ويتمها ركعتين. يعني بيوقف بيقرأ هيك شي 2 3 ساعات بيقرأ قرآن، بعدين بيركع، بعدين بيكمل الركعتين. وليلة يركع إلى قريب الفجر ثم يسجد ويتمها ركعتين. ليلة ثانية ما بيطول الوقوف، بس بيطول الركوع شي 2 ساعات ركوع. وليلة يسجد إلى قريب الفجر ثم يركع ويتمها ركعتين، يطول السجود، ثم يدعو في آخر الليل. هلأ هم بقى النقطة، يعني هو كل يوم بيتفنن في عبادته. قال ثم يدعو في آخر الليل لجميع الناس. مو الله عز وجل قال عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ هدول الأولياء هيك. قال يدعو لجميع الناس ولجميع الحيوان والبهائم والوحش، ويقول في غير المسلمين، حتى غير المسلمين بيدعي لهم، قال يقول اللهم اهدهم، ويقول في التجار اللهم سلم تجاراتهم. هو مو تاجر، سيك بدعي له التجار. شايف المؤمن لما بيزداد قربا من الله يرق قلبه وتتهذب نفسه، فبصير يبحث عن شيء يخدم به كل الناس، حتى كل المخلوقات، حتى إذا قطة بده يخدمها، حتى إذا نملة بده يخدمها، حتى إذا عصفور، تعرفوا كلكم أحاديث وشواهد عن هذا الموضوع، حتى إذا عصفور بده يخدمه، حتى إذا جمل بده يخدمه، حتى إذا كلب بده يخدمه. بقى ما بالك بالناس، حتى إذا عاصي
بده يخدمه يلاقي طريقة كيف يتودد له. وهؤلاء هم الأولياء. يعني أنت بدك يتسطر اسمك مع الأولياء، إيه بدي، إذن ارحم هؤلاء الخلق. كيف بدي ارحم الخلق؟ أنا نفسي يا أخي ما بحب أنا، يعني بحب أنا وبعدي الطوفان، هيك النفس. إن الإنسان خلق هلوعة، الإنسان يلي ما بيهذب الدين هيك هلوعة، إذا مسه الخير منوعة. بس يصير معي خير ما بدي أعطي ولا واحد بيناتكم، تصفلوا أنتم معكم ما معكم، أكلتوا وجعتوا هذا أنا، هذون لإلي أنا جمعتهم. إذا مسه الخير منوعة وإذا مسه الشر جزوعة، بس ينصاب بضائقة بيصرخ بالمقلوب ما عاد يصمد. الله عز وجل قال إلا المصلين، شايف يلي بتهذبه الصلة بالله عز وجل بتتغير، بصير إذا مسه الخير معطاء بيعطي الآخرين كالريح المرسلة، إذا صار عنده علم يعطي الآخرين، إذا صار عنده جاه يعطي الآخرين، إذا صار عنده منزلة يعطي الآخرين، الصلاة بتغيره. وإذا مسه السوء صبر، إذا مسه السوء كان قويا، أرى الله تعالى من نفسه خيرا. فهذا من الأولياء. قال كان يدعو للناس كلهم، صحب معروفا الكرخي، وتوفي سنة 49 و200. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

نذأب في السلامة والبلاء أبدا على العصيان نذأب في السلامة والبلاء سيان فوق الأرض سيان فوق الأرض كنا أو على متن الهوى ويظل لطفك يستظل به الجميع على السواء.

0: من هنا انطلق.
1: ماض وأعرف ما دربي وما هدفي
0: وراية التوحيد أعلي
2: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي ارفعوها
0: وللمستقبل قد مضي
2: وللمستقبل قد مضي
4: علي علي علي عدوك يولي
0: معكم فهذه أيادينا
5: مصطومة بالمجد والحناء هذه أغانينا
0: صوت الحق
2: صوت الحق صوت الحق
0: إذاعة التوحيد الإسلامي
2: إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنى
0: إذاعة التوحيد الإسلامي
2: من لبنى
0: من لبنى
2: إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: فاصل إعلاني.
1: فاصل إعلاني.
0: ونتابع.
1: ونتابع.
2: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان. إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
3: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
4: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: الكفاءة والخيار. عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة. فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني. قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصالوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد، فكرهته، ثم قال: انكحي أسامة، فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. أخرجه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعته. قالت: يا رسول الله، تأمرني؟ قال: إنما أنا أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. أخرجه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان في بريرة ثلاث قضيات: أراد أهلها أن يبيعوها ويشترطوا ولاءها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتريها وأعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق. قالت: واعتقت. فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها. قالت: وكان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: هو عليها صدقة وهو لكم هدية، فكلوه. أخرجه مسلم. وعن فيروز الديلمي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان. قال: طلق أيتهما شئت. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن الحارث بن قيس رضي الله عنه قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهن أربعة. أخرجه أبو داود وابن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير أربعا منهن. أخرجه الترمذي وابن ماجه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا. أخرجه الترمذي وابن ماجه. عشرة النساء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت، واستوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. استوصوا بالنساء خيرا. أخرجه البخاري ومسلم. وعن معاوية القشيري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. أخرجه أبو داود وابن ماجه. وعن الأسود رضي الله عنه قال: سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. أخرجه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. أخرجه الترمذي وابن ماجه. وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحك الرجل مما يخرج من الأنفس، وقال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. أخرجه البخاري ومسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاه، فلما أقبلنا تعجلت على بعير لي قطوف، فلحقني راكب خلفي فنخس بعيري بعنزة كانت معه، فانطلق بعيري كأجود ما أنت راء من الإبل، فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما يعجلك يا جابر؟ قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بعرس. فقال: أبكرا تزوجتها أم ثيبا؟ قال: قلت بل ثيبا. قال: هل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قال: فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتى ندخل ليلا، أي عشاء، كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. قال: وقال: إذا قدمت فالكيس الكيس. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا الذي أسأم. فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. أخرجه البخاري ومسلم.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد وصوت واحد. إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والشوق إلى لقائك، لا يمكن أن نشتاق لربنا سبحانه وتعالى إلا أن نحبه، ولا يمكن أن نحبه إلا أن نتعرف على أسمائه وصفاته وعظيم نعمه. بائع يدعو ربه. كنت في أحد الأسواق في البلاد العربية وإذا بي أسمع بائعا يكرر وهو يبيع متاعا له ويقول: يا جبار ارزقني، يا جبار ارزقني. فقلت في نفسي: لو قال يا رزاق ارزقني، يا كريم ارزقني، لعله أولى وأفضل وأصح وأسد. لأن الجبار في خاطري أنه ما يدعى به إلا على الطغاة والظلمة: يا جبار اقسم ظهورهم، يا جبار اقتل الطغاة، يا جبار أهلك هؤلاء الظلمة. فلما عدت إلى معاني اسم ربنا سبحانه وتعالى الجبار، وإذا فيه من المعاني ما لا يخطر لنا على بال. نعم، اسم الله عز وجل الجبار الذي ورد في نهاية سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. الله سبحانه وتعالى هو الجبار، ومن معاني الجبار هو العظيم. يقولون نخلة جبار، يعني نخلة عظيمة. من معاني اسم الله عز وجل الجبار العالي، فالله سبحانه وتعالى هو العلي العظيم، وهو في عليائه مستو على عرشه. ومن معاني اسم الله الجبار اللطف والرحمة والرفق والعطاء لعبده، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يجبر كسر قلوبنا، هو الذي يجبر ضعفنا بشيء من القوة، يجبر فقرنا بشيء من الغنى، يجبر مرضنا بشيء من الصحة، يجبر بلاءنا بشيء من العافية. من هو الذي يجبر كسر الإنسان، سواء كان هذا الكسر حقيقيا ماديا أو معنويا؟ هو الله سبحانه وتعالى الجبار. فلا مانع أن تقول: يا جبار أجبر كسر قلبي بما حصل لي من فقد حبيبي، يا جبار أجبر كسر ضعفي. فالله سبحانه وتعالى هو الجبار، هو الرحيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الحديث الصحيح في ركوعه وفي سجوده بعدما ينتهي من: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان الذي، سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. وكان يقول ذلك في سجوده بعد سبحان ربي الأعلى: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. فالله سبحانه وتعالى هو الجبار العظيم، والله سبحانه وتعالى هو الجبار الرحيم. وكذلك أمام هذا الاسم العظيم ينبغي للإنسان أن يتواضع. ما الذي تملكه يا أيها الإنسان؟ كم طولك؟ كم عرضك؟ ما عندك من الإمكانيات والقدرات أمام قدرة الله سبحانه وتعالى، أمام علم الله، أمام رحمة الله؟ كم تحمل من الأثقال ستتوقف؟ كم ترى في بصرك ستتوقف؟ كم تسمع من الأصوات ستتوقف عند حد قريب؟ لأنك ضعيف، فإياك أن تتلبس بلباس الكبرياء وهو ليس لك ولا يناسبك. إذن ما الذي يناسبني كعبد ضعيف مسكين؟ يناسبك التواضع، يناسبك الذلة لربك سبحانه وتعالى حتى يرزقك العزة أمام خلقه، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. يناسبك أن تدعو هذا الجبار، أن تلجأ إليه، أن تركن إليه، فقد ركنت إلى قوي عزيز سبحانه وتعالى. إذن تواضع لربك، واعلم أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن تواضعوا حتى لا يبغي بعضكم على بعض ولا يفخر بعضكم على بعض. تواضع لرب العرش علك ترفع، فما خاب عبد للمهيمن يخضع.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعاء ورجاء. قرع لأبواب السماء.
1: أهواك إلهي وهواك حياة حياتي وهنا شرفي
0: وعبر الأثير صفاء.

0: إنها صوت الحق.
1: يا مؤمنين فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.
2: نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز أف أم 105.3 ميجاهرتز أف أم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميز عبر الأثير هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: بشر يا ابو الديب بشر، ايش قالوا لك رجب ومرته؟
2: والله الامور ماشيه تمام. اي والله غير نطلع فوق فوق يا نهيل.
1: اي طب بشر، بس ايش حكوا لك؟
2: شو حكوا لي؟ وافقوا.
1: هيك وافقوا على طول؟ انت ايش حكيت لهم؟
2: قلت لها يا بنت عمي احنا اهلك وبنخاف على مصاريكي، وغير هيك حكيت لرجب، قلت له يا رجب اذا مصاريك بضلهم في البنك بصير عليهم ربا وبصيروا حرام.
1: ايوه هيك خلينا نجيب ونطلع فوق ونعيش زي الناس.
3: طيب ماشي، هلقيت احنا بدنا نناقش الخطوه اللي بعد هيك. جبنا المصاري
2: لكل حادث حديث يا ابو الذكر.
3: والله شايف يا اخوي ابو الديب انه قاعد انت ومرتك بتخططوا تاخدوا المصاري لحالكم وتعطونا الفتات.
2: انت عمرك ما ظنيت فيا ظن كويس يا ابو الذكر، ولك انا اخوك ما تنساش ان انا كنت اربي وادفع.
1: اي والله عينينا تظن واحنا بنربي فيها لحد ما كبرت.
3: يا حرام، اما انا ما كانش لي دخل، معنيتش. ما تحكي يا استاذ وائل، قاعد بتسمع وساكت.
4: انتوا قاعدين بتخططوا وبترسموا لاشي كله حرام في حرام، ايش احكي واقول؟
2: ايوه انت بس طلعنا انه احنا ماكلين المال اليتيم، احنا بدنا ناخد مصاريها ونشغلهم.
4: وتشغلهم فيش يا اخوي؟
2: عد هذا مش شغلك.
4: والله يا اخوي اللي انا شايفه انه من كلامكو بتكوش تشغلوا المصاري، بدكو تخدوهن وتضحكوا عليهم.
3: انا الحق علي اللي قلت لك احكي، كان ضليتك ساكت احسن لك.
1: اصلا وائل صغير وملوش في الشغلات هذه.
4: اما انت الك يا حجة يا فهمانة.
1: شايف كيف اخوك بيطول لسانه علي؟
2: وائل قوم على قرايتك، قوم اقف.
4: ما هو احسن. اي والله القراية احسن من قعدتكو كلها حرام في حرام.
3: والله أنا خايف ينطبق علينا المثل، ما شافوهم مش هم بسرقوا، شافوهم هم بتقاسموا.
2: والله يكود إنك مصدق إن إحنا بدنا نسرق المصاري.
3: هات من الآخر، شو بدنا نعمل في المصاري؟ والله كود بتفكرني وائل أنا.
2: طب اعتبر نفسك إنه أنت اللي استلمت المصاري من البنك، قل لي يا شاطر، شو بدك تعمل فيهم؟
3: بسيطة، ما بدهاش حسبة، المبلغ 1,700,000 دولار، بشغل 1,000,000 دولار في البنيان والعقارات. وال700,000 بضلهم في جيب تفراطة لزوم الشغل.
2: وإحنا وين طلعنا عرف؟
3: لا يا أخوي، مش بقولك 1,000,000 دولار بدهم يشتغلوا، يعني حضرتك حتحط في جيبتك كل شهر 500 دولار، وإنت يا ست نهيل حتحط في جيبتك كمان من 300 ل400 دولار.
1: ليش يا أخويا؟ هو أنا حقي ناقص.
3: خلص بلاش، اعتبريهم 500، والله ما هم خسارة فيكي.
2: هذه القسمة بتمشيش معايا، بدكوا توكلوني ان انا اخذ المصاري وانا اللي اخش في المشاريع، لان انا الكبير وانا اللي تعبت.
3: ماشي انا موافق، بس بشرط.
2: ايش شرطك؟
3: كل شهر بدك تحط في جيبتي 1,500 دولار.
2: اوف، هو احنا بدنا نفتح مصنع ذهب؟
3: وليش ما تفتح؟ معاك 1,700,000. غير هيك بدك تعطيني دفعة اولى لا تقل عن 100,000 دولار.
2: ليش يا اخويا؟ لا تكون ورثة لهبة بعدين.
3: مش بدي ابني لي بيت واتزوج، انتو تزوجتوا وخلفتوا.
2: طب بس نجيب المصاري بيصير كل خير.
5: قديش جايب شاورما انت يا رجب؟
6: جابت 4 صحون شاورما، وجابت كمان 5 صحون سلطة. مش بدنا ناكل؟
5: كل صحن انت جايبه 50 شيكل، هذا كبير. هو يعني أنا قديش بدي أكل؟ أنا أكتر إشي بدي أكله صحن صغير.
6: وعم بتجيب إلك حالك وعم بدي أقعد أتفرج عليك ولا مسخر الريموت وقعد أخبط في التلفزيون؟ بدي أكل أنا.
5: طيب عملت حساب لدار أخوك؟
6: وجبت أخوي سندوتش صغير بيته واحد.
5: أي لأ، بنفعش جايب إلك 5-6 صواني ولأخوك سندويش؟
6: بضحك عليك، أنا جبت له صينية وجبت له كمان فلفل تركي وجبت له كمان صحن سلطات ما عليه حمص وعليه طحينية.
5: قصدك مايونيز؟
6: هو ايوه يا ابو بيس.
5: طيب يلا روح ودي لاخوك خليه يتعشى.
6: ما قطع حيضل يقول لي بدنا ناخذ المصاري وبدنا نعمل مشروع.
5: مش احنا خلصنا من هذا الموضوع يا رجب؟
6: طب ليش احنا ما نعمل مع اخوي زي ما بدنا نعمل مع اولاد عمك؟
5: والله فكره، خلص قول له موافقين.
6: اقول له موافقين يسحب المصاري كلها يعمل مشاريع.
5: يا رجب طبعا، بس زي ما اتفقنا.
6: زي ما اتفقنا يا تقعديش تاكلي يا قطه، انا بروح. ولا من ادي اتوقفت امك ما بقيش تمي تغي، تعمل حالك انت مش ماكله.
5: مش انت جايب لي صحن وإلك خمس صحون؟
6: طيب ما عشان ما تقليش من السلطه.
5: طب بس يلا روح روح.
6: طيب ماشي يلا، دير بالك بعد ما تاكلي تتزوج. طيب
5: طيب يا رجب اللي بدك اياه.
7: يا ميت أهلا وسهلا، القمر خش علي، النجوم، الحلاوة كلها، مش عارف ايش أقول أنا.
6: ما جبت لك شاومة عشان ما تقولش أخوي بصفش علي.
7: يا ورد علي أنا، أي لحم اكتافي من خيرك يا أخوي.
6: طيب هلقيت قاضي أقل، وبعد ما تقل بتروح على شغلك عشان تشتغل عشان تضبط حالك.
7: حاضر يا أخوي اللي بدك إياه، بس ايش بخصوص الموضوع اللي حكيت لك إياه؟
6: موضوع ايش تبع الاكل؟
7: مش اكل، مش كله اكل، بحكي عن موضوع المصاري عشان اعمل لك مشروع.
6: حكيت مع حبة.
7: اها وش حكيت لك؟ اصحى تكون معارضة.
6: لا قالت لي هذا اخوك حبيبك من ركب اللحمة هذا.
7: يا عيني يا عيني، من ركب اللحمة، حلو هادي.
6: حلو ما عارف حلو، وفي كمان معاه واحدة شبس.
7: طيب تمام، وقت ايش بدنا نروح على البنك عشان نسحب المصاري؟
6: بدنا نروح يوم الاحد.
7: اي لا يا رجب خليها على السبت.
6: ما عشان بسكر يوم السبت، الزلمة تبع البنك عشان بسكر عشان بشرع الخط.
7: خلص ولا يهمك، يوم الأحد الساعة 9 أجيب لك سيارة طلب ولا أنت تجيني؟
6: بس احنا ونفس الدار قاعدين، انت هاي دارك انا هاي داري.
7: يقطع شرك يا رجب، مأسكيك مأسكيك.
6: ما زيك يا أخي، قاعد بقول أجيبك سيارة طلب، ما انت هاي دارك انت ولا هاي داري، جنب بعض ما احنا. فكما قلت تخبطني مش شبشب، لا شبك تخبطه يجي على طول على منخوري.
7: مزح يا رجب، كان مزح والله، من حب إلك من حب إلك كنت أخبطك بالشبشب.
6: وانا كمان بحبك، ممكن أخبطك بالشبشب.
7: يقطع شرك يا رجب.
6: أصو يقطع شرك، مش انت بتقول بحبك تاني بخبطه بالشبشب؟ بدي أخبطك بالشبشب عشان بحبك أخويا.
7: مقبول منك يا رجب، بس على إيدي أخبطني.
6: بس انت كنت أخبطنا من أخيري.
7: بنفعش يا رجب بنفعش، الشبشب حيعلم على مناخيري، حيعلم على وجهي، اخوك الكبير انا، عيب.
6: طيب خلاص يهمش يهمش، ما خبطك بالشكوش.
7: يقطع شرك يا رجب، ما خف دمك، رائع انت رائع. تنساش ها، يوم الاحد بتصحى بدري على الساعة 9 عشان نضلنا طالعين انا وياك. تمام
6: خلاص ما يهمك. تمام

0: ايش بدي اقول يا اخويا مازك؟
1: قول يا تايسون ايش الدعوة؟ في حد مغلبك في الشغل؟
0: الشاب هذا اللي جبناه النطور بدل رجب
1: ايش ماله؟
0: طول الوقت هو نايم.
1: نايم؟ وليش مخليه لهالجيت؟ احكي معاه يا اخوي، احكي معاه، قل له بخصم عليك يوميتك، قل له علم الشغل يعني هو بده يجي هيك متعلم مثلا؟
0: هو شغلنا بده صنعة يا اخوي، شغلنا بده يجي الواحد يضل سهران وما ينامش بس.
1: معلش يا اخوي معلش، احكي معاه انت وقل له هذا الشغل امانه في رقبتك.
0: انا الي خاطر اروح على رجب واخليه يجي يشتغل بداله.
1: علمك قديم يا اخوي.
0: ليش هاجر رجب؟
1: رجب يا اخوي صار اغنى منه ومنك كمان.
0: انا عرفت انه مرته طلع لها مصاري بس ما بعرفش قديش.
1: طلع لي يا اخوي اللهم صل على النبي 1,700,000 دولار.
0: الله اكبر رجب.
1: علشان هيك يا اخوي انا لازم العب بذكاء معه.
0: ايش يعني مش فاهم؟
1: بما انه صار معه مصاري هلقيت انا بدي احاول يا اشاركه يا يشاركني عشان معه مصاري.
0: طب وهو برضى يا اخوي؟
1: هو انا بدي منه حسنه؟ بدي يتصدق علي؟ هذا بزنس، هذا شغل، بده يشغل مصاري.
0: والله يا رجب
2: هات هالجاكيت السوداء يا نهيل.
3: هيها جنبك طلعت لك اياها.
2: اها طب وين الجرابين الزرق؟
3: مغسولات، البس الجرابين السود.
2: طيب ماشي.
3: دقة دقة يا ابو الديب، بديش ترجع وتقولي رجب عمل مشكلة معانا او هبة غيرت رأيها.
2: عيب، انا ابو الديب مش عارفاني؟
3: بدي ترجع والكرتونة في ايديك مليانة مصاري.
2: ولا يهمك، حصفت لك اياهم رزمة رزمة على التخت وتضلك تشم فيهم لما تنسطحي.
3: هو أنا بدي أضلني أشم فيهم؟ إحنا بدنا ناخد المصاري، خلينا نغير حالنا.
2: ولا يهمك يا نهيل ولا يهمك.
3: يلا يلا توكل على الله
2: والنعم بالله. دير بالك اليوم بتحضرينا الغدا.
3: ليش أحضر لك الغدا؟ ما أنت جاي وجايب معاك المصاري، هات لك وانت جاي أكم من جاجة أو حبشة مشوية.
2: ولا يهمك، بجيب خروف.
4: يلا يا ابو الديب يلا يا راجل.
3: هاي اخوك بزعق، يلا اطلع.
4: ايش يا ابو الديب انت زي النسوين؟ في البيت بتقعد نص ساعه وعلى الباب لما تيجي تطلع بتقعد 3 ساعات.
2: ولا كانت تجيب لي الجاكيته والجرابين، ايش مالك؟
4: طب يلا يلا بدنا نطلع، بلاش البنك يزحم هالجيت.
2: احنا هالجيت بدناش نتوجه على البنك.
4: والله وين بدنا نتوجه؟
2: بدنا نروح على دار رجب ناخده وبعدين نطلع البنك.
4: طب يلا نهين نخسر على الوقت يا راجل.
5: يلا يا رجب انهينا، ايه اللي ساعة بستناك عبا بالضوء؟
6: معايا بس طعني ما قاعد بابس في الجرابين، لبست الجرابين بالشقلوب.
5: يا رجب ببيننش لو لبستن بالشقلوب ما انت حضرتن جوا الكندرة يا زلمة.
6: ما بدأ بس على صنوبة أنا، ما بقى القندرة تبعتي طمع فاتح.
5: يا رجب بلا جرابين، الإسلاح عينه تعال بالزنوبة حافية ابن الحلال.
6: واصب عليك كبير الاصبع تبعه عامل زي الأسب الإنجليزي والأخضر مطلع عليه.
5: يا عمي بهمش، ما انت هلقيت مليونير، الناس حتيجي تبوس إصبعه.
6: ما قلنا تقول إصبع رجلي ريحته مش كويسة.
5: يخرب بيتك يا زلمة انهيني.
6: طيب عيني جيك ما بزعق عاي وحق أبا بطل.
5: يا رجب يا رجب اعقل، دخيل الله، وقتش بدك تتغير؟
6: واش غير بدك تتغير عشان تصير تقول مين هذا؟ هذا أحمد كلمنتينا ولا عبد الفتاح الجنزير؟ وبطبطل تعرفني.
5: غير أطباقك يا رجب، غير أطباقك مشان الله، صار معك مصاري هالجيت.
6: طيب مش غير بدك تخد هنا الجيت.
5: طب يلا يلا توكل على الله.
6: وين؟
5: بدنا نروح على البنك عشان نسحب المصاري، مالك انت نسيت؟
6: مش خلينا نروح في الاول تبع الطحال ناكل لنا 20 سندويش وبعشر روح.
5: يا عمي انا بدي اوديك على اكبر مطعم مشاوي في البلد، بس انهيني يلا.
6: طيب عيني بدي اروح انا عيني.
5: شوف بشوف نسابك جايين يا رجب، ايش الدعوة؟
6: ما هو شو اسمه؟ قلت انت اعمل حالك انت ما بتروح معاي هيك، بدك تاخذ مصاري من البنك.
5: ليش القصه يا رجب فهمني.
6: اما عشان قبل ما يضحك علي هم قبل ما ياخذوا مصاري، قلت لهم خلاص بروح بسحب لكم مصاري.
5: بدك تسحب المصاري لاني سايبك؟
6: بديش اسحب المصاري انا الهم، انا بدي اسحبهم الك، بس انا بدي اخذهم معاي هيك وخلاص.
5: كيف خلاص؟ مش فاهم. خلاص ايش لزومهم يروحوا معانا؟
6: وعشان ما يزعلوش مني بروح هناك وبعش تبع البنك بقولهم فشوا مصاري لرجب.
5: يا عيني عليك يا رجب يا عيني.
6: وعقيت خليك قفان بضوع عشان بدي أقولهم شو اسمه أحكيهم كلمتين عشان المصاري.
5: إيش بدك تحكي لهم؟
6: وعقيت حقولوا ليش أخوك رايح معاك. بدي أقولهم أخوي بدي رايح معايا عشان لو أي واحد بدي يسرق المصاري طبطخ فيهم بالفعل تبعه.
5: 100% أنت يا رجب.
1: ايش ابو الديب؟ بشوف اخوه ابو النسر معاه ولابس ومتلبس، ايش القصه؟
2: والله قلبي صار يوغوشني انا. روح روح بس نصال بصير خير.
7: والله اهلا وسهلا اهلا وسهلا، تفضلوا.
8: حبيبنا ابو النسر كيف حالك؟
7: الله يسعدك، تفضلوا.
8: لا لا معلش، بدنا نصل مشوار مع رجب.
7: قصدك على البنك يعني؟
1: اكل هوا ورب الكعب غير كل مشاريعنا تروح على الفشوش.
8: وطي لي صوتك وهدي وسيب الامر علي. صحيح ابو النسر على البنك.
7: على بركه الله، توكلوا على الله.
8: ايه بعد اذنك بدي احكي مع رجب كلمتين على الشقه.
7: ايه وماله يا زلمه ابو نسب انت؟
8: ايش رجب ايش القصه؟ فهمني. بشوف اخوك جاي يروح معنا على البنك.
6: ما هو عشان بده يروح معاه مصدق اي واحد بده يسرق المصاري طخ في اصبعه.
8: اها يعني احنا على كلامنا زي ما اتفقنا.
6: زي ما اتفقنا بسحب المصاري كلهن وبعطيكم اياهن. وانتوا بتشغلوهن وقت ما بدكم تعطوني مصاري اعطوني، ما تقولش تعطوني بلاش بضلني اشتغل على الحمار.
8: لا يا رجب مش احنا اللي بنعمل هيك، احنا حنعمل شركه وانت حتكون رئيس مجلس ادارتها وانت اللي تشرط وانت اللي تقول هذا صح وهذا غلط.
6: خلاص 100% خلاص. يلا
8: يعني نطمن بخصوص اخوك ولا كيف؟
6: اطمن يا زلمه اخويا بكسر القيط قدامك بكسر تكسير زي المشطاح ما متكسر بنحط في النار.
8: والله كبير يا رجب كبير.
1: السلام عليكم.
9: وعليكم السلام، هلا تفضل.
1: معلش بس بسأل عن دار رجب.
9: قصدك الأستاذ رجب؟
1: معلش قصد الأستاذ الشاعر الأديب المفكر الكبير رجب.
9: أيوة هيك اعدل كلامك. بتطلع على راس الشارع وعلى ايدك الشمال خامس دار بتلاقيها.
1: شكرا.
9: عفوا بس ممكن اعرف ايش بدك منه؟
1: والله بصراحة انا رجل اعمال، عندي مصنع وعندي اراضي وعندي مزارع وحابب اشاركه.
9: طبعا، ما هو رجب هلقيت صار مليونير طبعا.
1: بس معقول بلاقيه في الدار؟
9: ما هو واحد من الاثنين، يا اما بتلاقيه في الدار يا اما في البنك.
1: ماشي ماشي، شكرا تحياتي.
8: ايش هذا يا رجب؟
6: ايش هذا؟ هاي صاحب كل المصاري كلهن هاي اعطاك اياهن.
8: ولا انت اهبل ولا بتتهبل علي؟
6: ما بتهبلش عليك، مش انا قلت لك تسحب المصاري؟
8: انا قلت تسحب المليون و700,000 دولار مش 2.5 شيكل يا رجب.
6: ما هاي رصيدي في البنك، انا 2.5 شيكل كنت محوشها من عيد صغير.
1: طب المصاري يا رجب $1,700,000 وينهم؟
6: مش عارف، انا هدول مش الي، هدول هبة.
7: طيب يا رجب وين حطاهن هبة؟
6: مش عارف وين حطاهن، انا مش عارف وحياه انا مش عارف.
7: يعني هلقيت يا رجب كل الزفة هذا اللي جاي على البنك جايين على 2.5 شيكل؟
6: صيدي في البنك.
7: ان شاء الله بنك يهيل عليك يخلصنا منك يا راجل. وانا كل علمي 1,700,000. اتفي عليك يا كذاب يا نصاب. لا وكمان بدك تخبطني بالشمشم على مناخيري وبسحب ناعم معاك ومش عاجبه وتريتك طلعت حي من تحت تبهن يا اخو الشلن. وين المصاري؟
6: ما فيش عندي مصاري، انا راح ابلغ البوليس واجيب لك الضابط اللي جنبه فرد وفي كمان كشاف. يلا

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

سعينا معا نحو القمة. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معا نحو قمة الإعلام الهادف.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما توفي أبو سلمة المخزومي تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة، وكان مع أم سلمة ربيبة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني بنت لها، يقال لها زينب. هذه زينب عاشت في كنف النبي صلى الله عليه وسلم منذ اللحظة الأولى، اعتنى بها النبي صلى الله عليه وسلم عناية فائقة. لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أمها، كانت أم سلمة مرضعا ترضع زينب، وفي اليوم الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم الدخول على أم سلمة، كانت زينب منشغلة بالرضاعة من أمها، فجاء عمار بن ياسر فأخذها من أجل أن تتهيأ أمها لزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما دخل النبي لم يجد زينب، فقال: أين زناب؟ قالوا: أخذها عمار فبنى بأمها. لكنه صلى الله عليه وسلم بقي محبا لهذه الصغيرة، ويأنس بها وتأنس به صلى الله عليه وسلم. كان ربما قام يصلي فمرت هذه الصغيرة بين يديه صلى الله عليه وسلم، فلم يقطع صلاته صلوات ربي وسلامه عليه. وربما في يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل، فجاءت هذه الصغيرة ودخلت، فجاءت قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ ماء فوضعه في فمه، ثم مجها مجة في وجهها، فضحكت الصغيرة وعادت وهي تتأمل هذه المواقف وتكبر شيئا فشيئا. هكذا تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع زينب، بنت أبي سلمة، ربيبته، بنت زوجته، لم يكن عليها فضا غليظا. وإنك لتأسى عندما تسمع تلك القصص والصور من أزواج الأمهات وهم يتعاملون مع بناتهم وأبنائهم، ومن زوجات الآباء وهن يتعاملن مع الأبناء والبنات لذلك الزوج. أما حبيبنا صلى الله عليه وسلم فكما قلت لكم، كان صلوات ربي وسلامه عليه رحمة مهداة، يفرح بهذه الصغيرة ويأنس بها ويمازحها ويلاطفها ويهتم بها كأنها إحدى بناته، كما كان يفعل أيضا بأخيها. فإن لها أخا يقال له عمرو بن أبي سلمة، وهذا عمرو بن أبي سلمة كان أيضا صغير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل ويجلسه معه ليأكل معه في صحبة واحدة، فكانت يد الطفل عمر بن أبي سلمة كانت تطيش في الصحبة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه آداب الأكل ويوجهه بلين ورفق واحترام، ويقول له: يا غلام سمي الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك. فيتربى هذا الصغير شيئا وشيئا ويتعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إنه المربي صلوات ربي وسلامه عليه، إنه المربي الذي يعلمنا كيف نتعامل مع هؤلاء الصغار، وكيف نكسب ودهم وحبهم، وإن كانوا ليسوا أبناءنا بالدم، لكن قد يكون ابن لزوجته، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أم سلمة. وعندما كسب النبي صلى الله عليه وسلم قلوب أولئك الصغار، كسب قلوب أمهم، فازداد الحب للنبي صلى الله عليه وسلم. يدخل كثير من الأطفال مشاكلنا، وليس للأطفال ذنب، يطلق الأب الأم، فإذا بالجميع يصب جام الغضب على هؤلاء الأبناء، ما ذنبهم؟ أي جريرة اقترفوها؟ ما هو الذنب الذي من أجله يتحمل هذه الخلافات؟ الله يقول: إمساك بمعروف وتسريح بإحسان. إننا بحاجة أن ننتبه لأولئك الأطفال كما انتبه لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ونغدق عليهم من الحنان والرحمة والإحسان والفيض، فتبقى قلوبهم معلقة بنا كما تعلقت قلوب أولئك الصغار. وهذا هو ديدنه صلى الله عليه وسلم مع كل طفل صغير، حتى إنني لا أتعجب أن يكون الذي عبر عن حبه أو عن مأساته، وإني لا أتعجب
أن الذين عبروا عن فقد النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات أولئك الأطفال، ولم يكتب في التاريخ كلمة في فقد النبي صلى الله عليه وسلم كما كتبها أولئك الأطفال الصغار. فعندما مات صلوات ربي وسلامه عليه بكى أهل المدينة، عمر جثى على ركبتيه، أبو بكر كشف عن وجهه الكساء ثم قبله وخرج يخبر الخبر للناس، فاطمة بنت محمد كانت تبكي وتقول وأبتا أجاب ربا دعا وأبتا إلى جبريل ننعاه. المدينة تبكي كلها، لكن الذي أحسن التعبير في وصف الحالة هو أنس بن مالك، ذلك الصغير الذي تربى عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب بيده خادما ولا انتهر أحدا ولا زجر أحدا من الصغار، فقال تلك الكلمة المشهورة التي تبين حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، ولما مات صلى الله عليه وسلم أظلم من المدينة كل شيء، أظلمت المدينة بموته، وأظلمت حجراته بموته صلى الله عليه وسلم، وأظلمت قلوب أولئك الأطفال كزينب بنت أم سلمة وغيرهم بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وبقوا في هذه الدنيا يعيشون أيامهم الباقية على ذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتذكرون تلك الأيام الخالية، فصلوات ربي وسلامه عليه.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تمام الساعة الثالثة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: أهلا بكم إلى الأخبار وفي عناوينها. القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف مطاري الملك خالد في الرياض وأبها الدولي وقاعدة خميس مشيط الجوية والتحشيدات السعودية قرب مطار عدن وجيزان وعسير. كاميرا الميادين تجول في المخا وتدحض شائعات خروج المدينة عن سيطرة صنعاء، والأخيرة تعلن التصدي لمحاولات تقدم باتجاه باب المندب. الجيش الإيراني يؤكد أنه سينفذ عمليات استباقية لردع أي اعتداء، وأنه يحدث بنك أهدافه باستمرار. ومركز تابع للكونغرس يكشف خسارة 81 طائرة خلال العدوان. ثلاث سنوات على طوفان الأقصى، القسام تقول لا عذر لمن تقاعس عن مساندة فلسطين، وحزب الله يرى أن العملية أربكت المسار التطبيعي الانهزامي. وفي تل أبيب انتقادات متصاعدة لغياب المساءلة.
1: ثلاث سنوات تركت خلف
0: بعد نحو عام على اتفاق وقف إطلاق النار، الاحتلال يواصل اعتداءاته على غزة، وارتقاء عدد من الشهداء، وفي الضفة شهيد وعدد من الجرحى باعتداءات الاحتلال ومستوطنيه. الكرملين يؤكد أنه يتابع عن كثب خطط عسكرة أوروبا، ويحذر من أن نهج المواجهة مع روسيا لن يأتي بخير للقارة. والخارجية الروسية تنفي أي خطط للاجتماع الثلاثي بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة حاليا. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع استهداف إمدادات عسكرية سعودية وصلت إلى معسكر بدر قرب مطار عدن الدولي بالصواريخ البالستية، ما أدى إلى إصابة عدد من الضباط السعوديين. هذا وحذر العميد سريع الرياض من استخدام مطار عدن المدني لأي أغراض عسكرية. العميد يحيى سريع أعلن أيضا استهدافه مطار الملك خالد في الرياض بعدد من الطائرات المسيرة، مؤكدا أن الإصابة أدت إلى تعطل حركة الملاحة فيه. وأضاف أن القوات اليمنية استهدفت مطار أبها الدولي وقاعدة خميس مشيط الجوية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، ما أدى إلى تعطل الملاحة وأضرار في القاعدة. كما أكد العميد سريع استهداف معسكر الدغارير في جيزان، ومعسكر عاكفة في عسير، ومعسكر الموسم بجيزان التي تضم تحشيدات سعودية بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، ما خلف عشرات القتلى والجرحى بينهم جنود وضباط سعوديون، مع احتراق عدد من مخازن الأسلحة. وأعلن إسقاط طائرة استطلاع مسلحة من نوع CH-4 سعودية في أجواء محافظة الجوف. ونشر الإعلام الحربي اليمني مشاهد عن عمليات استهداف التحشيدات المدعومة سعوديا في عدة جبهات بطائرات شواظ الانقضاضية.

0: مشاهدينا، وللحديث أكثر حول هذه التطورات الميدانية ينضم إلينا من صنعاء مدير مكتب الميادين في اليمن الزميل عبد الله الفرح. مرحبا بك عبد الله، تفضل.
1: تحية لك وللسادة المشاهدين. آخر التطورات عرات على محافظة صعدة واستهدافهم بالقذائف المدفعية على المديريات الحدودية في رازح وكذلك المديريات الأخرى، وأيضا استهداف قبل قليل مديرية الظاهر بعدة غارات من قبل الطيران السعودي استهدف في معظمها الأهداف المدنية للمواطنين، بالإضافة إلى أيضا غارات استهدفت مديريات آل سالم والمديريات الصفراء. استهدفت هذه الغارات شبكات الاتصال التي يركز عليها العدو السعودي كما تقول صنعاء خلال الأيام الماضية. الطيران السعودي أيضا واصل استهدافه وانتهاكه للأراضي اليمنية خلال الساعات الماضية مستهدفا ومركزا على محافظة صعدة وعلى المديريات الحدودية. وفيما يتعلق بالعمليات العسكرية، أفادت الأنباء قبل قليل عن استكمال القوات المسلحة اليمنية تقدمها في محافظة تعز والدخول إلى مديرية الصلو وطرد، كما أفاد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ، أنه تم طرد التحشيدات التابعة للسعودية من هذه المديرية واغتنام كافة أسلحتها، وهناك كان عتاد عسكري كبير خاصة خلال الأيام الماضية. تم تعزيز هذه المديريات والمناطق بعدد من الألوية العسكرية، تم ترك هذه الأسلحة في مديرية الصلو ودخلها الجيش اليمني قبل ساعات وسيطر على كافة الأسلحة والمدرعات والدبابات والأطقم العسكرية والعتاد الخفيف والمتوسط والثقيل، فيما تستكمل القوات المسلحة اليمنية عملياتها أيضا في محافظة تعز واستهداف التحشيدات أيضا التابعة للسعودية في رأس العارة بمحافظة اللحم. بالإضافة إلى العمليات التي أعلن عنها المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية من استهداف مطار الملك خالد وكذلك أبها وجيزان، كافة هذه المناطق تعرضت اليوم للاستهدافات الصاروخية من قبل القوات المسلحة اليمنية، وأعلنت على لسان المتحدث أو في صفحة المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سري.
0: شكرا جزيلا لك عبد الله الفرح مدير مكتب الميادين في اليمن على هذه المعلومات. هذا وأشار المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إلى أن القوات المسلحة تصدت لمحاولات تقدم لتحشيدات سعودية باتجاه باب المندب بعشرة صواريخ باليستية مخلفة قتلى وجرحى في صفوفها. سريع قال أن القوات اليمنية دمرت عددا من الآليات والمدرعات وأوقعت عشرات الجرحى في صفوف القوات السعودية التي حاولت التقدم باتجاه جنوب غربي الوزاعية غرب تعز، ومن ثم استهداف التجمعات التي حاول العدو انقاذ من تبقى من التحشيدات المستهدفة فيها بعدد من الصواريخ ما خلف عددا من القتلى والجرحى. بينما تتصاعد حملات التهويل الإعلامي بشأن مدينة المخا، يبقى الواقع الميداني الفيصل في تحديد حقيقة ما يجري، فلا مؤشرات على صحة ما يروج بشأن سيطرة حشود سعودية على المدينة في وقت تستمر الحياة في المخا وسط حالة من الأمن والاستقرار. نتابع التفاصيل في هذا التقرير لعدنان الشميري.
2: مدينة المخا تعيش حالة من الأمن والاستقرار وتسير الحياة فيها بصورة طبيعية بعيدا عن الشائعات التي تحاول تصوير المدينة على غير واقعها. لا صحة لما تروجه وسائل إعلام موالية للسعودية بشأن سيطرة حشود عسكرية سعودية عليها. فالمشهد الميداني في المخا لا يعكس تلك الادعاءات، والواقع على الارض هو الفيصل في اسقاط حملات التضليل.
3: اليوم يوم الثلاثاء التاريخ الموافق 6/10/2026 من امام مطار المخا، ونشكركم على الزياره وعلى اظهار الحقيقه، لان المنافقين والمرتزقه لم يدخلوا ارض المخا ولا باب المندب ولا ذباب ولا الجزر. سوف ندحرهم إلى آخر شبر من أرض الوطن.
2: الحركة في شوارع المدينة ومرافقها تكشف استمرار الحياة اليومية في ظل حضور أمني يحافظ على الاستقرار ويمنع الفوضى.
4: أما الحرب النفسية والإعلامية ضد اليمن فتبقى في إطار الأخبار المتداولة والتي تفتقر إلى ما يثبتها ميدانيا. وبين ضجيج الشائعات وهدوء الواقع تبقى المخا شاهدة على حقيقة لا تحتاج إلى كثير من التفسير.
3: نحن اليوم في تاريخ 6 أكتوبر 2026 في أمام مطار المخا وميناء المخا، فما يبثوه من إعلام فهو عبارة إعلام كاذب عن التنقل في السوشيال ميديا و انتشارات وهمية. فنحن هنا في ميدان في الميدان نبث لكم الحقائق من الميدان.
4: كاميرا الميادين من المخا نقلت حقيقة الواقع والمشهد، فعلى الأرض الصورة تفرض روايتها، وعليه فإن المخا اليوم ترد على روايات التوجيه الإعلامي المضلل. إنها مدينة تستمر فيها الحياة وتحافظ على أمنها واستقرارها في ظل القوات المسلحة اليمنية بشكل طبيعي.
0: المخاء آمنة وما يروج عن سقوطها مجرد تضليل لا سند له. الميدان يحسم الحقيقة، لا سيطرة سعودية ولا مكان للشارع.

0: مشاهدينا الكرام، هذه هي مدينة ذوباب والتي ادعت تحشيدات العدو السعودي أنها وصلت إلى هذه المنطقة، وأيضا قالت أنها وصلت إلى المرحى، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى لا يجد لهم أي تواجد هنا في هذه المدينة، مدينة ذوباب، ولا في هذه المناطق المحيطة بذاب المندب.
1: احنا هنا جاهزين في باب المندب في الصحراء في ذوباب في المطار، وهذا الجمعات وهذه المديرية كاذب، كل ما يدعيه كاذب، ولن يمشي شبرا واحد إلا على رجيبنا.
2: عضو المكتب السياسي في أنصار الله محمد البخيتي علق على ما يتم ترويجه عن تقدم وانتصارات سعودية، وأشار في حديث للميادين إلى أن القوات السعودية كانت محاصرة في الوقت الذي كانت تبث فيه هذه الأخبار،
3: لأن السعودية كانت تسعى منذ البداية لجعل المعركة على أساس شمال جنوب، لذلك نحن تجنبنا ذلك، ورغم خطورة تلك الثغرة العسكرية إلا أننا تحملنا. وعندما بدوا يبثون أخبار الانتصارات كانت قواتهم محاصرة وتتلقى ضربات قاتلة. نعم، فلذلك احنا كنا نوضح أنه كان هناك بالفعل هجوم ولكن تم التصدي له. طبعا العدو السعودي وكذلك مرتزقته هم حققوا هدف تكتيكي ولمدة قصيرة، ولكن على حساب تحقيق صنعاء هدف استراتيجي وبعيد المدى. اليوم من حق قوات صنعاء السيطرة على منطقة عازلة من أجل تأمين باب المندب.
2: أكد مركز أبحاث تابع للكونغرس الأمريكي أن الأسطول الجوي للجيش خسر 81 طائرة منذ بدء الحرب على إيران. واستعرض تقرير المركز خسائر الولايات المتحدة من المقاتلات والمروحيات والمسيرات العسكرية منذ شباط فبراير الماضي، موضحا أن الحصيلة تشمل مقاتلة من طراز F-35 و12 مقاتلة من طراز F-15 و45 طائرة مسيرة من طراز MQ-9 و6 مروحيات و7 طائرات للتزود بالوقود جوا، إضافة إلى طائرات أخرى مختصة الهجوم الأرضي والإنذار المبكر والمسيرات المتعددة المهمات. قال السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي، قال أن البنتاغون منعه من دخول قاعدة العديد الأمريكية في قطر خلال زيارته الأخيرة إلى الخليج، مشيرا إلى أن القرار صدر بتوجيه من وزير الحرب بيت هيكسن. وأضاف ميرفي في تغريدة على منصة إكس أن البنتاغون رفض أيضا ترتيب إحاطة له مع القيادات العسكرية الأمريكية، معتبرا أن هذه الإجراءات تهدف إلى حجب حجم الأضرار والكلفة الحقيقية للحرب على إيران. عن الكونغرس والرأي العام الأمريكي. المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمينية أكد أن طهران ستنفذ عمليات استباقية لردع العدو عن أي عدوان أو اعتداء إذا اقتضت الحاجة، وأضاف أن لدى طهران الأسلحة والاستعدادات اللازمة لحرب طويلة الأمد. العميد نيا قال إنه جرى تغيير العقيدة العسكرية الإيرانية من النهج الدفاعي إلى الهجومي، وتم تطبيق هذه العقيدة خلال الحرب الأخيرة، لافتا إلى أنه خلال الحرب الأخيرة استهدف الجيش الإيراني قواعد أمريكية كانت تستعد لتنفيذ هجمات ضد إيران. وأشار لأن القوات المسلحة الإيرانية تحدث بنك أهدافها لدى العدو بصورة مستمرة.
4: لا تريد طهران أن تنتهي المواجهة عند حدود الحرب الماضية. رسائلها العسكرية تقول أن الجولة المقبلة إن وقعت ستكون مختلفة. اختلاف يبدأ من الخبرة التي اكتسبتها خلال الأشهر الأخيرة.
5: لقد اكتسبنا تجارب جيدة وأدركنا أين تكمن نقاط ضعف العدو وكيف هي. المعدات العسكرية تنتج بشكل يومي وخلال الحرب، واليوم أيضا نقوم بإنتاجها بقوة وكثافة عالية، وهناك مخزون كبير منها.
4: لكن الرسالة الأهم ليست في الحديث عن المخزون وحده، بل في الإشارة إلى أن ما

0: أنتجته الحرب من خبرة سيتحول إلى قدرة عملياتية في المواجهة المقبلة.
1: العدو سيتلقى هزائم أقصى في أي حرب أخرى. تم إعداد وتجهيز قائمة بالأهداف التابعة للعدو التي يمكن تنفيذ عمليات ضدها من قبل قواتنا المسلحة في حال تكرار العدوان.
0: سياسيا يتوسع الخطاب نفسه. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي يوجه رسالة مباشرة إلى واشنطن قائلا إن خسارتها الحرب العسكرية ستتبعها هزيمة في الحرب الاقتصادية. أما نائب رئيس البرلمان علي نكزاد فيؤكد الاستعداد لرد أشد على أي مغامرة جديدة. وبين التصريحات العسكرية والسياسية تبدو الرسالة الإيرانية مركزة على الردع المسبق عبر رفع تكلفة أي عدوان جديد. ما تقوله طهران اليوم يتجاوز لغة التحذير، فهو يضع المواجهة المقبلة إن وقعت أمام معادلة عسكرية جديدة تقول إيران إنها باتت أكثر استعدادا لها. أحمد البحراني، طهران، الميادين.
2: اعتبر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانز أن على إيران أن تجري خفضا جوهريا لقدراتها في تخصيب اليورانيوم لإنهاء الحرب، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة على التوصل إلى اتفاق. وفي مقابلة مع وكالة رويترز أكد فانز أن الولايات المتحدة تجري محادثات مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي. من جهة أخرى صرح فانز بأنه لم يحسم أمره حتى الآن بشأن السعي إلى الترشح للرئاسة، وأنه لم يفكر في الأمر كثيرا على حد تعبيره. أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف في لقاء مع قائد الشرطة الإيرانية العميد أحمد رضا رادان أن الأمريكيين أدركوا خلال الحرب أنهم لا يستطيعون إلحاق الضرر بإيران في عدوانهم العسكري، وأن الردع الإيراني قادر على التصدي لهم.
3: في حرب الأربعين يوما فهم الأمريكيون أنهم لن يستطيعوا إلحاق الضرر بإيران بعدوانهم العسكري، وأن الردع الإيراني قادر على التصدي لهم، أي أدركوا بأنهم لم يعودوا قادرين على تحقيق أهدافهم وهزيمتنا بتلك الطريقة. لذلك يحاول الأعداء التركيز على فرض ضغوط جادة على إيران في القضايا الاقتصادية وزعزعة أمنها الداخلي والإحباط مخططات العدو. يجب أن تكون أولويتنا الرئيسية تعزيز المرونة الاقتصادية وضمان الأمن الداخلي.
2: إذن مشاهدين، هذه المواقف الإيرانية حتى الساعة ومواقف أكثر وكيف يتم التفاعل معها في داخل إيران. معنا من طهران مراسل الميادين الزميل أحمد البحراني ليطلعنا على هذه التفاصيل. تفضل أحمد.
4: نعم محمد، تحياتي لك. بطبيعة الحال نظرا للتصعيد الإسرائيلي الأمريكي في المواقف ضد الجمهورية الإسلامية وبإمكانية شن عدوان جديد قادم محتمل في قادم الأيام أو في الأسابيع المقبلة، أيضا هناك النبرة الإيرانية العسكرية هي الأخرى أيضا تصعيدية وبسقف مرتفع. بكل تأكيد نحن نتحدث عن جملة من التصريحات والمواقف التي تطلق من قبل كبار الشخصيات العسكرية وأيضا السياسية من قبل المؤسسات العسكرية المختلفة، لا سيما من قبل الجيش، من قبل حرس الثورة وأيضا الهيئة العامة للقوات المسلحة الإيرانية. لذلك كانت هناك أيضا تصريحات هذا اليوم من قبل اللواء عبد الله رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة ورئيس مقر خاتم الأنبياء المركزي، خاصة وأن نحن نتحدث عن الذكرى السنوية الثالثة لعملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر من عام 2023. لذلك جزء من تصريحات اللواء عبد الله ايضا تم تخصيصها للدعم الايراني للقضيه الفلسطينيه للمقاومه الفلسطينيه والشعب الفلسطيني. اللواء عبد الله اكد بان عمليه طوفان الاقصى اربكت كل حسابات اسرائيل وكل حسابات الاعداء، اعداء ايران واعداء الجبهه المقاومه، وبالتالي الجمهوريه الاسلاميه والقوات المسلحه ستواصل دعم جبهه المقاومه حتى تحرير القدس بحسب التعبير، كان هناك أيضا تركيز حول قضية ونقطة في غاية الأهمية، وهي قضية رئيسية وجوهرية تتعلق بانتقال العقيدة والاستراتيجية العسكرية لجبهة المقاومة من الدفاع للهجوم. ركز على هذه القضية اللواء عبد الله، وأكد بأن هذه الانتقالة من الجانب الدفاعي إلى الجانب الهجومي من قبل جبهة المقاومة، كافة أطراف جبهة المقاومة، هو الذي سيسرع في سقوط إسرائيل وفي انهيار هذا الكيان. وهناك أيضا نقطة في غاية الأهمية، وتركيز أيضا المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد أكرامينيا حول هذه القضية بالتحديد. محمد، العميد أكرامينيا أيضا وفي تصريح له مهم أشار إلى أن الجمهورية الإسلامية والقوات المسلحة الإيرانية وفي 2025 وتحديدا بعد العدوان الأمريكي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية من خلال حرب رمضان في 28 من شباط فبراير الماضي، هي الأخرى غيرت عقيدتها العسكرية من الدفاعية للهجومية. وهذا أمر في غاية الأهمية، أكد بأن إيران طبقت هذه العقيدة على أرض الواقع أكثر من مرة، وفي سلسلة من العمليات الصاروخية التي تم استهداف عدد من القواعد الأمريكية لا سيما في الأردن، وأدى هذا الهجوم وهذه العملية إلى مقتل وجرح العشرات من جنود الجيش الأمريكي، هذا بالإضافة إلى تدمير عدد كبير ومهم من المقاتلات الأمريكية المتطورة والحديثة من طراز F-15 و16 و F-35، بالإضافة إلى استهداف عدد كبير من مستودعات الذخائر والأسلحة وأيضا المسيرات الأمريكية في هذه القاعدة من خلال عملية استباقية نفذتها القوات المسلحة وتحديدا قوات حرس الثورة الإسلامية. وأيضا أشار إلى أن القوات المسلحة الإيرانية استخدمت هذه العقيدة ونفذتها على أرض الواقع ضد مقرات ومراكز الانفصاليين الإيرانيين المصنفين في خانة الإرهاب في الداخل الإيراني المتواجدين في إقليم كردستان داخل العراق، وتم استهداف هذه المقرات أكثر من مرة قبل أن يتمكنوا من تنفيذ عملياتهم في عمق الأراضي الإيرانية. وبالتالي هو يؤكد بأن إيران ستواصل هذه العقيدة وستواصل هذه العمليات، خاصة وأنها عمليات مشروعة بحسب تعبير المتحدث باسم الجيش الإيراني في إطار الدفاع عن النفس. لذلك نحن نتحدث عن تصعيد في الخطاب العسكري الإيراني بشكل واضح، وهو يأتي بالتزامن مع التصعيد الأمريكي الإسرائيلي، وهذا ينطبق أيضا محمد ويخيم حتى على المواقف التي تردد وتطلق من قبل الشخصيات السياسية البارزة في إيران، لا سيما الرئيس الإيراني مسعود بزشكان ووزير الخارجية عباس عراقشي. كلاهما خلال الأيام القليلة الماضية عبرا عن بعض المواقف التي تعبر عن عدم رغبة الولايات المتحدة وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تنفيذ بنود مذكرة التفاهم والعودة إلى هذه المذكرة، وأيضا في ظل أيضا عدم تجاوب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع المبادرة والمشروع الذي قدمه وزير الخارجية عباس عراقشي قبل أسبوعين من الآن من أجل إعادة الأوضاع إلى سابق عهدها في مضيق هرمز في غضون 7 أيام. حتى الآن إدارة الرئيس دونالد ترامب لم تتجاوب مع هذا المشروع الإيراني، وربما هذا هو الذي سيصعد من الموقف وربما سيصعد من الأوضاع والموقف العسكري بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية في الأيام المقبلة أو ربما في الأسابيع القادمة.
2: شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات الزميل أحمد البحراني مراسل الميادين في طهران. لمناسبة مرور 3 أعوام على طوفان الأقصى، وجه الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة تحية إلى الشعب الفلسطيني. أبو عبيدة أشار إلى أن عملية طوفان الأقصى أيقظت ضمائر الأحرار وفضحت جرائم العدو وشكلت إعجازا عسكريا سيبقى للأجيال، وأكد أن فلسطين لن تنسى من ساندها وخصوصا لبنان واليمن والعراق وإيران، متسائلا عن العذر الذي أدى إلى تقاعس سائر الدول. حركة حماس قالت في بيان إن 7 أكتوبر عام 2023 يمثل محطة تاريخية في مسار المقاومة، مؤكدة أن الصراع لم يبدأ في ذلك اليوم ولم تكتب فصوله الأخيرة بعد. واتهمت الحركة والاحتلال بارتكاب حرب إبادة ومجازر واسعة في قطاع غزة، حماس أكدت مواصلة العمل على بناء استراتيجية وطنية فلسطينية موحدة، كما جددت التزامها تنفيذ ما ترتب عليها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار. ودعت الإدارة الأمريكية والوسطاء إلى إلزام الاحتلال لتعهداته بما يشمل إنهاء العدوان وإغاثة غزة وإعادة إعمارها والانسحاب الكامل منها. كما دعت الحركة المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية إلى ملاحقة مرتكبي جرائم إبادة جماعية. وفي الذكرى السنوية الثالثة لطوفان الأقصى، أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن 7 أكتوبر كشفت إخفاقات كبيرة في منظومتي الأمن والاستخبارات والقدرات العسكرية الإسرائيلية. بيان الفصائل أضاف أن السنوات الثلاث أثبتت أن القوة والتفوق التكنولوجي وحدهما لا يحسمان الصراعات، وشددت على أن حماية المشروع الوطني الفلسطيني تتطلب إنهاء الانقسام وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني عبر حوار وطني شامل يقوم على الشراكة واحترام تعددات مكونات الساحة. حزب الله وفي الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى أكد أن العملية أماطت اللثام عن المتخاذلين والمتواطئين، وكشفت عظمة الشعب الفلسطيني وإرادته في مواجهة آلة القتل الإسرائيلية. وأضاف أنها فضحت زيف ادعاءات المجتمع الدولي وعجزه عن حماية حقوق الإنسان، مشددا على التزام المقاومة في لبنان القضية الفلسطينية الفاضحة لكل قيم المجتمع الدولي. كما حمل حزب الله في بيانه المسؤولية للولايات المتحدة والدول الغربية الصامتة عن إدانة الإجرام الإسرائيلي بحق المدنيين، منبها للصمت الدولي الذي يزيد في إجرام العدو. ثلاث سنوات غيرت وجه قطاع غزة، وعام من وقف إطلاق النار لم يعد إليه ملامحه. فالحرب الإسرائيلية التي توقفت نارها الواسعة تركت خلفها واقعا جديدا ترسم حدوده بالقوة ويبحث مستقبله بين الميدان والسياسة. نتابع التفاصيل والزميل من غزة أحمد غانم.
5: 3 سنوات مرت على بدء حرب الإبادة على غزة، وعام على وقف إطلاق النار، لكن الفاصل بين التاريخين لا يشبه نهاية حرب بقدر ما يشبه انتقالها إلى شكل آخر من القصف واسع النطاق إلى القتل المتقطع، ومن العمليات البرية إلى السيطرة على الأرض، ومن تدمير المدن إلى إعادة رسم جغرافيا القطاع بالخطوط العسكرية والمناطق العازلة. 3 سنوات تركت خلفها قطاعا مدمرا وأكثر من 74,000 شهيد ونحو 175,000 مصاب، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام. وحتى خلال عام وقف إطلاق النار سقط نحو 1,400 شهيد، في دلالة على أن التهدئة لم تعني توقف آلة القتل. والقوات التي كان يفترض أن تنسحب إلى ما عرف بالخط الأصفر وسعت انتشارها إلى ما بعده لترتفع مساحة السيطرة الإسرائيلية من نحو نصف القطاع عند بداية التهدئة إلى قرابة 70%، فيما بقي معظم السكان محصورا في مساحة أضيق على الساحل وسط دمار ونزوح متكرر. وخلال عام واحد سجل أكثر من 5,000 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، غارات جوية وقصف مدفعي واغتيالات وإطلاق نار وتوغلات وصولا إلى عمليات داخل المناطق التي يفترض أن يشملها الاتفاق. سياسيا توالت المبادرات والوساطات بين القاهرة والدوحة وواشنطن، ودخلت ترتيبات دولية جديدة على خط إدارة المرحلة التالية وإعادة إعمار غزة، لكن العقد الأساسية بقيت نزع سلاح المقاومة والانسحاب الإسرائيلي وشكل الحكم في غزة وحدود المناطق التي ستبقى تحت السيطرة العسكرية. أما غزة فدخلت عام وقف إطلاق النار وهي تحمل إرث 3 سنوات من الحرب، مدن مدمرة وبنية صحية متهالكة ومنازل ومدارس ومستشفيات خارج الخدمة ومئات آلاف النازحين، فيما استمر البحث عن جثامين المفقودين وبقيت إعادة الإعمار مؤجلة. ومع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية في 27 من تشرين الأول أكتوبر، يحاول نتنياهو تقديم نفسه مجددا بوصفه رجل الأمن القادر على حماية إسرائيل، فيما تحولت الحرب على غزة وملفات الأمن وإخفاقات 7 أكتوبر إلى جزء أساسي من المعركة الانتخابية. وبينما تطوي الحرب على غزة سنتها الثالثة، يظل وقف أطلاق النار قائما بالاسم، لكن غزة لم تدخل بعد مرحلة الهدوء الحقيقي، فالنار خفتت لكنها لم تنطفئ، والحرب توقفت في صورتها الكبرى لكنها لم تنتهي في نتائجها. أحمد غانم، غزة، الميادين.
2: وفي الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى، يعود الحدث في إسرائيل بوصفه إخفاقا لم يحسم سياسيا رغم التحولات العسكرية والإقليمية التي أحدثتها الحرب. وبينما يقدم نتنياهو المرحلة باعتبارها استعادة للردع والقوة، تتصاعد الانتقادات بشأن غياب تسوية استراتيجية ومساءلة تتناسب مع حجم الكارثة في 7 أكتوبر.

هذا وأعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة أن عدد الأطفال الذين فقدوا أو فقدوا أحد الوالدين أو كليهما خلال الحرب لامس 72 ألفا، فيما ارتفع عدد الأرامل إلى أكثر من 64 ألفا مع نحو 86 ألف أسرة تعيلها نساء. وأشارت الوزارة إلى أن نحو 260 ألف أسرة نازحة تتوزع على 2090 مركز إيواء، فيما يواجه أكثر من 1,200,000 شخص أسوأ أنواع انعدام الأمن الغذائي. هذا وتحتاج 500,030 أسرة مسجلة على منظومة الإغاثة إلى مساعدات. كما لفتت وزارة التنمية في غزة إلى وجود نحو 119 ألف مسن وقرابة 17 ألف مريض وشخص من ذوي الإعاقة، داعية المجتمع الدولي والجهات المانحة إلى توفير تمويل طارئ ومستدام لدعم الأيتام والأسر التي فقدت معيلها وتأمين الغذاء والدواء والمأوى لها.

0: إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث استشهد مواطنون برصاص المستوطنين في سهل رامين شمالي الضفة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد مواطن من جراء عدوان قوات الاحتلال والمستوطنين على بلدة برقة، فيما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني عن 3 إصابات باعتداءات المستوطنين في بلدة برقة قرب نابلس. نبقى في الضفة الغربية، حيث أفادت مراسلة الميادين في رام الله عن مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماتها في الضفة الغربية، حيث دمرت منزل الأسير قدري سمارة في بلدة بدو شمال غرب القدس، بالتزامن مع دهم عشرات المنازل واعتقال عدد من المواطنين في البلدة. مشاهدينا، حيث التطورات المتسارعة خصوصا فيما يتعلق بالملف الإنساني الضاغط وحجم الاحتياجات الكبير، بالإضافة طبعا إلى مواصلة خروقات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته على قطاع غزة، ونحن في اليوم 7 أكتوبر وهذه هي الذكرى 3 لطوفان الأقصى. معنا الآن الزميل محمود العوضية مراسل الميادين في قطاع غزة، يطلعنا على المزيد من التفاصيل. تفضل محمود.
1: نعم، يعني اليوم هو 7 أكتوبر، مرور 3 أعوام على الذكرى. نتحدث عن 3 أعوام من القتل المجاني ومن المقتلة التي تمارسها إسرائيل بحق أهالي قطاع غزة. نحن نتحدث عن 74,000 شهيد وعشرات آلاف الجرحى في قطاع غزة. نتحدث عن آلاف الأسرى، نتحدث عن آلاف المفقودين بعد 3 أعوام. نتحدث فقط منذ عام ونحن على مقربة أيضا من ذكرى أو مرور عام على توقيع وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر من العام المنصرم، نتحدث عن 950 شهيد وأكثر، يعني بمعنى أننا على أبواب 1000 شهيد. نتحدث عن استمرار الخروقات الإسرائيلية هنا في قطاع غزة. في كل يوم بتنا نتحدث عن شهداء الحصيلة خلال 24 ساعة الماضية، نتحدث عن 5 شهداء بينهم أحد عناصر جهاز الدفاع المدني شمال مدينة غزة، بعدما قام جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مجموعة بالقرب من مستشفى كمال عدوان شمال مدينة غزة، وحاول هذا البطل محاولة إنقاذ الجرحى، ولكن جيش الاحتلال الإسرائيلي المتمركز في المناطق الشمالية باغته بطلق مباشر في الرأس، أصيب على إثره إصابة خطيرة، وبعد ساعات قليلة تم الإعلان عن استشهاده، وتم تشييع جثمانه اليوم من مجمع الشفاء الطبي في جنازة شارك فيها جهاز الدفاع المدني وشيعوه إلى مثواه الأخير. نحن نتحدث بعد 3 أعوام من هذه المقتلة، نتحدث عن أوضاع إنسانية في غاية الصعوبة يعيشها الناس هنا في قطاع غزة، نتحدث عن استمرار منع إسرائيل إدخال المساعدات والخيام والشوادر إلى قطاع غزة، مما يفاقم بالتأكيد من الواقع الإنساني الصعب الذي يعيشه الناس هنا في قطاع غزة، خاصة وأننا على أبواب فصل الشتاء، وهذا بالتأكيد يفاقم من الواقع الإنساني الصعب الذي يعيشه الناس في قطاع غزة. نعم،
0: شكرا جزيلا لك الزميل محمود العوضية مراسل الميادين في قطاع غزة.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد.

0: أولا أولا أولا أولا أولا صناعة سايكس-بيكو لتقسيم أمتنا، فلنرفع معا شعار الإسلام أولا وأخيرا. أولا الإسلام أولا وأخيرا. أولا الإسلام.
1: أشهد أن لا إله إلا الله.
0: الإسلام أولا وأخيرا صناعة ربانية، صناعة

0: فاصل إعلاني.
1: فاصل إعلاني.
0: ونتابع.
1: ونتابع.
2: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
3: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
4: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 وحتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. وفي الحديث دلالة على أن النصيحة لازمة على قدر الطاقة، وأن المجتمع المسلم مجتمع إيجابي وقائم على التناصح.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قلوبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام، نصحبكم مع برنامج عبر الأثير، خواطر إيمانية دعوية فكرية، يعدها يقدمها لكم الشيخ محمد جندي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا، وهذه حلقة جديدة من عبر الأثير. في نازلة فقهية مؤثرة واجهت إحدى العائلات، وصلتني رسالة جاء فيها امرأة أصيبت بمرض السرطان. قام أحد أبنائها بجمع حملة تبرعات من الأقارب والمعارف لتغطية تكاليف العلاج. توفيت الأم رحمها الله قبل استخدام المبلغ. قام الابن بالتبرع بالمبلغ كاملا لدفع الأقساط الجامعية لشاب فقير كانت الأم تدعمه في حياتها، وذلك بنية الصدقة الجارية عن الأم. طبعا هذا من دون أن يستأذن إخوته أو بقية الورثة إلا بعد إنفاق المال، لم يخبرهم إلا بعد إنفاق المال. السؤال، ما هو الحكم الشرعي في هذا التصرف؟ هل هذا المال يعتبر تركة يتقاسمها الورثة أم يرجع للمتبرعين؟ ما الذي يجب على هذا الابن فعله الآن لتبرئة ذمته أمام الله عز وجل؟ أولا، الأصل في أموال التبرعات المشروطة بغرض معين كما هو الحال هنا العلاج، الأصل أن يستأذن المتبرعون في حال عدم استخدام المال في الغرض المحدد أو يرد إليهم. نستأذنهم في أننا سنضع هذا المال في موضع آخر، لكن القاعدة الفقهية تقول العادة محكمة، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، والعرف المستقر في مجتمعاتنا أن المتبرع إذا دفع مالا لمريض فإنه يخرجه خروجا تاما عن ملكه للمريض، ولا ينتظر، عادة هذا يحدث، لا ينتظر استرداد ما تبقى منه بعد الشفاء أو الوفاة. بناء على هذا العرف يصبح مبلغ التبرعات ملكا تاما للوالدة في حياتها، لكن بمجرد وفاتها ينتقل هذا المال تلقائيا ليصبح جزءا من تركتها وحقا خالصا لجميع الورثة، ولا يعتبر مالا سائبا، ولا يجوز التفرد بالتصرف فيه. ثانيا، هنا نسأل عن حكم التبرع بالمال كصدقة جارية من دون إذن الإخوة أو بقية الورثة. طبعا التبرع بالمال للطالب الجامعي، أقول أيها الإخوة، رغم نبل مقصد هذا الفعل ورغم وجود نية طيبة، هو تصرف في مال مشترك بين الورثة من دون إذنهم. طبعا هذا يعرف في الفقه بتصرف الفضولي، لا يحق له أن تصرف وتصرف، هو تصرف غير جائز شرعا، موقوف على إجازة بقية الورثة أو بقية الإخوة، لأنك بتبرعك هذا تصدقت بمالهم لا بمالك الشخصي. ثالثا، ما يجب فعله الآن لتبرئة الذمة أمام الله عز وجل؟ أقول من حق الورثة أن يعلموا أين ذهب مالهم، وهنا وحرصا على إحقاق الحق من دون مشاكل يمكن استعطافهم بأن المال تم صرفه لدعم الطالب الجامعي تحقيقا لرغبة الوالدة في حياتها وبنية الصدقة الجارية عن روحها. الهدف من هذا الاستعطاف أيها السادة عدم التخاصم بين الإخوة أو الورثة، وتحقيق المسامحة بأن يطلب منهم إجازة ما فعل من إنفاق المال تطيبا لروح الوالدة، فإذا وافقوا وسامحوا وطابت نفوسهم نفذت الصدقة وبورك فيها، ولهم جميعا الأجر والثواب، وتبرأ ذمة من تصرف في هذا المال حتما. إذا رفض الورثة أو أحد الورثة إذا رفض هذا التصرف أو كان بينه قاصرون يحتاجون للمال، فاعلم أن من حقهم الشرعي المطالبة بنصيبهم. في هذه الحال يجب عليك أيها الأخ الذي تصرفت في مالهم من دون إذن، يجب عليك تعويضهم ودفع نصيبهم الشرعي من مالك الخاص ليوزع عليهم، لأنك تسببت في إنفاق مالهم من دون إذن. هنا تتحول الصدقة السابقة كاملة في هذه الحالة كصدقة جارية خاصة بك أنت، لأنك من غرمت ثمنها. مثل هذا يقال في كلفة الجنازة ولوازم العزاء، يعني لا يجوز لأحد الورثة أن يدفع تكاليف الجنازة والعزاء من مال المتوفى من دون إذن الورثة. لماذا؟ لأن المال ينتقل إليهم بمجرد الوفاة. تكاليف العزاء تتفاوت، قد تضيق وقد يتوسع فيها كثيرا، وهذه من المسائل التي ينصح أن يكون أهل البيت على وفاق فيما لو حدثت فجأة. والعرف العام الذي عليه كثير من المجتمعات أن تكاليف الجنازة والعزاء من مال المتوفى برضا الورثة، وإن كان المتوفى فقيرا وجب على ورثته تحمل تكاليف الجنازة والعزاء ومشاكل ذلك، فالغنم بالغرم. ختاما يا كرام، النية الطيبة لا تبيح التصرف في حقوق الآخرين، وأموال التركة بعد الموت تصبح حقا لكل الورثة، ولا يجوز الاستفراد بها ولو في أبواب الخير والصدقات. فإن أردتم الصدقة عن ميتكم من تركته فاجعلوا ذلك برضا الورثة، لتجتمع القلوب على البر وتبرأ الذمم. لا تنسوا أن تشاركوا هذه الأحكام مع عائلاتكم لتعم الفائدة والوعي. أسئلة جديدة وأحكام شرعية أخرى نجيب عنها سوية في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين تقبلوا تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج عبر الأثير لفضيلة الشيخ محمد جندي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ومن

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من رحمة الله
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينقطع عمل المرء إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. صدقت يا حبيبي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم. أخوة الإيمان والإسلام، هل الأموات قد انقطعت العلاقة بيننا وبينهم؟ هل انقطعت العلاقة بيننا وبين أمواتنا؟ أم أن لأمواتنا علينا من الحقوق ما يجب تأديته؟ ما يجب تأديته؟ نعم، علينا حقوق كثيرة، وهذه الحقوق تجب علينا جميعا أن نؤديها ابتغاء مرضات الله وتقربا إلى موتانا الذين تركونا في هذه الحياة الدنيا. انقطعت آجالهم وانقطعت أخبارهم وطوى التراب أجسادهم وانتهت أعمارهم، وكانوا يتمنون كما نتمنى، ويحبون الحياة كما نحبها، ويحرصون على الدنيا كما نحرص عليها. المهم، تذكرت سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما مر على المقابر فقال: السلام عليكم يا أهل المقابر، سأقص عليكم خبر ما عندنا وتقصون علي خبر ما عندكم. أما خبر ما عندنا فإن النساء قد زوجت، وإن الديار قد سكنت، وإن الأموال قد قسمت. هذا خبر ما عندنا، فما خبر ما عندكم؟ وبكى، فنظر إليه الذين يقفون بجواره وقالوا: يا ابن أبي طالب، أتكلم الموتى؟ قال: والله إنهم يسمعونني كما تسمعوني، ولو أذن لهم أن يتكلموا لقالوا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إخوة الإيمان والإسلام، ما أبلغ هذه العبارة، وما أعظم هذه الآية، وما أحوج كل امرئ إلى أن يسمع هذه الباقة من الأدعية لموتاه وموتانا. هيا نؤدي الحقوق التي علينا ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى، ونحن نسأل الله القبول.

وارحمهم وباعد بين خطاياهم كما باعدت بين المشرق والمغرب.

اللهم أمين يا رب العالمين. عندما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم نحن نلاحظ دائما أن النبي يقدم الحي على الميت في الدعاء، وهذا له سر عجيب، لأن الله سبحانه وتعالى زي ما في سورة المائدة كده يقول إنما يتقبل الله من المتقين، فعمل المتوفى قد انتهى، يبقى المفروض إن احنا محتاجين دعاء حي يكون صالح، وده سبب الدعاء اللي بيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يدعو له. يقول لك العلماء واشترط أن يكون الولد صالحا احترازا عن الولد غير الصالح، لأن عدم الصلاح يحجب الإجابة. علشان كده لو الواحد عنده ميت مش هيقدر يوصل له حاجة إلا لو كان هذا الإنسان صالحا. فبدأ النبي بالدعاء للصالح الأول، الحي الأول، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهدنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا. يعني بتلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بمن؟ بدأ بالحي قبل الميت، لأنه هي الحقيقة نحن نحتاج إلى أن ندخل في حيز المغفرة. لو ربنا سبحانه وتعالى قبلك من المستغفرين وقبلك من الذين غفر لهم استجيب دعاؤك. علشان كده بنقول للناس دايما أي حد يموت له ميت الاتنين بيورثوا، الحي بيورث تركة الميت والميت بيورث صلاح الحي. علشان كده اوعى تظن انه الابن لو ترك الاب ابنه وهو غير صالح انه هذا الابن سينفع اباه باي حال من الاحوال، بالعكس ده هذا الابن سيتسبب في مساءلة الاب في قبره ويوم القيامة. وبالتالي الابن الصالح هو تركة يرثها الانسان منا. يبقى عرفتم ليه الواحد منا بيربي ابنه على الصلاح؟ لصالحنا إحنا، نحن نربي أولادنا على الصلاح لصالحنا، لأن أولادنا لو لم يكونوا صالحين والله ما حينفعونا يوم القيامة، ولا حيقبل منهم لا دعاء ولا رجاء، ولا حيرفع لهم دعاء إلى السماء. يبقى لازم الإنسان يعرف إنه الدعاء لا يكون إلا من صالح، إنما يتقبل الله من المتقين. ولذلك ربنا بيقول إيه يعني وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. لا قيمة لدعاء غير المؤمن أو غير المسلم. ايه غير المؤمن ولا غير المسلم ودعالك ايه الدعاء هيستجاب ليه ازاي؟ خد بالك، يعني اذا الصلاح هو سبب من اهم اسباب المغفرة التي يغفر بها للحي، وبالتالي تتعدى تلك المغفرة الى المتوفى. وخدوا بالكم انا بقول متوفى مش زي الناس ما بتقول المتوفي. المتوفي دوت هو ربنا سبحانه وتعالى، الله يتوفى الانفس حين موته والتي لم تمت في منامه. انما الميت اسمه المتوفى والمرأة اسمها المتوفى. اسمع بقية الدعاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشهيدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفاه على الإسلام. ده كلام مهم جدا. هذا الدعاء الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم يوضح أنه في ناس بتعيش على الإسلام وبتموت على الكفر، بترتد، بتنكس على أعقابها، بتموت على غير الملة. كلام ده ممكن وارد، وممكن ممكن ناس تعيش على الكفر وتموت على الإسلام. يبقى أهم حاجة إن يحصل لك الحاجتين، إنك تعيش على الإسلام وتموت على الإسلام. من أحييته منا فأحيي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام. أنا الكلام ده مهم جدا، لأنه أنت لو بصيت في الآية المولى سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ قل إن إيه صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. لما يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي أهو ومماتي، يعني إيه ومحياي ومماتي؟ يعني أنت لازم تحيا حياة المسلم. أنت تسأل نفسك هل حياتك دي حياة الإسلام؟ خد بالك فأحييها على الإسلام. إنما أحيي على الإسلام بمفهوم الإسلام مش بمفهومك أنت. أصل كل واحد فينا بيحيا حياة يقولك والله أنا مسلم وراضي ومقتنع وعندي تصالح مع نفسي. غلط. هو لابد أن يكون عملك أو حياتك مرهونة بمراد الله سبحانه وتعالى، بالشرع الله عز وجل. في الحالة دي أنت عشت على الإسلام، حياتك على الإسلام، والممات بيكون على الإسلام بعد ذلك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني ما تموتش على معصية، ما تموتش على إغضاب الله، ما تموتش وانت تارك الشرع، ما تموتش وانت تارك للصلاة، ما تموتش وانت بتكره أهل الله سبحانه وتعالى. فهذا دعاء عظيم جدا، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. ده دعاء الحبيب صلى الله عليه وسلم. اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة. هم حاجتين اتنين لازم تاخد بالك منه، وحدانية الله وإثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم.
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير. في مرة من المرات مات صحابي جليل عليه رضوان الله هو سيدنا عثمان بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم على قبره يقول للصحابة كلمة عظيمة جدا، عارفين يقول لهم إيه؟ يقول لهم استغفروا لأخيكم وسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. يبقى الميت منتظر دعاء الحي. دعاء الحي بيعمله إيه؟ دعاء الحي شفاعة. لذلك مر رجل على قبور بعض الناس وقال لا إله إلا الله، ثم جلس بجوار تلك القبور ونام، أخذته صلة من النوم. فلما نام هذا الرجل جاءته الأموات في المنام الذي كان ينامه، جاءوه في الرؤيا وقالوا له يا عبد الله سمعناك وأنت تمر علينا وتقول لا إله إلا الله، والله الذي لا إله غيره حسدناك عليها ووددنا لو أننا وأخذنا من الله ساعة بملء الأرض ذهبا نقول فيها لا إله إلا الله ونذكر الله فيها ثم نعود إلى التراب والموت مرة ثانية. اغفر يا رب لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. هيا نؤمن وندعو لموتانا وموتى المسلمين. اللهم آمين. الله

وارحمهم وباعد بين خطاياهم كما باعدت بين المشرق والمغرب.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا، أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين. أيها الإخوة الأحباب، أينما كنتم أسعدكم الله بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن معا في حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا، نستضيف فيها كالمعتاد شيخنا الفاضل فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، آيات متعددة كلها تشير إلى نقاط ضعف في الإنسان. سأبدأ بالأولى من سورة النساء: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. لماذا خلق ضعيفا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. فيما أرى أن الإنسان خلق ضعيفا ليفتقر في ضعفه فيسعد بافتقاره، ولو خلق قويا لاستغنى عن الله بقوته فشقي باستغنائه. جعله أقرب إلى الإيمان، أقرب إلى التوكل على الله، أقرب إلى مناجاته، أقرب إلى دعائه، أقرب إلى القرب منه. الله عز وجل ذاته الكاملة، أصل الجمال والكمال والنوال. فالإنسان ضعيف يقوى بالله، جاهل يعلم بالله، شارد يجتمع على الله. فكل ما عند الله خير، خير مادي ومعنوي وآني ومستقبلي. فإذا عرفت الله عرفت كل شيء. فالله عز وجل لو جعله قويا لاستغنى بقوته فشقي باستغنائه، جعله ضعيفا ليفتقر في ضعفه فعندئذ يسعد بافتقاره.
0: إذن هي نقطة ضعف لكنها لصالحه.
1: لكن الصحابة الكرام قمم البشر وفيهم سيد البشر، في بدر افتقروا فانتصروا، هم وفيهم سيد البشر في حنين لم ينتصروا،
0: لم يفتقروا لأنه.
1: وقال بعض العلماء: لو انتصر الناس في أحد لسقطت طاعة رسول الله، ولو انتصر الصحابة في حنين لسقط التوحيد. فلا بد من معالجة، والبطولة أن نعالج ونحن في الدنيا
0: قبل فوات
1: الأوان. سهلة جدا، بعد فوات الأوان انتهى الأمر.
0: إذن أريد مثلا سيدي، يعني هذه الآلة التي تقولون آلة عظيمة النفع في مسر التيار، هذه نقطة الضعف.
1: فيوز.
0: نعم.
1: يعني وصلة صغيرة جدا، ضعيفة جدا، على حرارة معينة تسيح، فإن ساحت انقطع التيار.
0: هذا الضعف في الإنسان.
1: هذا الضعف. يعني جهاز كمبيوتر حقه 50 مليون، في أجهزة عملاقة، في بالوصلة الكهربائية منطقة ضعيفة جدا، يعني الشريط ضعيف جدا، على حرارة معينة يسيح، فإذا ساح قطع التيار.
0: نعم.
1: هذا اسمه الفيوز.
0: نعم.
1: يوضع هذا القسم من التيار
0: ضمانا لسلامة الآلة،
1: ضمانة وسلامة.
0: نعم.
1: فالإنسان إذا آمن بالله يرى أن المصائب ضمان لسلامته، وسميت المصائب مصائب من الإصابة، تصيب الهدف. في كبر، وقف موقف في ذل، في إسراف ضيق الله عليه، في تجاوز حجمه الله. فالمصائب تأتي مصائب. أنا أقول كلمة، هذا من إيماني، حينما يكشف للإنسان يوم القيامة سر ما أصابه من مصائب، يجب أن يذوب محبة بالله،
0: لأنها لصالحه.
1: لصالحه. مثل إذا كان أب عنده ابن ذكي بس مهمل، فضيق عليه، عالجه بأنواع عديدة إلى أن جعله بأعلى شهادة. هذا الزوج اشترى بيت، له مكان اجتماعي، دخل جيد جدا. بيقول لك: لولا فضل أبي، لولا شدته حينما كنت صغيرا ما كنت بهذا المرتبة.
0: نعم.
1: لو واحد أهمل والده وما درس، ما تعلم، ما حقق شيء إطلاقا، كل أصدقائه كانوا بمراتب عليا، فقام نقم على والده: لما لم تعالجني ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا
0: أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك.
1: المصيبة رسالة.
0: نعم سيدي، الآية الثانية بنفس في الموضوع نفسه.
1: نعم.
0: من سورة المعارج أيضا: إن الإنسان خلق هلوعا.
1: نعم.
0: إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فكيف ينجو الإنسان
1: هذا الطبع
0: من هذه
1: الإنسان كإنسان؟ بالمناسبة حينما تأتي كلمة الإنسان معرفة بأل، الإنسان قبل أن يعرف الله.
0: نعم. الإنسان بأصل خلقه،
1: أي إنسان. نعم. بأي مكان، بأي زمان، بأي جنسية، إن الإنسان خلق هلوعا. يعني قال له الطبيب: أنت بتعيش شهرين، في معه ورم خبيث مات بعد يومين ما تحمل.
0: نعم.
1: إن الإنسان خلق هلوعا. لو لم يخلق هلوعا ما كان تاب وما استفاد ولا التزم ولا أطاع. لذلك هذا الضعف لصالحه، كالذي يوز تماما. قال لي والله مر معي مرة في كمبيوتر طبي طبع نقطة ما بيعطيك 12 تحليل، هذا الكمبيوتر فيه فيوز، لو استخدم استخدام خاطئ بيقطع الفيوز،
0: منضحي بشيء بسيط مقارنة.
1: سلم الجهاز
0: كاملا. إذا مسه الشر جزوع، لا يصبر على الشر،
1: صيغة مبالغة،
0: جزوع
1: كثير الجزع.
0: نعم.
1: نعم.
0: ضد الصبر الجزع.
1: نعم.
0: وإذا مسه الخير منوع. لأن كيف ينجو؟ قال: إلا المصلي.
1: نعم. يعني بالاتصال بالله أخذت منه الطمأنينة، الأمن، أخذت منه التوفيق، أخذت منه الصبر، أخذت منه التفاؤل، أخذت منه الإيمان بالآخرة. تسوى فيها الحسابات. الإنسان لما بيعرف الله: ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. يعني هو الحقيقة إن عرفت الله عرفت كل شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، والكريم واللطيف والرحيم والعدل، يسمعك. هلا أنت، أذكر مرة أخ قال لي: سافرت إلى بلد نفطي حتى أرتزق. قال لي في الطيارة، قال لي: والله شفتاي ما حركتهما. عم يناجي ربه: يا ربي،
0: نداء خفية،
1: نداء خفية، إذا كان وفقتني لحتى أعمر لك جامع. أنا ذاهب إلى مكان على الساحل، بهذا الجامع صليت، فاستقبلني على فنجان قهوة، قال لي قصة، قال لي: والله بالطيارة ما تكلمت كلمة، بس نويت أن أبني له جامع في هذا المكان.
0: سمعه الله.
1: أبدا، الله ينتظر. يعني الله عز وجل خلقنا ليرحمنا، والدليل: إلا من رحم ربك
0: ولذلك خلقه.
1: ولذلك خلقه، خلقنا ليرحمنا وليسعدنا وليوفقنا، خلقنا لنسعد في بيتنا وفي عملنا وفي حياتنا، إلا من رحم ربك ولذلك خلقه.
0: أيضا سيدي، في السياق نفسه وفي نقاط الضعف في الإنسان، هناك نقطة ضعف أخرى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا، يستعجل.
1: لو كان مهول ما في جنة. شوف، مهول يعني هو بيعيش للمستقبل، الآخرة واضحة. أما في شيء مادي أمامك، في بيت رائع بس قصة ربوي،
0: يستعجل،
1: في مرأة جميلة بس ما فيها دين حبيناها، ما دام ما في إيمان بالآخرة بيستعجل. لو كان مهول بيأخر ما لا يرقى، لأنه هو عجول
0: يعاكس طبعه،
1: ضغط على طبعه واختار الآخرة.
0: نعم.
1: يعني مرة رأيت امرأة محجبة حجاب كامل، قلت: يا ربي، هذه عندها مفاتن أي فتاة أخرى، خافت منك فحجبت مفاتنها على الناس. لا، عندك أجر كبير.
0: هي لم تستعجل
1: أبدا،
0: طلبت الأجر الآجل
1: أبدا
0: وليس العاجل. هي
1: البطولة وهي الذكاء. سيدي، المؤمن ذكي جدا، بطل متفوق، جمع بين خيري الدنيا والآخرة.
0: نعم. أيضا سيدي،
1: وما من شهوة
0: نعم
1: أودعت فينا إلا جعل الله لها قناة نظيفة طاهرة. تسريق لا لها، حرمان ما في، بس في تنظيم.
0: نعم، في سورة الأنبياء سيدي في المعنى نفسه لكن يعطي ومضة جديدة، قال خلق الإنسان من عجل كما تفضلتم، يحب العجلة، سأريكم آياتي فلا تستعجلون. كأن الله يشير يعني النصر قادم لكن أنت اصبر.
1: لو أنك إذا فعلت عملا صالحا يأتيك الجواب الإلهي فورا، لوجدت الناس ملايين مملينة ينفقون أموالهم ليتضاعف دخلهم، ألغي الاختيار. لكن لا بد من مسافة بين عملك الطيب وبين المكافأة حتى يقيم هذا العمل، يكون هدفه الله، هدفه الدار الآخرة، هدفه القرب من الله. لو كان في جزاء قريب، العقاب قريب، والمكافأة قريبة، ألغي الاختيار. لا بد من طاعة لله، وقد يكون في مشكلة تبقى هذه المشكلة، لكن بعد حين يأتي الفرج.
0: وهذا ينطبق على النصر، خلق الإنسان من عجل، سأريكم آياتي، النصر قادم وآيات الله قادمة، لكن لا تستعجل،
1: لأنه انتظر. خلق من عجل يرقى بهذه العجلة. أنه اختار شيء خلاف طبعه،
0: يرقى باختيار الآجل،
1: اختار خلاف طبعه.
0: نعم، جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء إلا أن أشكر لكم حسن المتابعة، سائلا المولى جل جلاله أن نلتقيكم دائما على خير. إلى الملتقى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قلوبه من بعد
0: دمه. معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج
4: على شفا جرف هارم.
3: على شفا جرف هارم.
4: على شفا جرف هارم.
3: مع الأستاذ أحمد بركات.
4: مع الأستاذ أحمد بركات.
5: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نمضي في برنامج على شفا جرف هار لنقرأ ونفصل في الكبائر السبعين. وبداية نتحدث عن الفحش في الكلام وعن السباب والشتائم. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والفحش والتفحش، فإن الله لا يحب الفاحش المتفحش، وإياكم والظلم، فإنه هو الظلمات يوم القيامة، وإياكم والشح، فإنه دعا من قبلكم فسفكوا دماءهم، ودعا من قبلكم فقطعوا أرحامهم، ودعا من قبلكم فاستحلوا حرماتهم. ومن الكبائر أيضا القمار أو الميسر، ويدخل فيه أمثال اليا نصيب واللوتو والشرط على مال والمراهنات أو ما له قيمة. إن المسابقات بعوض من المشاركين بحيث يغنم الرابح ويغرم الخاسر محرمة شرعا، وهي من ميسر القمار الذي أمر الله باجتنابه في قوله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال الشافعية: إن شرطا فيه مال من الجانبين بحيث يكون المال لمن غلب من اللاعبين فهو القمار المحرم، وصرحوا بأنه حينئذ كبيرة من الكبائر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
3: كنا وإياكم مع برنامج
4: على شفا جرف هارم.
3: على شفا جرف هارم.
4: على شفا جرف هارم.
3: من إعداد وتقديم الأستاذ أحمد بركات.
4: الأستاذ أحمد بركات.
3: قدمناه لكم من صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، صدق الله العظيم. روي عمن كانوا قبلنا أن هناك شيخا من شيوخ القبائل كان ميسور الحال، وكان له من الأولاد 4، كان 3 منهم يديرون أعماله ويهتمون بممتلكاته، أما أخوهم الأصغر فما زال لم يشتد عوده بعد، ولكن والده كان يؤهله لأن يشارك إخوته العمل ويكسبه الخبرة في الحياة بمساعدة إخوته. وكان أبوهم على علم أنه لن ينجو من أمراض الشيخوخة وأن أجله قد دنا. وفي ليلة أمر أحد الخدم سرا بإحضار 4 صناديق ذات أقفال، ووضع داخلها أشياء، ثم حفر على كل صندوق اسم واحد من أبنائه. وفي الليلة التالية طلبهم للاجتماع في حديقة المنزل.
2: اعلموا يا أبنائي أني بذلت ما في وسعي لكي أحقق لكم حياة كريمة، وقد وفقني الله وأديت رسالتي، وإني لأشعر أن ساعة الفراق قد اقتربت، لذا وجب علي أن أحرص على أن أحفظ أموالكم من بعدي، وألا تتحول ممتلكاتي إلى نقمة على أبنائي ونزاع وخلاف.
3: بارك الله لك يا أبي وأطال عمرك.
2: إنها سنة الحياة يا ولدي، ولقد أخذت نصيبي من الدنيا.
4: وما هذه الصناديق يا أبي؟
2: هذه الصناديق 4 حفر على كل منها اسم أحدكم وأغلقت بأقفال، فلتفتحوها إذا أتى علي الموت، وإني قد قسمت بينكم، وقسمتي موجودة في هذه الصناديق، وليرضى كل منكم بما قسمت له، وإن اختلفتم فيما بينكم فارجعوا إلى قاضي البلاد الشرقية لتعرضوا عليه الأمر، فإنه رجل حكيم من قضاة العرف، وأسأل الله لكم الهداية والسداد.
1: وبعد أيام توفى الشيخ، فاجتمع الأبناء 4، فلما اجتمعوا وجد أكبرهم في الصندوق السيف وخاتم الرئاسة والراية، ووجد أخوه الثاني الرمل والحجارة، ووجد أخوه الثالث العظام، ووجد الرابع الذهب والفضة.
3: رحمك الله يا أبي، هذه قسمتك العادلة.
4: ما عاهدنا من أبينا ظلما ولا تفرقة في المعاملة أبدا.
5: لن أصمت على هذا الظلم، أعطني حقي أيها الصغير المدلل وإلا.
3: كفى يا إخوتي، لقد أوصانا أبونا رحمه الله ألا نختصم من أجل مال ولا عقار ولا غنم.
4: أراك قد رضيت بهذا الظلم.
5: أما أنا والله لا أرضى أبدا، وسآخذ حقي كاملا ولو بحد السيف.
4: يا إخوتي، أنا ما ترك لي أبي من ميراث لكم جميعا، فأرجوكم ألا نختصم، وإني لأرى أن أبي كان يعلم أن هناك شيئا ما سوف يصيب نفوسنا بعد فتح هذه الصناديق، لذا علينا أن نكمل وصيته رحمه الله، فنحن إلى الآن لم ننفذ إلا نصف الوصية.
3: ماذا تقصد؟
4: أقصد أن علينا أن نتوجه لقاضي البلاد الشرقية ونعرض عليه أمرنا ليفصل بيننا.
5: أي أمر يا هذا؟ سهل عليك أن تقول ما قلت، فقد امتلأ صندوقك بالذهب والفضة والمال.
4: لا تنعتني بهذا، أنا أخوك الأصغر، وما قلت إلا ما أكمل به أبي وصيته.
3: أنا أوافق على إكمال الوصية، فلنتحرك إلى قاضي البلاد الشرقية مع أول ضوء للفجر ونعرض عليه الأمر.
4: حسنا، هيا بنا لنستعد للتحرك ونستريح قليلا قبل أن نبدأ رحلتنا. هيا يا أخي هيا.
5: أي أمر هذا الذي نعرضه على القاضي؟ هذا ظلم يسطع كقرص شمس في كبد السماء، لا حاجة لي بسفر ولا قاض ولا حكم.
3: هيا بنا يا أخي، كن مع الجماعة ولا تخالفنا، ولندعو الله أن يوفقنا في رحلتنا وأن يلقي علينا القاضي الحكيم أمرا يذهب الضغينة والدهشة ويفسر لنا أمر هذه القسمة. هيا.
1: فلما اجتمعوا وأعد الأخوة العدة للسفر وانطلقوا إلى رحلتهم البعيدة، قطعوا سهولا ووديانا وعبروا جبالا صعودا وهبوطا. فلما بلغوا ربع المسافة إذا بحية صغيرة تعترض طريقهم.
4: لا تقلقوا، سوف أخلصكم منها في الحال. هذا الحجر يكفي لتهشيم رأسها. خذي هذه، خذي.
5: لقد أخطأتها أيها المدلل الصغير.
6: تراجعوا تراجعوا يا إخوتي بسرعة، هيا لنسلك طريقا آخر. أسرعوا، هيا أسرعوا، هيا.
1: فزع الأخوة لما حدث من تلك الحية الصغيرة وحاولوا الهروب حتى نجوا جميعا وعادوا ليكملوا رحلتهم. وأثناء سيرهم مروا على أرض جرداء.
4: انظروا يا إخوتي،
7: جمل سمين وسط هذه الأرض الجرداء.
4: عجبا لهذا الأمر.
3: لا تتوقفوا، هيا لنكمل السير، فقد أوشكت الشمس على الغروب.
4: عجبا لما أرى، لا أكاد أصدق.
8: كيف لهذا الجمل أن يصير هزيلا ضعيفا هكذا وسط هذا الوادي الأخضر الذي يفترشه العشب؟
5: يبدو أننا لن نتوقف عن الدهشة طوال رحلتنا هذه.
1: وصار الأخوة إلى الكهف ودخلوا ليستريحوا من عناء رحلتهم التي ما بقي منها الكثير. ومرت الليلة هادئة حتى استيقظوا على صوت أخيهم الأصغر مع بداية الفجر.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي

0: خطاك نسيت.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير،
2: تابع المسيرة إلى الله
0: وحين النداء،
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة

0: التوحيد الإسلامية عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
1: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: فاصل إعلاني.
2: فاصل إعلاني.
0: ونتابع.
2: ونتابع.
3: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلالة على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هل تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
4: أنت الذي تقود الاي اي وليس هو الذي يقودك.
3: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
4: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
3: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
4: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الاي اي وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
3: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
4: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
3: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير. تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10:00 صباحا، السبت عند الساعة 2:00 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9:00 ليلا. دائما عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
0: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء، مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قلقوبه من بعد
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. وقتا طيبا نرجوه لكم.
3: بسم الله، اليوم لقاءنا حيكون للأباء والأمهات اللي عندهم أطفال من ذوي الإعاقة أو أصحاب الهمم كما يسميهم بعض الدول تسمية رائعة، ووصايا مهمة جدا لهذا الموضوع، يعني غريبة شوية لكنها مهمة شوي أو كثير. الوصية الأولى إنه إحنا لازم نعمل اختبارات دورية لأبنائنا وبناتنا على الأقل كل 3 سنوات، وإذا كل 2 سنين ممتاز. هاي الاختبارات الدورية مش بس فحص الدم وتحليل الدم، لا، في اختبارات تشخيصية لأولادي في مثلا موضوع، في اختبار مهم جدا للآي كيو، لنسبة أو قدرة الذكاء أو العمليات العقلية عند أولادي، لازم عمر 3 سنوات أعمله، وعمر 6 سنوات أعمله، 9 سنوات وهكذا. هذا الاختبار كثير رائع ومحكم عالميا، هو أمريكي صراحة، لكن بيكشف لي إذا في خلل معين عند أولادي أو قديش نسبة ذكائهم. في حالة شكيت أنه عند أولادي مشكلة ما، لازم فورا أعمل صراحة فحص، لأنه نسبة الإعاقات في الأبناء وبالذات موضوع التوحد عم بسجل أرقام مخيفة عالميا، لأنه عم بتشخص بطريقة أفضل، وفي نسبة عالية عم بسجلوا أبنائنا بالوطن العربي بالعالم أجمع نسب عالية من التوحد، فلازم إذا شكيت أروح فورا أفحص. الوصية الأخرى أنه ما حدا يفتي في موضوع الإعاقة بدون علم، ولا حتى المعلمين جوا الصفوف. أنا هذا شيء بيألمني، بيجي الأم عندنا بدها تشخص ابنها، طفلي عنده توحد، طفلي عنده إعاقة، طفلي من أصحاب الهمم، طب شو الموضوع؟ والله المعلمة قالت لي طفلك بتحرك فعنده ADHD، عنده كثرة حركة وضعف التركيز. طب من أنت أيتها المعلمة المحترمة الرائعة والراقية أكيد حتى تشخصي وتدخلي الأم أيام وأسابيع وهي بخوف وترقب ابني عنده ADHD، يعني ابني يعني مضطرب، ابني عنده توحد؟ أرجوكم لا حدا شخص، ممكن تنصحيها، والنصيحة كثير لورا مش لقدام، اسمعي ديري بالك، ما انصحك تروح تفحصي، هذا غلط، ابنك شكله مش شكله، لا ترى ديري بالك ابنك ما شاء الله رائع ومميز، بس احنا بنعرف بانه كتربويين كل 3 سنوات مش غلط اروح اشيك على ابني، انت خليها تروح تعمل فحص لابنها اذا انت شاكه بشيء، لكن بطريقه لطيفه. الكلام كثير مهم والتعبيرات كثير مهمه للاباء والامهات، خاصه اذا كان في شك معين في اعاقه معينه عند او اضطراب معين عند الاطفال. الموضوع الاخر، لما يصير في اعاقه عند الطفل، اكتشاف إعاقة عند الطفل بعد الولادة أثناء الحمل أو لا سمح الله بسبب حادثة تعرض لها، إحنا أول شيء بنمر بمراحل. المرحلة الأولى سماع الخبر، فورا بعديه ندخل بمرحلة الصدمة، وهذا طبيعي. المرحلة الصدمة ربما يصيبها نوع من الرفض، لكن نتخطاها لمرحلة التقبل وبدء العلاج حقيقة بعقيدة إسلامية راقية، كل من عند الله وكل فيه خير، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فالموضوع التقبل لازم مرحلة ثالثة أدخلها سريعا. بعض الأهل بيعلقوا في مرحلة الصدمة، بيضلهم مصدومين شو اللي صار، مش قادرين يتقبلوا، برفضوا، وبالتالي بدخل الطفل بمشاكل كبرى. الوصية الأخرى للأسف وهم ندرة، لكن في بعض الأهالي اللي عندهم أطفال من ذوي الإعاقة بتاجروا بإعاقة أبنائهم للأسف، وهذا شيء مؤلم وشيء مؤذي للناس، للطفل أو الطفلة. فاتقوا الله سبحانه وتعالى بهذا الطفل ولا تتاجروا فيه أرجوكم حتى يكون عندنا جيل مميز إن شاء الله.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: لا ملجأ ولا منجأ منك.

0: سنة تشرح.
1: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

0: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم.
1: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم.
0: أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.

0: هذا خلق الله،
1: هذا خلق الله،
0: خلق الله.
2: كون فسيح وعالم ضخم ونظام دقيق ومخلوقات تسعى.

0: تأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله، هذا خلق الله، هذا خلق الله.
1: خلق الملائكة الجزء الثاني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من لقاءات برنامجكم هذا خلق الله، والذي نستكمل فيه بحول الله وقوته عن خلق الملائكة وبيان الإعجاز الإلهي في ذلك.
1: في حلقتنا نتحدث عن عدة جوانب ترتبط بالملائكة، مثل أسمائهم وعلاقتهم بالبشر في المواطن المختلفة، وعن مراحل حياة الإنسان المتعددة، وغير ذلك من الأمور.
0: لا شك أن أسماء الملائكة نحو جبريل وإسرافيل وميكائيل غير عربية في الأصل، ولكنها من الأسماء الأعجمية التي عربت وخضعت لخصائص الاستعمال العربي ودلالاته،
1: وذلك بحسب الرأي الشائع الذي يجعل اللفظ العربي كلما دار على ألسنة العرب وحل في تراثهم.
0: وقد درس بعض علماء اللغة المعاصرين أسماء الملائكة المعروفة من خلال دراسة الأعلام المنتهية بالمقطع إيل، ووجدوا أن هذه الأعلام تتكون من مقطعين، صدر الكلمة مضافا إليه المقطع إيل،
1: مثل جبرائيل وميكائيل وإسرافيل.
0: وقالوا هذه أعلام أجنبية أخذتها العربية عن اللغات السامية الأخرى، وبخاصة العبرية، فتنتهي هذه الأعلام بالمقطع إيل بمعنى لفظ الجلالة الله، وهو ما تستعمله العبرية والعربية الجنوبية القديمة. وقد ركب معها في العبرية كلمات صدور ليصبح المركب علما على مسميات مختلفة،
1: ولكن هذه الأسماء والكلمات أصبحت مصطلحات إسلامية بعد أن أوردها القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.
0: ولا يخفى على أي مسلم اليوم معنى جبرائيل وإسرافيل وميكائيل، لأنها صارت ضمن مكونات عقيدته.
1: وقد بدأت علاقة الملائكة بالبشر منذ زمن سحيق، حتى قبل خلق أبي البشر آدم عليه السلام، حينما قال الله تعالى للملائكة: وإن

0: وحينما أراد الله عز وجل أن يخلق أبا البشر آدم عليه السلام من تراب الأرض أرسل ملكا ليقبض قبضة من التراب.
1: وبعد أن خلق الله عز وجل آدم من صلصال من حمأ مسنون قال سبحانه وتعالى للملائكة:
2: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين.
0: وبمجرد صدور الأمر الإلهي استجابت الملائكة
2: فسجد الملائكة كلهم أجمعون.
1: نعم، استجابت الملائكة وسجدت لآدم تعظيما لأمر ربها سبحانه وتعالى، فهم أي الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال الحمد لله، فحمد الله بإذنه، فقال له ربه: يرحمك الله يا آدم، اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملأ منهم جلوس فقل: السلام عليكم. قالوا: وعليك السلام ورحمة الله. ثم رجع إلى ربه قال: إن هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم. رواه الترمذي وابن حبان.
1: هكذا كانت أول علاقة مباشرة بين الإنسان والملائكة، كانت مشرقة مضيئة، على عكس إبليس الذي أظهر حقده وعداوته من البداية علنا ودون حياء، ورفض الامتثال لأمر الله تعالى بالسجود لآدم كبرا وحسدا.

0: ولم يكتفي إبليس اللعين بذلك، بل بادر بإعلان الحرب الشعواء على آدم وذريته، ولم يبرح حتى أخرجه وزوجه من الجنة، ثم ناصب بني آدم العداء وأقسم على إضلالهم.
1: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين.
2: وتوعد إبليس بني آدم بالوسوسة لهم وبإغوائهم.
1: قال

0: وبعد أن أنزل الله الإنسان إلى الأرض لعمارتها أرسل الله سبحانه وتعالى رسلا إلى بني آدم لهدايتهم وحمايتهم من مكر الشيطان وكيده.
1: فأرسل الله تعالى رسله وأنبياءه إلى البشر، وكانت الرسالات والكتب السماوية التي أنزلها الله تعالى إلى الأنبياء والمرسلين. والكتب السماوية المنزلة من أول صحف إبراهيم إلى ختام الرسالات بالقرآن الكريم أتت كلها من عند الله تعالى إلى الأنبياء عن طريق الملائكة.
0: والملائكة يحبون المؤمنين من بني آدم ويقومون بالدعاء والاستغفار لهم.
2: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون.

0: يقول العلماء: لقد دل القرآن والسنة على أن رؤساء الملائكة أربعة: جبريل وإسرافيل وملك الموت وميكال عليهم السلام.
1: أما إسرافيل فقد أوكل الله إليه النفخ في الصور، قال تعالى:
2: ونفخ في الصور.

وأوكل سبحانه إلى إسرافيل عليه السلام أن يتقدم بعد النفخة الثانية الخلق أجمعين وهم يحشرون إلى أرض المحشر.

0: فالداعي هو إسرافيل، والخلق جميعا يتبعونه ولا يحيدون عنه لا ميمنة ولا ميسرة. فعندما يسمعون نداء إسرافيل عليه السلام يجتمعون كالجراد المنتشر، ويسيرون خلفه يتبعونه إلى أرض المحشر، وهي أرض بيضاء نقية لم يعصى الله تعالى عليها قط.
1: أما ملك الموت فقد أوكل الله تعالى إليه قبض الأرواح، فهناك ملك ينفخ الروح بأمر الله عز وجل في أجسادنا، ونحن أجنة في بطون أمهاتنا، وملك الموت يقبض أرواحنا إذا شاء الله تعالى.

0: أما جبريل وميكال فقد ذكرهما الله تعالى في سورة البقرة وقرن بينهما في عطف خاص بعد أمر مهم، فذكر الله تعالى الملائكة في الأول وهذا ذكر عام،
1: ثم ذكر جبريل وميكال ذكرا خاصا بقصد التمييز والتشريف لهما عليهما الصلاة والسلام.

0: قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره: أي قل يا محمد لهؤلاء اليهود الذين زعموا أن الذي منعهم من الإيمان بك أن وليك جبريل عليه السلام، ولو كان غيره من ملائكة الله لآمنوا بك وصدقوك، إن هذا الزعم منكم تناقض وتهافت وتكبر على الله.
1: فإن جبريل عليه السلام هو الذي نزل بالقرآن من عند الله على قلبك، وهو الذي كان ينزل على الأنبياء قبلك، والله هو الذي أمره وأرسله بذلك، فهو رسول محض.
0: مع أن هذا الكتاب الذي نزل به جبريل مصدقا لما تقدمه من الكتب غير مخالف لها ولا مناقض، وفيه الهداية التامة من أنواع الضلالات والبشارة بالخير الدنيوي والأخروي لمن آمن به.
1: فالعداوة لجبريل الموصوف بذلك كفر بالله وآياته، وعداوة لله ولرسله وملائكته، فإن عداوتهم لجبريل لا لذاته بل لما ينزل به من عند الله من الحق على رسل الله.
0: فيتضمن ذلك الكفر والعداوة للذي أنزله وأرسله، والذي أرسل به، والذي أرسل إليه، فهذا وجه ذلك.
1: وقد تضافرت الروايات على أن النبي صلى الله عليه وسلم استبطأ جبريل عليه السلام ذات مرة في نزوله إليه فقال له: لو تأتينا أكثر مما تأتينا، وذلك تشوقا إليه وتوحشا لفراقه وليطمئن قلبه بنزوله. فأنزل الله تعالى على لسان جبريل:

0: قال الشيخ السعدي في تفسيره: يقول جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا من الأمر شيء، إن أمرنا الله تعالى بشيء ابتدرنا أمره ولم نعص له أمرا.
1: فنحن عبيد مأمورون لله تعالى، له الأمور الماضية والمستقبلة والحاضرة في الزمان والمكان.
0: فإذا تبين أن الأمر كله لله وأننا عبيد مدبرون، فيبقى الأمر دائرا بين هل تقتضيه الحكمة الإلهية في مضيه وينفذه، أم لا تقتضيه فيؤخره.
1: ولم يكن ربك لينساك ويهملك، بل لم يزل معتنيا بأمورك مجريا لك على أحسن عوائده وتدابيره الجميلة.
0: فإذا تأخر نزولنا عن الوقت المعتاد فلا يحزنك ذلك ولا يهمك، واعلم أن الله هو الذي أراد ذلك لما له من الحكمة فيه.
1: وهناك علاقة مهمة بين الملائكة وبين كل إنسان، فقد جعل الله عن يمين كل واحد من البشر ملكا يدون له حسناته، وعن شماله ملكا آخر يسجل عليه سيئاته. قال تعالى:

0: وعلاقة الملائكة بالبشر لا تنقطع. ففي الحديث الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
1: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه.
0: وهؤلاء الذين آمنوا بالله سبحانه وتعالى وساروا على منهج الله عز وجل واهتدوا إلى الصراط المستقيم وسلكوا سبيل الرشد أملا في الاستقامة، تتنزل الملائكة عليهم بإذن الله فيطمئنونهم ويبشرونهم.

0: يوعدون.
1: وعندما يحين أجل الإنسان ويتوقف عن التنفس يتوفى، ويقوم ملك الموت بنزع روحه.
0: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون.
2: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل المؤمن قبره فأتاه ملكان فانتهراه، فيقوم يهب كما يهب النائم، فيسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟
1: فيقول: الله ربي، والإسلام ديني، ومحمد النبي. فيقولان له: صدقت، كذلك كنت. فيقال: أفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة. فيقول: دعوني حتى آتي أهلي. فيقولان له: اسكن.
2: وعند أحلك اللحظات وأقسى مراحل العمر، وهي مرحلة الانتقال من الحياة الدنيوية إلى الحياة الأبدية، نجد أن الملائكة لهم دور بارز في ذلك الموقف العظيم، فينادون الذين سبقت لهم الحسنى من الله مبشرين برضوان الله ومذكرين لهم بحسن الثواب.

0: وتستمر علاقة الملائكة بالبشر حتى بعد الموت وبعد البعث والحساب، فيسلمون على أهل الجنة، نسأل الله تعالى أن نكون منهم.
1: أما الذين كفروا فيساقون إلى النار ويجدون التوبيخ من الملائكة، نعوذ بالله من حالهم.
0: إلى هنا ينتهي وقتنا وحديثنا عن خلق الملائكة، إلى لقاء قريب بإذن الله تعالى، وحديث عن مخلوق من مخلوقات الله تعالى في هذا الكون الفسيح الشاسع، مع أطيب الأمنيات وصادق الدعوات بقضاء أجمل الأوقات في عبادة التفكر في خلق السماوات والأرض. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

تأمل في الحياة التي تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله.

0: منهاجنا دعوة،
1: دعوة إبراهيم،
0: دعوتنا عزة،
2: لا إله إلا الله،
0: عزتنا وحدتنا.
3: أنا للمارد أن يخرج من قرقوبه من بعد
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مشهور، لعل كثير من الناس يحفظ هذا الحديث، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وهذا معناها بأن الإتقان في الأعمال من الأمور التي يحبها الله عز وجل ويرضاها. وإتقانك للعمل إما أن يكون هذا العمل لك، وإما أن يكون هذا العمل لغيرك. والله عز وجل يحب الأمرين، سواء عملت لنفسك أو عملت لغيرك، أن تتقن هذا العمل وأن تؤديه كما هو المطلوب منك، أو كما هو المتفق عليه، أو بالصفات التي أنت تعرف بأنها هي التي من أجلها قام هذا العمل. كثير من الناس يعرف هذا الحديث، نعم، بس كثير من الناس ما يدري متى قاله النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قاله في لحظات وداع حبيب إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي رزقه الله عز وجل من ماري القبطية رضي الله عنها وأم المؤمنين، عندما أنجبت هذا الغلام وتعلق قلب النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وسماه إبراهيم على جده إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. ما بلغ السنتين من العمر حتى حضره النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتضر. سيرين أخت ماريا القبطية وابنها ثابت كان قد حضر في مجلس الاحتضار، وكان يبكيان، وقد رفعت أصواتهما بالبكاء عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما نهاهما حتى يوم فاضت روح إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. فأسكت النبي صلى الله عليه وسلم سيرين وثابت عن الصياح. ثم بعد ذلك جاء الفضل ابن العباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فغسل إبراهيم ثم كفنه وذهب به مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبره. نزل في القبر أسامة ابن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم، والفضل ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك جاء من يضع اللبن، ووجد النبي صلى الله عليه وسلم فرجة بين اللبن، فقال صلى الله عليه وسلم: أصلحوا، يعني أصلح هذه الفروجات، اجعلها في طريقة صحيحة وفي اصطكاك واستواء صحيح. فكأنه نظر للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني أنه شيء لا يضر. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أما إني أعلم أنه لا يضر، ولكنه أحظى وأقر لعين الحي. يعني الإنسان الحي يفرح أنه إيش، حتى يعني الميت من أهله وأحبابه قد دفن بطريقة صحيحة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. لا تنتظر من الناس ينتقدونك في أعمالك، لا تنتظر من الناس يصلحون أعمالك. إذا أنت عملت عمل عليك أن تعمله بوفق الضوابط والشروط والمعايير المتفق عليها، فهذا شيء مما يحبه الله. وإنت قاعد تعمل تذكر أن الله يحب المتقنين، فكن من أولئك حتى يحبك الله. ومن أحبه الله عز وجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يلقي بحبيبه في النار. عسى الله يجعلنا وإياكم من أحباب رب العالمين ومن المتقنين لأعمالهم، والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة موقف في حياة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مع شاب جي هاجر عشان يعيش مع النبي عليه الصلاة والسلام. نسمع الحديث الأول عن عبد الله بن عمرو. قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبواي يبكيان. فقال عليه الصلاة والسلام: ارجع عليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. كنز النهاردة كنز رائع في بر كل إنسان بأبوه أمه. بوجه كلام لنفسي ولكل واحد مش مدرك قيمة الأب والأم عند ربنا وعند سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. مبدئيا الهجرة تغفر ما قبلها.

0: تعيش جنبي في المدينة، ما تصليش ورايا وتسمع القرآن من قلبي ومن فمي. لو عندك مسألة ما تجيش تسألني أنا، لا روح عيش مع أبوك وأمك، صلي في المسجد اللي تحت بيتك واسأل حد من العلماء، وعيش مسلم قريب من ربنا حتى لو أنت بعيد عني لكن قريب من أهلك. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول له واحد سيبني بس عيش بالمعروف مع أبوك وأمك. يا سيدنا محمد، هو في حاجة في الدنيا تضاهي صحبتك والقرب منك والصلاة وراك، وإن أنا لو عندي مشكلة أسألك وترمي بين إيديك وإنت تحليلي مشاكلي؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيقول مراد الله اوعى تسيب أبوك وأمك عندهم حزن عليك وتروح تعيش مع النبي عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. سبيل المؤمنين، سبيل المنيبين الصالحين بين يدي الله ورسوله، هم الناس البارين بأهلهم. أما الشخص اللي بيبكي أبو أمه، القاسي على أبو أمه، المتجاهل لأبو أمه، اللي عايش ند لأبو أمه، سيدنا محمد بيقوله ده مش سبيل الصالحين. إذا كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في كنز النهاردة بيقوله واحد عيش مع أهلك كأنك عشت معايا، فأنا بقول لكل واحد دلوقتي بعيد عن عصر النبوة، إذا كنت عايز رفقة النبي في الآخرة فصاحب أهلك بالمعروف. سيدك النبي عليه الصلاة والسلام رجع واحد كان عايز يهاجر ويعيش معاه في المدينة وقال له أهلك أولى بالصحبة، كده كأنك صاحبتني. يا رب ارزقنا الرحمة والحنية والسكينة والتواضع في قلوبنا تجاه أهلنا حتى ننال شرف صحبة النبي عليه الصلاة والسلام في جنات الآخرة. ربنا يفهمنا ويعلمنا ويهدينا وينجينا، والحمد لله رب العالمين.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. إخوة الإيمان والإسلام ننصت خاشعين إلى أذان المغرب يرفع حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أذكار المساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قلوبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: بشر يا ابو الديب بشر، ايش قالوا لك رجب ومرته؟
2: والله الامور ماشيه تمام. اي والله غير نطلع فوق فوق يا نهيل.
1: اي طب بشر، بس ايش حكوا لك؟
2: شو حكوا لي؟ وافقوا.
1: هيك وافقوا على طول؟ انت ايش حكيت لهم؟
2: قلت لها يا بنت عمي احنا اهلك وبنخاف على مصاريكي، وغير هيك حكيت لرجب، قلت له يا رجب اذا مصاريك بضلهم في البنك بصير عليهم ربا وبصيروا حرام.
1: ايوه هيك، خلينا نجيب ونطلع فوق ونعيش زي الناس.
3: طيب ماشي، هلقيت احنا بدنا نناقش الخطوة اللي بعد هيك. جبنا المصاري
2: لكل حادث حديث يا ابو الذكر.
3: والله شايف يا اخوي ابو الديب انه قاعد انت ومرتك بتخططوا تاخدوا المصاري لحالكو وتعطونا الفتات.
2: انت عمرك ما ظنيت فيا ظن كويس يا ابو الذكر، ولك انا اخوك، انا اخوك، ما تنساش ان انا كنت اربي وادفع.
1: اي والله عينينا تظن واحنا بنربي فيها لحد ما كبرت.
3: اه يا حرام، اما انا ما كانش لي دخل، معنيتش. ما تحكي يا استاذ وائل، قاعد بتسمع وساكت.
4: انتوا قاعدين بتخططوا وبترسموا لاشي كله حرام في حرام، ايش احكي واقول؟
2: ايوه انت بس طلعنا انه احنا ماكلين المال اليتيم، احنا بدنا ناخد مصاريها ونشغلهم.
4: وتشغلهم فيش يا اخوي؟
2: عد هذا مش شغلك.
4: والله يا اخوي اللي انا شايفه انه من كلامكو بتكوش تشغلوا المصاري، بدكو تخدوهن وتضحكوا عليهم.
3: انا الحق علي اللي قلت لك احكي، كان ضليتك ساكت احسن لك.
1: اصلا وائل صغير وملوش في الشغلات هذه.
4: اما انت الك يا حجة يا فهمانة.
1: شايف شايف كيف اخوك بيطول لسانه علي؟
2: وائل قوم على قرايتك، قوم اقف.
4: ما هو احسن. اي والله القراية احسن من قعدتكو كلها حرام في حرام.
3: والله انا خايف ينطبق علينا المثل، ما شافوهمش وهم بيسرقوا شافوهم وهم بتقاسموا.
2: والله يكود انك مصدق ان احنا بدنا نسرق المصاري.
3: هات من الاخر، شو بدنا نعمل في المصاري؟ والله كود بتفكرني وائل انا.
2: طب اعتبر نفسك انه انت اللي استلمت المصاري من البنك، قل لي يا شاطر شو بدك تعمل فيهم؟
3: بسيطة، ما بدهاش حسبة، المبلغ 1,700,000 دولار، بشغل 1,000,000 دولار في البنيان والعقارات، والسبعمية ألف بضلهم في جيب تفراطة لزوم الشغل.
2: وإحنا وين طلعنا عرف؟
3: لا يا أخوي، مش بقول لك 1,000,000 دولار بدهم يشتغلوا، يعني حضرتك حتحط في جيبتك كل شهر 500 دولار، وإنت يا ست نهيل حتحط في جيبتك كمان من 300 لـ400 دولار.
1: ليش يا أخويا؟ هو أنا حقي ناقص.
3: خلص بلاش، اعتبريهم 500، والله ما هم خسارة فيكي.
2: هذه القسمة بتمشيش معايا، بدكوا توكلوني ان انا اخذ المصاري وانا اللي اخش في المشاريع، لان انا الكبير وانا اللي تعبت.
3: ماشي انا موافق، بس بشرط.
2: ايش شرطك؟
3: كل شهر بدك تحط في جيبتي 1,500 دولار.
2: اوف، هو احنا بدنا نفتح مصنع ذهب؟
3: وليش ما تفتح؟ معك 1,700,000، غير هيك بدك تعطيني دفعة اولى لا تقل عن 100,000 دولار.
2: ليش يا اخويا؟ لا تكون ورثتها لهبة بعدين.
3: مش بدي ابني لي بيت واتزوج، انتو تزوجتوا وخلفتوا.
2: طب بس نجيب المصاري بيصير كل خير.
5: قديش جايب شاورما انت يا رشد؟
6: جابت 4 صحون شاورما، وجابت كمان 5 صحون سلطة، مش بدنا نقل؟
5: كل صحن انت جايبه 50 شيكل، هذا كبير. هو يعني انا قديش بدي اكل؟ انا اكتر اشي بدي اكله صحن صغير.
6: وانا بجيب لك حالك، انا بدي اقعد اتفرج عليك ولا امسك الريموت واقعد اخبط في التلفزيون؟ بدي اكل انا.
5: طيب عملت حساب لدار اخوك؟
6: جبت اخوي سندوتش صغير بيته واحد.
5: اي لا بنفعش، جايب لك 5-6 صواني والاخوك سندويش.
6: بضحك عليك، انا جبت له صينيه، وجبت له كمان فلفل تركي، وجبت له كمان صحن سلطات ما عليه حمص وعليه طحينية.
5: قصدك مايونيز؟
6: هو ايوه يا ابو بيس.
5: طيب يلا روح ودي لاخوك خليه يتعشى.
6: ما قطع حيضل يقول لي بدنا ناخذ المصاري وبدنا نعمل مشروع.
5: مش احنا خلصنا من هذا الموضوع يا رجب؟
6: طب ايش احنا ما نعمل مع اخوي زي ما بدنا نعمل مع اولاد عمك؟
5: والله فكره، خلص قول لهم موافقين.
6: أقول يا مفكين يسحب المصاري كل هيتون يعمل مشاريع.
5: آه يا رجب طبعا، بس زي ما اتفقنا.
6: ما اتفقنا قلت تقعديش توكلي هكت وانا بروح، ولا من قادي اتوقف امك ما ضلقيش تم تغي بتعمل حالك انت مش ميكلة.
5: مش انت جايب لي صحن وإلك خمس صحون؟
6: طيب ما عشان ما تقليش من السلطة.
5: طب بس يلا روح روح.
6: طيب ماشي يلا دير بالك بعد ما توكلي تتزوجي. طيب
5: طيب يا رجب اللي بدك اياه.
7: يا ميت أهلا وسهلا، القمر خش علي، النجوم، الحلاوة كلها، مش عارف ايش اقول انا.
6: وعجبت لك شاومة عشان ما تقولش اخوي بصفش علي.
7: يا ورد علي انا، اي لحم كتافي من خيرك يا اخوي.
6: طيب هلقيت قاس ضلك كل وبعد ما تقل بتروح على شغلك عشان تشتغل عشان تضبط حالك.
7: حاضر يا اخوي اللي بدك اياه، بس ايش بخصوص الموضوع اللي حكيت لك اياه؟
6: موضوع ايش طبعا؟ اكل؟
7: مش اكل، مش كله اكل، بحكي عن موضوع المصاري عشان اعمل لك مشروع.
6: حكيت مع حبة.
7: اها وش حكيت لك؟ اصحى تكون معارضة.
6: لا قصدي هذا اخوك حبيبك من رقب اللحمة هذا.
7: يا عيني يا عيني من رقب اللحمة، حلو هذه.
6: حلو ما عارف حلو، وفي كمان معاه واحدة شبس.
7: طيب تمام، وقتش بدنا نروح على البنك عشان نسحب المصاري؟
6: بدنا نروح يوم الاحد.
7: اي لا يا رجب خليها على السبت.
6: ما عشان بسكر يوم السبت، الزلمة تبع البنك عشان بسكر عشان بشغع الخط.
7: خلص ولا يهمك، يوم الأحد الساعة 9 أجيبك سيارة طلب ولا أنت تجيني؟
6: ما تحلف أنا في صدق قاعدين طاي دارك أنا هاي داري.
7: يقطع شرك يا رجب، مأسكك مأسكك.
6: ما زيك يا أخي قاعد بقول أجيبك سيارة طلب، ما طاي دارك أنت ولا هاي داني، جنب بعض ما إحنا. فاكر لما كنت تخبطني بالشبشب من الشباك تخبطه يجي على طول عمل خوري؟
7: مزح يا رجب كان مزح، والله من حب إلك من حب إلك كنت أخبطك بالشبشب.
6: وانا كمان بحبك، ممكن أخبطك بالشبشب؟
7: يقطع شرك يا رجب.
6: أصو يقطع شرك، مش أنت بتقول بحب التاني بخبطه بالشبشب؟ بدي أخبطك بالشبشب عشان بحبك أخويا.
7: مقبولة منك يا رجب، بس على إيدي أخبطني.
6: مش أنت كنت أخبطني عمل أخيري؟
7: بنفعش يا رجب بنفعش، الشبشب حيعلم على مناخيري حيعلم على وجهي، أخوك الكبير أنا عيب.
6: طيب خلاص أهمش أهمش، ما خبطك بالشكوش.
7: يقطع شرك يا رجب، ما خف دمك، رائع أنت رائع. تنساش ها يوم الأحد بتصحى بدري على الساعة 9 عشان نضلنا طالعين أنا وياه. تمام
6: خلاص ما يهمك. تمام

0: ايش بدي اقول يا اخويا نازك؟
1: قول يا تايسون ايش الدعوة؟ في حد مغلبك في الشغل؟
0: الشاب هذا اللي جبناه النطور بدل رجب
1: ايش ماله؟
0: طول الوقت وهو نايم.
1: نايم؟ وليش مخليه لهالجيت؟ احكي معاه يا اخوي، احكي معاه، قل له بخصم عليك يوميتك، قل له علم الشغل يعني، يعني هو بدي يجي هيك متعلم مثلا؟
0: هو شغلنا بده صنعة يا اخوي، شغلنا بده يجي الواحد يضل سهران وما ينامش بس.
1: معلش يا اخوي معلش، احكي معاه انت وقل له هذا الشغل امانة في رقبته.
0: انا الي خاطر اروح على رجب وخليه يجي يشتغل بداله.
1: علمك قديم يا اخوي.
0: ليش هاجر رجب؟
1: رجب يا اخوي صار اغنى منه ومنك كمان.
0: انا عرفت انه مرته طلع لها مصاري بس ما بعرفش قديش.
1: طلع لي يا اخوي اللهم صل على النبي 1,700,000 دولار.
0: الله اكبر رجب.
1: علشان هيك يا اخوي انا لازم العب بذكاء معاه.
0: ايش يعني مش فاهم؟
1: بما انه صار معه مصاري هلقيت انا بدي احاول يا اشاركه يا يشاركني عشان معاه مصاري.
0: طب وهو برضى يا اخوي؟
1: هو انا بدي منه حسنه؟ بدي يتصدق علي؟ هذا بزنس، هذا شغل، بده يشغل مصاري.
0: والله يا رجب
2: فاتح الجاكيت السوداء يا نهيل.
3: هيها جنبك طلعت لك اياها.
2: اها طب وين الجرابين الزرق؟
3: مغسولات، البس الجرابين السود.
2: طيب ماشي.
3: دقة دقة يا ابو الديب، بديش ترجع وتقولي رجب عمل مشكلة معانا او هبة غيرت رأيها.
2: عيب، انا ابو الديب مش عارفاني؟
3: بدي ترجع والكرتونة في ايديك مليانة مصاري.
2: ولا يهمك، حصفت لك اياهم رزمة رزمة على التخت وتضلك تشم فيهم لما تنسطحي.
3: هو انا بدي اضلني اشم فيهم؟ احنا بدنا ناخد المصاري، خلينا نغير حالنا.
2: ولا يهمك يا نهيل، ولا يهمك.
3: يلا يلا توكل على الله
2: والنعم بالله. دير بالك اليوم بتحضرين الغداء.
3: ليش احضر لك الغداء؟ ما انت جاي وجايب معاك المصاري، هات لك وانت جاي اكم من دجاجة او حبشة مشوية.
2: ولا يهمك، بجيب خروف.
4: يلا يا ابو الديب يلا يا راجل.
3: هاي اخوك بزعق، يلا اطلع.
4: ايش يا ابو الديب انت زي النسوين؟ في البيت بتقعد نص ساعة وعلى الباب لما تيجي تطلع بتقعد 3 ساعات.
2: ولا كانت تجيب لي الجاكيت والجرابين، ايش مالك؟
4: طب يلا يلا بدنا نطلع، بلاش البنك يزحم هالجيت.
2: احنا هالجيت بدناش نتوجه على البنك.
4: والله وين بدنا نتوجه؟
2: بدنا نروح على دار رجب ناخده وبعدين نطلع البنك.
4: طب يلا نهين، اخسر على الوقت يا راجل.
5: يلا يا رجب انهينا، ايه لي ساعة بستناك عبا بالضوء؟
6: وعي بستنى ما قاعد بلبس في الجرابين، لبست الجرابين بالشقلوب.
5: يا رجب ببيننش لو البسن بالشقلوب ما انت حاططن جوا الكندرة يا زلمة.
6: ما بدي البسها على الزنوبة انا، ما بقى الكندرة تبعتي طمع فاتح.
5: يا رجب بلا جرابين، الاسلاح حلو تعال بالزنوبة حافي يا ابن الحلال.
6: واصبعي كبير الاطفة تبعه عامل زي الاسم الانجليزي والناس طالما يطلع عليه.
5: يا عم بهمش، ما انت هلقيت مليونير، الناس حتيجي تبوس اصبعك.
6: ما هم قلنا تقول اصبع رجلي ريحته مش كويسة.
5: يخرب بيتك يا زلمة انهيني.
6: طيب عيني تيك ما اخبز عاي وحقا ببطل.
5: يا رجب يا رجب اعقل دخيل الله، وقتش بدك تتغير؟
6: وعش غام بدك تغير عشان اصير تقول مين هذا؟ هذا احمد كلمنتينا ولا عبد الفتاح الجنزير؟ وبطبطة تعرفني.
5: غير اطباقك يا رجب، غير اطباقك مشان الله، صار معك مصاري هالجيت.
6: طيب مش انت بدك تاخذ هناك جيت؟
5: طب يلا يلا توكل على الله.
6: وين؟
5: بدنا نروح على البنك عشان نسحب المصاري، مالك انت نسيت؟
6: مش خلينا نروح في الاول تبع الطحال نقلنا 20 سندويش وبعشر روح.
5: يا عمي انا بدي اوديك على اكبر مطعم مشاوي في البلد، بس انهيني يلا.
6: طيب اين بدي اروح انا؟ عيني
5: شوف بشوف نسابك جايين يا رجب، ايش الدعوة؟
6: ما هو شو اسمه حكت انت اعمل حالك انت بتروح معي هيك بدك تاخذ المصاري من البنك.
5: ايش القصة يا رجب فهمني.
6: اما عشان قبل بدهم يضحكوا علي، هم قبل بدهم ياخذوا مصاري، قلت لهم خلاص بروح بسحب لكم مصاري.
5: بدك تسحب المصاري لاني سايبك؟
6: بديش اسحب المصاري انا الهم، انا بدي اسحبهم الك، بس انا بدي اخذهم معي هيك
5: وخلاص. كيف خلاص؟ مش فاهم. خلاص ايش لزومهم يروحوا معانا؟
6: وعشان ما يزعوش مني بروح هناك وبعش تبع البنك بقولهم فش مصاري لرجب.
5: يا عيني عليك يا رجب يا عيني.
6: قلت خليك واقفين بروح عشان بدي اقولهم شو اسمه احكيلهم كلمتين عشان المصاري.
5: ايش بدك تحكي لهم؟
6: ما قلت حقولوا ليش اخوك رايح معاك. بدي اقولهم اخوي بده رايح معي عشان لو اي واحد بده يسرق المصاري طبطخ فيهم بالفعل تبعه.
5: 100% انت يا رجب.
1: ايش ابو الديب؟ بشوف اخوه ابو النسر معاه ولابس ومتلبس، ايش القصه؟
7: والله قلبي صار يوغوشني انا. روح روح بس نصال بصير خير.
8: والله اهلا وسهلا اهلا وسهلا، تفضلوا.
7: حبيبنا ابو النسر كيف حالك؟
8: الله يسعدك، تفضلوا.
7: لا لا معلش، بدنا نصل مشوار مع رجب.
8: قصدك على البنك يعني؟
1: اكلت هوا ورب الكعب غير كل مشاريعنا تروح على الفشوش.
7: وطي لي صوتك وهدي وسيب الامر علي. صحيح ابو النسر على البنك.
8: على بركة الله، توكلوا على الله.
7: بعد اذنك بدي احكي مع رجب كلمتين على الشقة.
8: وماله يا زلمة ابو نسب انت؟
7: ايش رجب ايش القصة فهمني؟ بشوف اخوك جاي يروح معنا على البنك.
6: ما هو عشان بدي يروح معاه مصدق اي واحد بده يسرق المصاري طخه في اصبعه.
7: اها يعني احنا على كلامنا زي ما اتفقنا.
6: زي ما اتفقنا بسحب المصاري كلهن وبعطيكم اياهن وانتوا بتشغلوهن وقت ما بدكم تعطوني مصاري اعطوني. ما تقولش تعطوني بلاش بضلني اشتغل على الحمار.
7: لا يا رجب مش احنا اللي بنعمل هيك، احنا حنعمل شركه وانت حتكون رئيس مجلس ادارتها وانت اللي تشرف وانت اللي تقول هذا صح وهذا غلط.
6: خلاص 100% خلاص يلا.
7: يعني نطمن بخصوص اخوك ولا كيف؟
6: نطمن يا زلمه اخويا بكسره قدامك بكسره تكسير زي المشطاح ما متكسر بنحط في النار.
7: والله كبير يا رجب كبير.
1: السلام عليكم.
9: وعليكم السلام، هلا تفضل.
1: معلش بس بسأل عن دار رجب.
9: قصدك الأستاذ رجب؟
1: معلش قصدي الأستاذ الشاعر الأديب المفكر الكبير رجب.
9: أيوة هيك اعدل كلامك. بتطلع على راس الشارع وعلى ايدك الشمال خامس دار بتلاقيها.
1: شكرا.
9: عفوا بس ممكن اعرف ايش بدك منه؟
1: والله بصراحة انا رجل اعمال، عندي مصنع وعندي اراضي وعندي مزارع وحابب اشاركه.
9: طبعا، ما هو رجب هلقيت صار مليونير طبعا.
1: بس معقول بلاقيه في الدار؟
9: ما هو واحد من الاثنين، يا اما بتلاقيه في الدار يا اما في البنك.
1: ماشي شكرا تحياتي.
7: ايش هذا يا رجل؟
6: ايش هذا؟ هاي صاحبت كل المصاري كلهن هاي اعطاقيان.
7: ولا انت اهبل ولا بتتهبل علي؟
6: بتهبلش عليك، مش تقول بدك تسحب المصاري؟
7: انا قلت تسحب 1,700,000 دولار مش 2.5 شيكل يا رجب.
6: ما يا صيدي في البنك انا 2.5 شيكل كنت محوشها من عيد صغير.
1: طب المصاري يا رجب 1,700,000 دولار وينهم؟
6: مش عارف انا، هذول مش الي هذول هبه.
5: طيب يا رجب وين حطاهن هبه؟
6: مش عارف وين حطاهن انا، مش عارف وحياه طبعا مش عارف.
5: يعني هلقيت يا رجب كل الزف هذا اللي جاي على البنك جايين على 2.5 شيكل؟
6: صيدي في البنك.
5: ان شاء الله بنك يهيل عليك يخلصنا منك يا راجل، وانا كل علمي 1,700,000. اتفي عليك يا كذاب يا نصاب. لا وكمان بدك تخبطنا بالشمش بعمان خيري وبسحب ناعم معاك ومش عاجبه وتريتك طلعت حي من تحت تبهن يا اخو الشلن. وين المصاري؟
6: ما فيش عندي مصاري، انا راح ابلغ البوليس واجيب لك الضابط الجنب فرد وفي كمان كشاف. يلا

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: الكفاءة والخيار. عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة. فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني. قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصالوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد، فكرهته، ثم قال: انكحي أسامة، فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. أخرجه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعته. قالت: يا رسول الله، تأمرني؟ قال: إنما أنا أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. أخرجه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان في بريرة ثلاث قضيات، أراد أهلها أن يبيعوها ويشترطوا ولاءها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتريها وأعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق. قالت: واعتقت. فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها. قالت: وكان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: هو عليها صدقة وهو لكم هدية، فكلوه. أخرجه مسلم. وعن فيروز الديلمي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان. قال: طلق أيتهما شئت. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن الحارث بن قيس رضي الله عنه قال: أسلمت عندي ثمان نسوة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهن أربعة. أخرجه أبو داود وابن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير أربعا منهن. أخرجه الترمذي وابن ماجه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا. أخرجه الترمذي وابن ماجه. عشرة النساء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت، واستوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. استوصوا بالنساء خيرا. أخرجه البخاري ومسلم. وعن معاوية القشيري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. أخرجه أبو داود وابن ماجه. وعن الأسود رضي الله عنه قال: سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. أخرجه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. أخرجه الترمذي وابن ماجه. وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحك الرجل مما يخرج من الأنفس، وقال: بما يضرب أحدكم امرأته ضرب الفحل ثم لعله يعانقها. أخرجه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. أخرجه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. أخرجه البخاري ومسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاه، فلما أقبلنا تعجلت على بعير لي قطوف، فلحقني راكب خلفي فنخس بعيري بعيري.

ما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل فقال أمهلوا حتى ندخل ليلا أي عشاء كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. قال وقال إذا قدمت فالكيس الكيس. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا الذي أسأم. فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. أخرجه البخاري ومسلم.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. هناك قضية مهمة جدا، هي الرقابة على ما ندخله على عقولنا من أفكار، وما ندخله على معتقداتنا من مفاهيم. ومن الواضح أن التثبت والتبين مبدأ إسلامي، وقد طلب الله جل وعلا منا ذلك حين قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لم يكن التثبت والتبين والاستضاح والتأكد والتريث تجاه كل ما نرى ونسمع لم يكن مطلوبا كما هو مطلوب اليوم. كانت الشائعات تسير في حالة من الغفلة، في حالة من البداهة، في حالة من الطبيعة، لكن الشائعات الآن تصنع صناعة. هناك أجهزة متخصصة في صناعة الشائعات وبثها، وقد تبين أن بعض الصحفيين يزيفون الأخبار عن بلادهم ويرسلونها إلى مجلات أجنبية كبرى، وتقوم تلك المجلات بنشرها ثم يعيدونها إلى بلادهم على أنها من مصادر غربية موثوقة. بهتان وتزوير وتزوير. والمتلقي العادي المسكين يقول لك: قالت الواشنطن بوست كذا، وقالت نيويورك تايمز كذا، وقالت الجاردن كذا، وقالت كذا، وهي في الأساس شائعات سربها أناس من بلادهم إلى هنا. نحن الآن مطالبون مطالبة شديدة بأن ننتبه، لأنه ليس كل ما يقال صحيحا. والمشكلة أن الشائعة الواحدة الآن لا تسير بها الركبان، وإنما يسير بها الأثير، فتنتشر في لمح البرق، وهناك كثيرون يصدقون كل ما يقال. المهم دائما ألا نتخذ موقفا، وألا ننظم ردود فعل بناء على شائعة من الشائعات حتى نتأكد ونتثبت من صحتها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعاد مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: دعاء ورجاء السائلين هب لنا منك يقين يا من الخافر
2: قرع لأبواب السماء
1: أهواك إلهي وهواك حياة حياتي وهنا شرفي
2: وعبر الأثير صفا
1: إن

0: في الدنيا
1: إنها صوت الحق.
0: نلوم يا مؤمنين فغدا نصر يحتفى.
1: إذاعة التوحيد الإسلامي.
0: فغدا نصر يحتفى.
1: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.
2: نور.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز أف أم 105.3 ميجاهرتز أف أم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميز عبر الأثير.

قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: استغفروا ربكم، إني أستغفر الله وأتوب إليه كل يوم 100 مرة.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. حان الآن موعد أذان العشاء، يرفع الأذان حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: في ظلال السيرة بيت الحمى والشعر والحنين. نهض صلى الله عليه وسلم حزينا بعد دفن صاحبه أسعد بن زرارة، وبعد مدة أهداه بعض الصحابة حليا ذهبا مرصعا باللؤلؤ، لم يعطه صلى الله عليه وسلم لبناته رقية وأم كلثوم وفاطمة، ولا لعائشة أو سودة. انطلق به نحو بيت حبيبه أسعد ليسعد طفلتيه اليتيمتين، فكان هدية بقيت عندهما حتى شابت ذوائبهما. ويعود صلى الله عليه وسلم يوما إلى بيته فيجد عائشة بانتظاره قلقة لتستأذنه بعد أن علمت بمرض والدها، فأذن لها. ولما دخلت بيت أبيها وسلمت على أمها رأت مشهدا أحزنها، رأت ثلاثة فرش تنضح بالحمى والحنين والشعر، هنا فراش يتقلب عليه والدها الصديق، وهنا ثان يرقد عليه راعي الغنم عامر بن فهيرة، وثالث في فناء البيت لبلال. دنت من والدها فانطلق السؤال من قلبها: يا أبت كيف تجدك؟ فكان جوابه شعرا منقوعا بالموت يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. شعرت بأوجاع أبيها فقالت: والله ما يدري أبي ما يقول. ثم دنت إلى عامر بن فهيرة فقالت: كيف تجدك يا عامر؟ فرد رفيق الهجرة بشعر يقول: لقد وجدت الموت قبل ذوقه، إن الجبان حتفه من فوقه. فقالت: والله ما يدري ما يقول. ثم اتجهت لفناء البيت حيث يئن بلال فقالت: كيف تجدك؟ فلهج بلال بكلمات يحرقها الشوق إلى مكة: مهوى الفؤاد ومرتع الصبا، بكلمات تعشق سوق مجنة الذي يطل عليه جبل شامة وجبل طفيل، وكأنهما ينصتان إلى أصوات الباعة والشعراء فيه. فيقول بلال: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجريل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل تبدولي شامة وطفيل. بلال الذي يدعو الله بعد كل أذان فجر أن يهدي قريشا، تشتعل الحمى في جسده فتفقده لذة العيش، فيدعو مما به على طواغيتها ويقول: اللهم العن عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا إلى أرض الوباء. وقد كانت المدينة حينها مشهورة بالحمى، كلمات وأبيات أبكت عائشة، فغادرت بيت الحنين والشعر، غادرت بقلب يذوب على أبيها ورفاقه، وأخبرت حبيبها صلى الله عليه وسلم بما رأت. فرفع صلى الله عليه وسلم رأسه للسماء بدعاء ينضح حبا ورحمة بالمدينة وأهل المدينة، وقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم وصححها.

0: في ظلال السيرة.
1: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين، حتى أكون خليفة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في التبليغ. يعني شو أعمل؟ أنتوا يا شباب كل واحد بيناتكم لابد أن يرى نفسه هو موجود لحمل هم هذه الرسالة بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وانت لحالك، لا تنتظر الآخرين، كل واحد بيناتنا مسؤول عن هذا الأمر. لكن ثم الله يعيننا ببعضنا البعض. يعني شو أعمل؟ بدك ثلاث أشياء خاصة لك وشغلة خاصة بالآخرين. واحد، مهما استطعتم يا شباب يا رجال يا أخوان يا أخوات، من الآن إلى أن نموت، أن تزداد صلة بالله تعالى افعل. كيف؟ من خلال ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء النوافل، ذكر الله، قيام الليل، عشان يصير كلامك مؤثر. لأنه على الحقيقة وأنتم بتعرفوا وجربتم الحقيقة إذا إنسان غارق بالمعصية شلون بدك تطالعه؟ صعب جدا. شلون بده يرد عليك؟ شلون بده يستجيب؟ شلون بده يقتنع أنه هاي الشغلة مو منيحة؟ هلأ في كثير من الناس، نسأل الله السلام، الذين ابتلوا بالكبائر، هو بيعرف أنه الشغلة ضارة ومو منيحة وسيئة وشريرة، ولعله يبكي من ألمه منها، رد بيرجع بس لها. يعني بعيد من هون بيسرق، هو متضايق من نفسه، وليش هيك عم يمد إيده، وليش عم يعتدي على أموال الناس، بس رد بيرجع مرة تانية لما بيحتاج بمد إيده، بس هو مقتنع أنه هذا غلط. القناعة لوحدها لا تكفي، قناعة مطلوبة بس ما بتكفي لوحدها، بدك قوة روحية هيك تخترق قلبه مشان تقلبه قلب فيصير ويرى الحق حقا والباطل باطلا. منين بدها تجي هذه القوة؟ بده يكون الداعي إلى الله عز وجل عنده نور يستطيع أن يخرق قلب هذا الإنسان. تتذكروا الحديث، شاب أو رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن الزنا أحب، نسأل الله السلام، أحب الشيء إليه، بحب الفاحشة. فالنبي كلمه بشيء يقنعه، قال له ألك أم؟ هل ترضاه لأمك؟ ألك أخت؟ هل ترضاه لأختك؟ ألك عمة؟ ألك زوجة؟ ألك بنت؟ وكل مرة يقول له وكذلك الناس يكرهون. قال له هذا مشان يقنعه يعني عقليا أنه الشغلة مو منيحة. ثم قال، وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة على صدره وقال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. يقول هذا الرجل فما قمت إلا والزنا أبغض شيء إلي. شو اللي صار؟ أنا أكيد في نور خرج من كف النبي صلى الله عليه وسلم إلى قلبه فقلبه. فهلأ إذا كيف بدي يصير خليفة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أول شيء قد ما بتقدر تزيد صلتك بالله عز وجل افعل. احضروا يا شباب مجالس الذكر، احضروا يا شباب جلسات القرآن، اجعل لنفسك كل يوم ورد من القرآن، ورد من ذكر الله تعالى. هي تبع مية مية مية ألف، أقل شيء، بس اشتغل، اجعل الذكر غالبا عليك، بتصير مؤثر

قل رب زدني علما. سيدنا موسى نبي زمانه بيقول له روح في عبد من عبادنا هو أعلم منك يا موسى، روح تعلم منه. وبتعرفوا قصة الكهف والخضر، وقال هل أتبعك على أن تعلمني، تصير أنت أستاذي، مع أنه سيدنا موسى هو نبي ذلك الزمان، هو نبي من أنبياء أولي العزم. الله قال له بتروح تتعلم. فما أحد بيناتكم يا شباب يتوقف عن علم، لا العلم الشرعي ولا العلم الكوني. ما استطعت تمشي بالعلم استمر، ما تضيعوا أوقاتكم من دون فائدة من صلة بالله عز وجل أو بالعلم. روح هلأ الحمد لله متوفر عندنا، ما بتعرف تتعلم القرآن، في دورة هدف شوف يشفعان التحق بها، خلص دورة يشفعان روح للحفظ بإجازة، دورة فاتبعوني خلص دورة الحديث تعلم بالحفظ حفاظ حديث خلص منهم، روح التحق بكلية شرعية. الحمد لله الحمد لله، يعني عندنا في الشام هذا أمر متوفر. روح على كلية شريعة سجل لا تتوقف، هذا إذا قلنا بالعلم الشرعي. وبالعلم احضروا في مجالس العلم، احمل كتابك وروح من مسجد إلى مسجد، ومن جامع إلى جامع، ومن حلقة إلى حلقة. لا تتوقف، لا تعود بالبيت هيك تتصفن بالحيطان، لا تعود ساعة تفتح هذا الواتساب وتشوف شو عم يبعثوا الناس لبعضهم مراسلات. استفيد من وقتك لأنك أنت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالعلم الكوني إذا كنت أنت تدرس في الجامعة ما استطعت أن تجتهد اجتهد، تحصل دراسات عليا حصل، تحصل درجات علمية حصل، خلصت من الجامعة احضر ندوات ومؤتمرات ومحاضرات. وإذا كنت صاحب حرفة كمان بحرفتك روح تعلم، الآن الحرف كلها صارت علوم، كمان قوي حالك بحرفتك. المهم لا تتوقف عن العلم حتى تصير مؤثرا في من حولك. بدك ثلاث شغلات: واحد، مهما استطعت أن تزيد صلتك بالله تعالى افعل. اثنين، مهما استطعت أن تزيد مادتك العلمية افعل. ثلاثة، مهما استطعت أن تزيد مادتك الأخلاقية افعل. بدك حالة أخلاقية عالية، مشان شلون بدك تواجهه لأبو لهب؟ بده يطلع لك بوشك هذا أبو لهب، شلون بدك تواجهه؟ شو تتصارع أنت وياه تتبوكسه، يعني تعمل دورة كمال أجسام وتبطحه أربا؟ مشكلة، مو معقول تعود تقضي ملاكة من الشغلة. يا أخي في بس في مرات أنت تقهره بأدبك، تقهره بحلمك، تقهره هو أصلا يريد أن يلهيك عما أنت فيه. أنت ماشي هيك بده ياك بس ترد عليه، بده ياك تحكي معه، بده ياك توجهه، بيكون ضوع لك شي ساعة زمان أنت كنت استفدت منه بالعلم بالدعوة، هو بيكون لك ربحنا عليه ضحكنا عليه ضيعنا له ساعة من وقته. بس أنت اقهره بأنك تضلك ماشي ولا تلتفت إليه. سمعتوا الآية اللي الله عز وجل أنزلها على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال له فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، لا تلتفت لهم امشي لقدام. هلأ واحد بيصفر من هون، واحد بينده من هون، واحد بيقرصك من هون، واحد بينكشك من هون، خليك ساحب لقدام. أنت إمامك وأمامك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ماشي وراءه. هلأ أنتوا ماشي هدون ثلاث أشياء بالنسبة لكم، أنتوا ماشيين بهدون ثلاث أشياء. مهما زدت صلة بالله افعل، مادة علمية أخلاق، صلة بالله مادة علمية أخلاق. أنتوا ماشيين اشتغلوا بالدعوة، بلغوا من حولكم، بلغ أخوك، بلغ جارك، بلغ رفيقك، بلغ ابنك. ما بتعرف والله يا أخوان الأمر هذا يعني قدر إلهي وهذا عطاء إلهي. احكوا احكوا، هلأ أنت تستصغر نفسك. شو بدي لكم، والله القصص كثيرة. والله في أخ أعرفه مهندس، والرجل متقن في هندسته وله مكانة علمية عالية، بس هذا المهندس عنده لدغة في كلامه. الحقيقة إذا أراد أن يكلمك يعني أنت تجد مرات هيك في يعني شيء من الغضاضة في السماع الكلام وفهم الجملة كاملة تفهمها أنت، بس يعني لو ما في اللدغة كان أريح، إما لدغة أو حبسة عنده. بس سبحان الله هذا الرجل يعني عنده صلة بالله عالية، عنده علم عالي، عنده حالة أخلاقية عالية. يا رجل بيشتغل بالدعوة إلى الله، طبعا هو الناس الذين يلقاهم طبقتهم عالية جدا، يعني مستواهم العلمي والاجتماعي والمادي بحكم هو منزلته، كمان منزلته هو العلمية عالية في اختصاصه. سبحان الله هو يشتغل بالدعوة يعني ينقل هذه الرسالة لمن حوله، هو عم يعني يزورهم أو يزوروه أو يعمل معهم أو يعملوا معه. سبحان الله وكم من مرة يعني الله ألقى كلامه في قلوب هؤلاء الناس. الناس أصلا فيها خير، الناس مفطورة على الخير، حتى اللي أنت بتشوفه أسوأ واحد، وحتى اللي بتشوفه يعني مليء بالمعاصي، بس هو مفطور على الخير. بده

الله يبعث له شيء واحد هيك يمسح له هالغبر عن قلبه ويطلع يعني نظارة قلبه ويحكي له عن الله، ما بتلاقي غير مشي في درب الله. ليش سيدنا عمر شو كان قبل الإسلام؟ عثمان شو كان قبل الإسلام؟ وهكذا باقي الصحابة. نحن شو كنا قبل أن نلتزم؟ والله يمكن لو ما التزمنا في درب الله، الله تفضل علينا وجاء نبينا إلى دربه. فأنت وماشي عم تصنع نفسك، لا تستنى لتتخرج من هدول الثلاثة. أنت وعم تصنع نفسك الآن يلي سمعته بلغه، يلي حضرته بدرس الحديث بلغه، يلي تقدر أنك تجيبه معك إلى مجلس العلم جيبه، مجلس الذكر جيبه، بلغ. ما بتعرف الله وكيلك، بجوز الله يهدي على إيدك أكثر مما هذا على كثير من الشيوخ. يعني ما تستنى لتحط لفة وتلبس عباية وجبة، ما بدأ الشغلة. يعني وين ما أتيح لك أنك تدعو إلى الله عز وجل ادعو. بالسرفيس مرات واحد بيكون قاعد جنبه واحد بيفتح معه موضوع ما في شيء. مرة في أخ اللي ركب التاكسي، المهم طلع بهالتاكسي قال له على القرنة الفلانية شو يعني 10 دقائق مدري 5 دقائق الوصول. بدأ هو يحكي معه يعني هيك عن الله وعن الإقبال على الله وعن التوبة وعن الاستغفار وعن محبة الله لعباده وكذا. قال لي بس قبل ما أوصل بشوي طلعت هيك وإذ هذا سائق التاكسي نصراني مسيحي. قال لي أنا يعني مثل حبست الكلمة في فمي. قال لي بعدين قلت لا ليش شو علي؟ ليش هو كمان هو إنسان ويحب الخير ويحب الحقيقة ويحب النور. فدعا قلت له برافو عليك، يعني أنت ما في حرج أنت توصل كلمتك الخيرة لمن من كان، والناس كلها مستعدة لقبول الحق. كان شيخنا الله يرحمه يقولنا يا ابني هلأ الياسمين حدا بيكرهه؟ شو من كان يعني أنت ما بتقدم الياسمين لأي واحد بيقبله، بس قدمه ياسمين يعني هيك نظيف جديد هلأ عطفه أنت واعطيه للناس شيء جميل جدا. أما إذا ياسمين بايت ويابس وجاي عليه شوية شحم وشوية مفط ورحت قلت له هذا ياسمين، بيقوم بيكره الياسمين. مو لأنه الياسمين مكروه، لأنه أنت قدمت له ياسمين معطل. مية الفيجة ما حدا بيكرهها، بس بدك تجيب له ياها مية فيجة من عند النبع. أما إذا جبت له ياها مخلوطة يعني بأشكال ألوان بيكره الفيجة وبيكره بردة وما عاد يشرب شيء. السبب أنه عرض عليه الماء آسن، عرض عليه الياسمين مو حقيقية. فلذلك أنت ما معك هو الياسمين، هذه شريعة الإسلام، هي الخير هي النور، وصل لمن حولك والناس كلها في نفوسهم تقبل، وسواء قبل الآن أو ما قبل ما في مشكلة. أنتم مهمتكم، نحن مهمتنا أخوان بس التبليغ. أنت مهمتك الهداية شيء؟ لا، أنت شغلتك بس تبلغ، وما على الرسول إلا البلاغ. أنت شغلتك بلغ. طيب مين بده يهدي؟ الله بيهدي. فالله بيهدي اليوم، بيهدي بعد جمعة، بعد سنة، بعد 100 سنة، بعد 50 سنة، ما بيهدي، بيهدي فورا، بيسبقك بالهداية. الأمر عند الله، بس أنت مهمتك أن تبلغ دعوة الله. كيف بدي يصير خليفة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هدون 3 أشياء مهما استطعت تزيد: صلة بالله وعلم وأخلاق، ثم اشتغل بالدعوة فيما يتح لك وبالحكمة وبالموعظة الحسنة. لا تأسى على أحد، لا تكون عنيفا مع أحد، لا تكون هيك تحرج أحد انه شفتك ليش هيك؟ ما حكينا لا تعصي الله، ليش عم تعصي؟ لك شو بدك فيه؟ لا تحرجه يعني للزلمه وتوقعه بحرج، ولا تكون شديد يعني بالحكمه وبالموعظه الحسنه. ان شاء الله تنفتح لك القلوب. بدي اقرا لكم 5 6 اسطر. نحن نقرا عن اولياء هذه الامه. ابو اسحاق ابراهيم ابن عيسى الاصبهاني، شوف هذا مترجم له في الاولياء: كانت عبادته تشبه عباده الملائكه، فليلة يقوم إلى قريب الفجر ثم يركع ويتمها ركعتين. يعني بيوقف بيقرأ هيك شي ساعتين ثلاثة، بيقرأ قرآن بعدين بيركع بعدين بيكمل الركعتين. وليلة يركع إلى قريب الفجر ثم يسجد ويتمها ركعتين. ليلة ثانية ما بيطول الوقوف بس بيطول الركوع، شي ساعتين ركوع. وليلة يسجد إلى قريب الفجر ثم يركع ويتمها ركعتين، يطول السجود ثم يدعو في آخر الليل. هلأ هون بقى النقطة، يعني هو كل يوم بيتفنن في عبادته. قال: ثم يدعو في آخر الليل لجميع الناس. مو الله عز وجل قال عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ هدول الأولياء هيك. قال: يدعو لجميع الناس ولجميع الحيوان والبهائم والوحش
ويقول في غير المسلمين، حتى غير المسلمين بدعي لهم، قال يقول اللهم اهدهم، ويقول في التجار اللهم سلم تجاراتهم. هو مو تاجر، بدعي له التجار. شايف المؤمن لما بيزداد قربا من الله يرق قلبه وتتهذب نفسه، فبصير يبحث عن شيء يخدم به كل الناس، حتى كل المخلوقات، حتى إذا قطة بده يخدمها، حتى إذا نملة بده يخدمها، حتى إذا عصفور، تعرفوا كلكم أحاديث وشواهد عن هذا الموضوع، حتى إذا عصفور بده يخدمه، حتى إذا جمل بده يخدمه، حتى إذا كلب بده يخدمه، بقى ما بالك بالناس، حتى إذا عاصي بده يخدمه، يلاقي طريقة كيف يتودد له. وهؤلاء هم الأولياء. يعني أنت بدك يتسطر اسمك مع الأولياء، إيه بدي، إذن ارحم هؤلاء الخلق. كيف بدي ارحم الخلق؟ انا نفسي يا اخي ما بحب، انا يعني بحب انا وبعد الطوفان، هيك النفس. ان الانسان خلق هلوعا، الانسان اللي ما بيهذبه الدين هيك هلوعا، اذا مسه الخير منوعا. بس يصير معي خير ما بدي اعطي ولا واحد بيناتكم، تصفنوا انتم معكم ما معكم، اكلتوا وجعتوا، هذا انا، هذون لي انا جمعتهم. اذا مسه الخير منوعا، واذا مسه الشر جزوعة، بس ينصاب بضائقة بيصرخ بالمقلوب، ما عاد يصمد. الله عز وجل قال إلا المصلين. شايف يلي بتهذبه الصلة بالله عز وجل تتغير، بصير إذا مسه الخير معطاء يعطي الآخرين كالريح المرسلة، إذا صار عنده علم يعطي الآخرين، إذا صار عنده جاه يعطي الآخرين، إذا صار عنده منزلة يعطي الآخرين، الصلاة بتغيره. وإذا مسه السوء صبر، إذا مسه السوء كان قويا، أرى الله تعالى من نفسه خيرا. فهذا من الأولياء. قال كان يدعو للناس كلهم، صحب معروفا الكرخي، وتوفي سنة 49 و200. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما توفي أبو سلمة المخزومي تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة، وكان مع أم سلمة ربيبة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني بنت لها يقال لها زينب. هذه زينب عاشت في كنف النبي صلى الله عليه وسلم منذ اللحظة الأولى، اعتنى بها النبي صلى الله عليه وسلم عناية فائقة. لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أمها، كانت أم سلمة مرضعا ترضع زينب، وفي اليوم الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم الدخول على أم سلمة، كانت زينب منشغلة بالرضاعة من أمها، فجاء عمار بن ياسر فأخذها من أجل أن تتهيأ أمها لزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما دخل النبي لم يجد زينب، فقال: أين زناب؟ قالوا: أخذها عمار فبنى بأمها. لكنه صلى الله عليه وسلم بقي محبا لهذه الصغيرة، ويأنس بها وتأنس به صلى الله عليه وسلم. كان ربما قام يصلي فمرت هذه الصغيرة بين يديه صلى الله عليه وسلم، فلم يقطع صلاته صلوات ربي وسلامه عليه. وربما في يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل، فجاءت هذه الصغيرة ودخلت، فجاءت قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ ماء فوضعه في فمه، ثم مجها مجة في وجهها، فضحكت الصغيرة وعادت وهي تتأمل هذه المواقف وتكبر شيئا فشيئا. هكذا تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع زينب، بنت أبي سلمة، ربيبته، بنت زوجته، لم يكن عليها فضا غليظا. وإنك لتأسى عندما تسمع تلك القصص والصور من أزواج الأمهات وهم يتعاملون مع بناتهم وأبنائهم، ومن زوجات الآباء وهن يتعاملن مع الأبناء والبنات لذلك الزوج. أما حبيبنا صلى الله عليه وسلم فكما قلت لكم، كان صلوات ربي وسلامه عليه رحمة مهداة، يفرح بهذه الصغيرة ويأنس بها ويمازحها ويلاطفها ويهتم بها كأنها إحدى بناته، كما كان يفعل أيضا بأخيها. فإن لها أخا يقال له عمرو بن أبي سلمة، وهذا عمرو بن أبي سلمة كان أيضا صغير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل ويجلسه معه ليأكل معه في صحبة واحدة، فكانت يد الطفل عمر بن أبي سلمة كانت تطيش في الصحفة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه آداب الأكل ويوجهه بلين ورفق واحترام، ويقول له: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فيتربى هذا الصغير شيئا وشيئا ويتعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إنه المربي صلوات ربي وسلامه عليه، إنه المربي الذي يعلمنا كيف نتعامل مع هؤلاء الصغار، وكيف نكسب ودهم وحبهم، وإن كانوا ليسوا أبناءنا بالدم لكن قد يكون ابن لزوجته، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أم سلمة. وعندما كسب النبي صلى الله عليه وسلم قلوب أولئك الصغار كسب قلوب أمهم، فازداد الحب للنبي صلى الله عليه وسلم. يدخل كثير من الأطفال مشاكلنا وليس للأطفال ذنب، يطلق الأب الأم، فإذا بالجميع يصب جام الغضب على هؤلاء الأبناء. ما ذنبهم؟ أي جريرة اقترفوها؟ ما هو الذنب الذي من أجله يتحمل هذه الخلافات؟ الله يقول: إمساك بمعروف وتسريح بإحسان. إننا بحاجة أن ننتبه لأولئك الأطفال كما انتبه لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ونغدق عليهم من الحنان والرحمة والإحسان والفيض، فتبقى قلوبهم معلقة بنا كما تعلقت قلوب أولئك الصغار. وهذا هو ديدنه صلى الله عليه وسلم مع كل طفل صغير، حتى إنني لا أتعجب أن يكون الذي عبر عن حبه أو عن مأساته، وإني لا أتعجب
أن الذين عبروا عن فقد النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات أولئك الأطفال، ولم يكتب في التاريخ كلمة في فقد النبي صلى الله عليه وسلم كما كتبها أولئك الأطفال الصغار. فعندما مات صلوات ربي وسلامه عليه بكى أهل المدينة، عمر جثى على ركبتيه، أبو بكر كشف عن وجهه الكساء ثم قبله وخرج يخبر الخبر للناس، فاطمة بنت محمد كانت تبكي وتقول وأبتا أجاب ربا دعاه وأبتا إلى جبريل ننعاه، المدينة تبكي كلها. لكن الذي أحسن التعبير في وصف الحالة هو أنس بن مالك، ذلك الصغير الذي تربى عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب بيده خادما ولا انتهر أحدا ولا زجر أحدا من الصغار، فقال تلك الكلمة المشهورة التي تبين حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، ولما مات صلى الله عليه وسلم أظلم من المدينة كل شيء، أظلمت المدينة بموته، وأظلمت حجراته بموته صلى الله عليه وسلم، وأظلمت قلوب أولئك الأطفال كزينب بنت أم سلمة وغيرهم بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وبقوا في هذه الدنيا يعيشون أيامهم الباقية على ذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتذكرون تلك الأيام الخالية، فصلوات ربي وسلامه عليه.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله. موضوع الأنشطة اللاصفية بالذات خطابي للمدارس ولأولياء الأمور يضغطوا على مدارس الأبناء طبعا بكل حب وود، موضوع كثير قديم لكن والعالم من منذ القدم حكى عنه، حكي هلأ مثال من تاريخنا، لكن للأسف ما زالت كثير من مدارسنا بالوطن العربي لا تؤمن بأنه التعليم تحول من معلومة وكتاب وحفظ وتلقين إلى التعلم النشط أو التعلم بالنشاط الصفي ولا صفي. أحد الأئمة أصحاب الخبرات من تراثنا كان يرفض التعليم داخل القاعات سواء حتى في المساجد أو في الكتاتيب أو في قاعات المغلقة. طب وين كان يعلمهم؟ كان يعلمهم زي ما الآن في منظومة عالمية جديدة في التعليم اسمها الاي بي سيستم، الانترناشونال بكالوريا، يقولون بأنه نصف التعليم يجب أن يكون خارج قاعة الصف في الساحة في في في الأماكن الخارجية. هذا اللي كان يطبقوه ما قبل مئات السنين علماءنا وأنبتنا في تدريس أبنائهم بالذات في مراحل الطفولة المبكرة والمتوسطة اللي هو خارج الأسوار. وفي كتب حتى مدارس بلا أسوار ألفوها ألفت في الغرب. فموضوع الأنشطة اللا صفية هي من أهم المكونات الأساسية الآن للتعلم. الآن الكتاب المدرسي والمعلومات الموجودة فيه يمكن الطفل بكبسة زر يوصل لآلاف مؤلفة من المعلومات في كل الموضوعات، لكن الطفل بحاجة لأن يبحث من خلال نشاط جسدي ذهني انفعالي مجموعات عن المعلومة حتى ترسخ أكثر وأكثر في باله. شاهدت مدارس حتى في الوطن العربي، أنا بحكي الآن مش بالغرب، لما يأخذوا وحدة عن النجوم والكواكب بأمن اتصال مع وكالات فضاء عالمية زي ناسا وغيرها، والأطفال بتواصلوا مع علماء سواء على الإيميل أو على بعض البرامج اللي فيها حديث وحوار صوت وصورة، وبعملوا البروجكت والمعلم ميسر مسهل بيعاون الطلاب لكن ما بلقنهم تلقين نشاط بحث. إحدى المدارس في الأردن مثلا، المدارس صف خامس سادس صفوف صغيرة، عملوا سيارة طاقة شمسية، عملوا سيارة وصلوها وشبكوها، والآن الكل بيعمل هيك لكن طلاب خامس سادس. إحنا نشوف بالجامعات، لكن في مدرسة في الأردن طلابهم عملوا مدرسة سيارة صغيرة تسير بالطاقة الشمسية. وأنا شخصيا شاهدتهم، ما تتخيل قديش الإبداع بهذا النشاط. وصل لهم كل معلومات الطاقة اللي الطالب إذا أنت بدك تلقنه إياها تلقيم راح يشعر بضيق وحرج ومشان الله وسمع وغمض عينيه ويسمع، خليه من خلال نشاط يتعلم هاي المفاهيم. يا ريت التعلم النشط أو الأنشطة اللاصفية تصبح أساس في وزارات التربية والتعليم وفي المدارس سواء كانت التابعة للقطاع الحكومي الأهم أو القطاع الخاص المهم جدا كمان، حتى يكون في عندنا جيل جديد مش بس طالع حافظ المعلومة وأول ما يخلص الاختبار يرمي الكتاب للأسف وينسى المعلومة. لا هو مستمتع من خلال التعلم النشط، وصل للمعلومة، طبق المعلومة، جرب المعلومة، اتناقش مع زملاء المعلومة، اتواصل، عمل بحث، عمل استقصاء، اتساءل عشان ينضج أو تنضج المعلومة بشكل كافي عند طلابنا. إحنا لما نحيي جيل جديد نحيي جيل يجب أن يتمتع بحبه للمعرفة مش بسخطه على المعرفة جراء التلقين والتهديد للوصول للمعرفة واستبدال هاي الطرق بالتعلم النشط حتى يوصل المعرفة بمتعة وسعادة. ويا رب يكون دائما جيلنا جديد مميز.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد وصوت واحد إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين. أيها الإخوة الأحباب، أينما كنتم أسعدكم الله بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن معا في حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا، نستضيف فيها كالمعتاد شيخنا الفاضل فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، آيات متعددة كلها تشير إلى نقاط ضعف في الإنسان. سأبدأ بالأولى من سورة النساء: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. لماذا خلق ضعيفا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. فيما أرى أن الإنسان خلق ضعيفا ليفتقر في ضعفه فيسعد بافتقاره، ولو خلق قويا لاستغنى عن الله بقوته فشقي باستغنائه. جعله أقرب إلى الإيمان، أقرب إلى التوكل على الله، أقرب إلى مناجاته، أقرب إلى دعائه، أقرب إلى القرب منه. الله عز وجل ذات الكاملة، أصل الجمال والكمال والنوال. فالإنسان ضعيف يقوى بالله، جاهل يعلم بالله، شارد يجتمع على الله. فكل ما عند الله خير، خير مادي ومعنوي وآني ومستقبلي. فإذا عرفت الله عرفت كل شيء. فالله عز وجل لو جعله قويا لاستغنى بقوته فشقي باستغنائه، جعله ضعيفا ليفتقر في ضعفه فعندئذ يسعد بافتقاره.
0: إذن هي نقطة ضعف لكنها لصالحه.
1: لكن الصحابة الكرام قمم البشر، وفيهم سيد البشر، في بدر افتقروا فانتصروا، هم وفيهم سيد البشر، في حنين لم ينتصروا،
0: لم يفتقروا لأنه.
1: وقال بعض العلماء: لو انتصر الناس في أحد لسقطت طاعة رسول الله، ولو انتصر الصحابة في حنين لسقط التوحيد. فلا بد من معالجة، والبطولة أن نعالج نحن في الدنيا
0: قبل فوات.
1: سهل جدا، بعد فوات الأوان انتهى الأمر.
0: إذا أريد مثلا سيدي، يعني هذه الآلة التي تقولون آلة عظيمة النفع في مسر التيار، هذه نقطة الضعف.
1: فيوز.
0: نعم.
1: يعني وصلة صغيرة جدا، ضعيفة جدا، على حرارة معينة تسيح، فإن ساحت انقطع التيار.
0: هذا الضعف في الإنسان.
1: هذا الضعف. يعني الجهاز كمبيوتر حقه 50 مليون، في أجهزة عملاقة، في بالوصلة الكهربائية منطقة ضعيفة جدا، يعني الشريط ضعيف جدا، على حرارة معينة يسيح، فإذا ساح قطع التيار.
0: نعم.
1: هذا اسمه الفيوز.
0: نعم.
1: يوضع هذا القسم من التيار
0: ضمانا لسلامة الآلة،
1: ضمانا وسلامة. نعم. فالإنسان إذا آمن بالله يرى أن المصائب ضمان لسلامته، وسميت المصائب مصائب من الإصابة، تصيب الهدف. في كبر، وقف موقف في ذل، في إسراف ضيق الله عليه، في تجاوز حجمه الله. فالمصائب تأتي مصائب. أنا أقول كلمة، هذا من إيماني، حينما يكشف للإنسان يوم القيامة سر ما أصابه من مصائب، يجب أن يذوب محبة بالله،
0: لأنها لصالحه.
1: لصالحه. مثل إذا كان أب عنده ابن ذكي بس مهمل، فضيق عليه، عالجه بأنواع عديدة إلى أن جعله بأعلى شهادة. هذا الزواج اشترى بيت له مكان اجتماعي، دخل جيد جدا، بيقول لك لولا فضل أبي، لولا شدته حينما كنت صغيرا ما كنت بهذا المرتبة.
0: لا.
1: لو واحد أهمل والده وما درس، ما تعلم، ما حقق شيء إطلاقا، كل أصدقائه كانوا بمراتب عليا، فقام نقم على والده: لما لم تعالجني ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم؟ فيقولوا: ربنا لولا
0: أرسلت إلينا

0: إن الإنسان خلق هلوعا. يعني قال له الطبيب أنت بتعيش شهرين، في معه ورم خبيث مات بعد يومين ما تحمل. إن الإنسان خلق هلوعا، لو لم يخلق هلوعا ما كذب وما استفاد ولا التزم ولا أطاع. لذلك هذا الضعف لصالحه. كلف يوز تماما. قال لي والله مر معي مرة في كمبيوتر طبي طبع نقطة ما بيعطيك 12 تحليل، هذا الكمبيوتر فيه فيوز، لو استخدم استخدام خاطئ بيقطع الفيوز،
1: منضحي بشيء بسيط
0: مقارنة. سلم الجهاز
1: كاملا. إذا مسه الشر جزوع، لا يصبر على الشر،
0: صيغة مبالغة،
1: جزوع
0: كثير الجزع.
1: نعم. ضد الصبر الجزع.
0: نعم.
1: وإذا مسه الخير
0: منوع.
1: لأن كيف ينجو؟ قال إلا المصلي.
0: نعم. يعني بالاتصال بالله أخذت منه الطمأنينة، الأمن، أخذت منه التوفيق، أخذت منه الصبر، أخذت منه التفاؤل، أخذت منه الإيمان بالآخرة تسوى فيها الحسابات. الإنسان لما بيعرف الله، ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب لك من كل شيء. يعني هو الحقيقة إن عرفت الله عرفت كل شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، والكريم واللطيف والرحيم والعدل، يسمعك. لا أنت، أذكر مرة أخ قال لي سافرت إلى بلد نفطي حتى أرتزق، قال لي في الطيارة، قال لي والله شفتاي ما حركتهما، عم يناجي ربه، يا ربي
1: نداء خفية،
0: نداء خفية، إذا كان وفقتني لحتى عمر لك جامع. أنا ذاهب إلى مكان على الساحل، بهذا الجامع صليت، فاستقبلني على فنجان قهوة، قال لي قصة، قال لي والله بالطيارة ما تكلمت كلمة، بس نويت أن أبني له جامع في هذا المكان.
1: سمعه الله
0: أبدا. الله ينتظر. يعني الله عز وجل خلقنا ليرحمنا، والدليل إلا من رحم ربك
1: ولذلك خلقهم.
0: ولذلك خلقهم، خلقنا ليرحمنا وليسعدنا وليوفقنا، خلقنا لنسعد في بيتنا وفي عملنا وفي حياتنا، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم.
1: أيضا سيدي في السياق نفسه وفي نقاط الضعف في الإنسان، هناك نقطة ضعف أخرى، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا، يستعجل.
0: لو كان مهول ما في جنة. شوف، مهول يعني هو بيعيش للمستقبل، الآخرة واضحة، أما في شيء مادي أمامك، في بيت رائع بس قسط ربوي،
1: يستعجل.
0: في امرأة جميلة بس ما فيها دين، حبيناها، ما دام ما في إيمان بالآخرة بيستعجل. لو كان مهول بيأخر ما لا يرقى، لأنه هو عجول
1: يعاكس طبعه،
0: ضغط على طبعه واختار الآخرة.
1: نعم.
0: يعني مرة رأيت امرأة محجبة حجاب كامل، قلت يا ربي هذه عندها مفاتن أي فتاة أخرى، خافت منك فحجبت مفاتنها على الناس. لا عندك أجر كبير.
1: هي لم تستعجل
0: أبدا،
1: طلبت الأجر الآجل
0: أبدا
1: وليس العاجل. هي
0: البطولة وهي الذكاء. سيدي المؤمن ذكي جدا، بطل متفوق، جمع بين خيري الدنيا والآخرة.
1: نعم. أيضا سيدي،
0: وما من شهوة أوضعت فينا إلا جعل الله لها قناة نظيفة طاهرة تسري خلالها. حرمان ما في، بس في تنظيم.
1: نعم. في سورة الأنبياء سيدي في المعنى نفسه، لكن يعطي ومضة جديدة، قال خلق الإنسان من عجل كما تفضلتم، يحب العجلة، سأريكم آياتي فلا تستعجلون. كأن الله يشير يعني النصر قادم، لكن أنت اصبر.
0: لو أنك إذا فعلت عملا صالحا يأتيك الجواب الإلهي فورا، لوجدت الناس ملايين مملينة ينفقون أموالهم بتضاعف دخلهم، ألغي الاختيار. لكن لا بد من مسافة بين عملك الطيب وبين المكافأة حتى يقيم هذا العمل، يكون هدفه الله، هدفه الدار الآخرة، هدفه القرب من الله.

0: لو كان في جزاء قريب، العقاب قريب والمكافأة قريبة،
1: التغى الاختيار.
0: الاختيار لا بد من طاعة لله، وقد يكون في مشكلة تبقى هذه المشكلة، لكن بعد حين يأتي الفرج.
1: وهذا ينطبق على النصر، خلق الإنسان من عجل، سأريكم آياتي، النصر قادم وآيات الله قادمة، لكن لا تستعجل
0: لأنه انتظر. خلق من عجل يرقى بهذه العجلة. أنه اختار شيء خلاف طبعه،
1: يرقى باختيار الآجل،
0: ارتقى اختار خلاف طبعه.
1: نعم، جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء إلا أن أشكر لكم حسن المتابعة، سائلا المولى جل جلاله أن نلتقيكم دائما على خير. إلى الملتقى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ننبه في هذه الحلقة أيضا على ما كنا عملناه في بعض الحلقات الماضية من بيان بعض المعاني في الكلمات القرآنية التي قد تفهم على خلاف تفسيرها في الموضع الذي هو فيه. من جملة ذلك قوله تعالى عمن جاءته بنت فتألم، يعني ولدت امرأته بنتا فتألم هو من هذا الموضوع واحتار ماذا يفعل. قال تعالى عن هذا الإنسان أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. أيمسكه على هون، الهون هنا هو الذل والهوان، الذل والهوان، هو متصور بأنه سيصيبه الذل والهوان بسبب هذه البنت. هكذا كانت عقول أهل الجاهلية، عافانا الله وإياكم من هذه العقول. إذن هنا الهون هو الذل والهوان، وليس أن يمسكه على هون يعني على مهل، نحن نقول على هون يعني على مهل، لا، ليست بهذا المعنى، وإنما بمعنى الذل والهوان. أيضا قال الله عز وجل عن نحر الإبل في سورة الحج، قال فإذا وجبت جنوبها. هنا وجبت بمعنى سقطت، سقطت جنوب الإبل بعد نحرها على الأرض، فمن معاني وجب في اللغة سقط، وليس وجبت مشتقة من الوجوب، فإذا وجبت جنوبها يعني صارت واجبة، لا، ليست بهذا المعنى. أيضا من المعاني التي ننبه عليها قوله تعالى وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. المصانع هنا ليست بمعنى الأماكن التي تصنع فيها الأشياء جمع مصنع، وإنما هي القصور والحصون، القصور والحصون. أيضا من جملة المعاني التي ننبه عليها قوله تعالى ولقد وصلنا لهم القول، وصلنا لهم القول يعني فصلناه وبيناه، وليس بمعنى أوصلناه إليهم. من جملة المعاني أيضا قوله تعالى عن تنويع الأولاد، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. يزوجهم يعني بمعنى يجعلهم صنفين عند الإنسان، فيرزقه من البنات ويرزقه من البنين. ليس هنا يزوجهم بمعنى يجعلهم أزواجا، ليس من التزويج، وإنما بمعنى التنويع، يزوجهم يعني ينوعهم. قوله تعالى وأذنت لربها وحقت، وأذنت لربها وحقت السماء، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. هنا أذنت بمعنى انقادت وخضعت، وليس أذنت بمعنى سمحت، نحن نقول فلان أذن لفلان يعني سمح له مثلا بالدخول، وأذنت لربها يعني انقادت وخضعت له. أيضا نقرأ في القرآن عن جهنم قوله تعالى لواحة للبشر، هنا لواحة بمعنى محرقة للجلود، نسأل الله العافية لنا ولكم، وليس بمعنى لواحة من لاح الشيء يلوح، بيقولك لاح لي من بعيد كذا، ليس هذا المعنى. لواحة للبشر يعني محرقة لجلود البشر، نسأل الله العافية لنا ولكم. وسبحه ليلا طويلا، سبحه ليلا طويلا بمعنى صل فيه صلاة في الليل طويلة، والعرب تسمي صلاة الليل التسبيح. سبح فلان في الليل يعني صلى صلاة نافلة، إذن هنا سبحه بمعنى صلي صلاة الليل، وليس من التسبيح الذي هو قول القائل سبحان الله. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، الصلصال هنا بمعنى الطين اليابس، وليس بمعنى المعجون الذي يستعمله أولادنا في المدارس. الصلصال هنا الفخار اليابس الذي له صلصلة يعني له صوت. هذه بعض الكلمات التي نبهنا عليها من المعاني القرآنية، أسأل الله لي ولكم فهما في كتابه، ونسأل الله التوفيق لنا ولكم بفهم معاني كتابه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء، مدينة العلم والعلماء.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج
2: على شفا جرف هار.
3: على شفا جرف هار.
1: مع الأستاذ أحمد بركات.
2: مع الأستاذ أحمد بركات.
4: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نمضي في برنامج على شفا جرف هار لنقرأ ونفصل في الكبائر السبعين. وبداية نتحدث عن الفحش في الكلام وعن السباب والشتائم. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والفحش والتفحش، فإن الله لا يحب الفاحش المتفحش، وإياكم والظلم، فإنه هو الظلمات يوم القيامة، وإياكم والشح، فإنه دعا من قبلكم فسفكوا دماءهم، ودعا من قبلكم فقطعوا أرحامهم، ودعا من قبلكم فاستحلوا حرماتهم. ومن الكبائر أيضا القمار أو الميسر، ويدخل فيه أمثال اليا نصيب واللوتو والشرط على مال والمراهنات أو ما له قيمة. إن المسابقات بعوض من المشاركين، بحيث يغنم الرابح ويغرم الخاسر، محرمة شرعا، وهي من ميسر القمار الذي أمر الله باجتنابه في قوله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال الشافعية: إن شرطا فيه مال من الجانبين، بحيث يكون المال لمن غلب من اللاعبين فهو القمار المحرم، وصرحوا بأنه حينئذ كبيرة من الكبائر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إن

0: كنا وإياكم مع برنامج
1: كنا وإياكم مع برنامج على شفا جرف هارم
0: على شفا جرف هارم
1: على شفا جرف هارم
0: من إعداد وتقديم الأستاذ أحمد بركات
1: الأستاذ أحمد بركات
0: قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: تمام الساعة العاشرة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، صدق الله العظيم. روي عمن كانوا قبلنا أن هناك شيخا من شيوخ القبائل كان ميسور الحال، وكان له من الأولاد 4، كان 3 منهم يديرون أعماله ويهتمون بممتلكاته، أما أخوهم الأصغر فما زال لم يشتد عوده بعد، ولكن والده كان يؤهله لأن يشارك إخوته العمل ويكسبه الخبرة في الحياة بمساعدة إخوته. وكان أبوهم على علم أنه لن ينجو من أمراض الشيخوخة وأن أجله قد دنا. وفي ليلة أمر أحد الخدم سرا بإحضار 4 صناديق ذات أقفال، ووضع داخلها أشياء، ثم حفر على كل صندوق اسم واحد من أبنائه. وفي الليلة التالية طلبهم للاجتماع في حديقة المنزل.
3: اعلموا يا أبنائي أني بذلت ما في وسعي لكي أحقق لكم حياة كريمة، وقد وفقني الله وأديت رسالتي، وإني لأشعر أن ساعة الفراق قد اقتربت، لذا وجب علي أن أحرص على أن أحفظ أموالكم من بعدي، وألا تتحول ممتلكاتي إلى نقمة على أبنائي ونزاع وخلاف.
4: بارك الله لك يا أبي وأطال عمرك.
3: إنها سنة الحياة يا ولدي، ولقد أخذت نصيبي من الدنيا.
5: وما هذه الصناديق يا أبي؟
3: هذه الصناديق 4 حفر على كل منها اسم أحدكم وأغلقت بأقفال، فلتفتحوها إذا أتى علي الموت، وإني قد قسمت بينكم، وقسمتي موجودة في هذه الصناديق، وليرضى كل منكم بما قسمت له، وإن اختلفتم فيما بينكم فارجعوا إلى قاضي البلاد الشرقية لتعرضوا عليه الأمر، فإنه رجل حكيم من قضاة العرف، وأسأل الله لكم الهداية والسداد.
2: وبعد أيام توفى الشيخ، فاجتمع الأبناء 4، فلما اجتمعوا وجد أكبرهم في الصندوق السيف وخاتم الرئاسة والراية، ووجد أخوه الثاني الرمل والحجارة، ووجد أخوه الثالث العظام، ووجد الرابع الذهب والفضة.
4: رحمك الله يا أبي، هذه قسمتك العادلة.
6: ما عاهدنا من أبينا ظلما ولا تفرقة في المعاملة أبدا.
7: لن أصمت على هذا الظلم، أعطني حقي أيها الصغير المدلل وإلا.
4: كفى يا إخوتي، لقد أوصانا أبونا رحمه الله ألا نختصم من أجل مال ولا عقار ولا غنم.
6: أراك قد رضيت بهذا الظلم.
7: أما أنا والله لا أرضى أبدا، وسآخذ حقي كاملا ولو بحد السيف.
5: يا إخوتي، أنا وما ترك لي أبي من ميراث لكم جميعا، فأرجوكم ألا نختصم، وإني لأرى أن أبي كان يعلم أن هناك شيئا ما سوف يصيب نفوسنا بعد فتح هذه الصناديق، لذا علينا أن نكمل وصيته رحمه الله، فنحن إلى الآن لم ننفذ إلا نصف الوصية.
4: ماذا تقصد؟
5: أقصد أن علينا أن نتوجه لقاضي البلاد الشرقية ونعرض عليه أمرنا ليفصل بيننا.
7: أي أمر يا هذا؟ سهل عليك أن تقول ما قلت، فقد امتلأ صندوقك بالذهب والفضة والمال.
5: لا تنعتني بهذا، أنا أخوك الأصغر، وما قلت إلا ما أكمل به أبي وصيته.
4: أنا أوافق على إكمال الوصية، فلنتحرك إلى قاضي البلاد الشرقية مع أول ضوء للفجر ونعرض عليه الأمر.
6: حسنا، هيا بنا لنستعد للتحرك ونستريح قليلا قبل أن نبدأ رحلتنا. هيا يا أخي هيا.
7: أي أمر هذا الذي نعرضه على القاضي؟ هذا ظلم يسطع كقرص شمس في كبد السماء. لا حاجة لي بصفر ولا قاض ولا حكم.
4: هيا بنا يا أخي، كن مع الجماعة ولا تخالفنا، ولندعو الله أن يوفقنا في رحلتنا وأن يلقي علينا القاضي الحكيم أمرا يذهب الضغينة والدهشة ويفسر لنا أمر هذه القسمة. هيا.
2: فلما اجتمعوا وأعد الأخوة العدة للسفر وانطلقوا إلى رحلتهم البعيدة، قطعوا سهولا ووديانا وعبروا جبالا صعودا وهبوطا. فلما بلغوا ربع المسافة إذا بحية صغيرة تعترض طريقهم.
5: لا تقلقوا، سوف أخلصكم منها في الحال. هذا الحجر يكفي لتهشيم رأسها. خذي هذه، خذي.
7: لقد أخطأتها أيها المدلل الصغير.
8: تراجعوا تراجعوا يا إخوتي بسرعة، هيا لنسلك طريقا آخر. أسرعوا هيا
7: أسرعوا هيا.
2: فزع الأخوة لما حدث من تلك الحية الصغيرة وحاولوا الهروب حتى نجوا جميعا وعادوا ليكملوا رحلتهم. وأثناء سيرهم مروا على أرض جرداء.
5: انظروا يا إخوتي،
9: جمل سمين وسط هذه الأرض الجرداء.
5: عجبا لهذا الأمر.
4: لا تتوقفوا، هيا لنكمل السير، فقد أوشكت الشمس على الغروب.
5: عجبا لما أرى، لا أكاد أصدق.
6: كيف لهذا الجمل أن يصير هزيلا ضعيفا هكذا وسط هذا الوادي الأخضر الذي يفترشه العشب؟
7: يبدو أننا لن نتوقف عن الدهشة طوال رحلتنا هذه.
2: وصار الأخوة إلى الكهف ودخلوا ليستريحوا من عناء رحلتهم التي ما بقي منها الكثير. ومرت الليلة هادئة حتى استيقظوا على صوت أخيهم الأصغر مع بداية الفجر.
10: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينقطع عمل المرء إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. صدقت يا حبيبي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم. أخوة الإيمان والإسلام، هل الأموات قد انقطعت العلاقة بيننا وبينهم؟ هل انقطعت العلاقة بيننا وبين أمواتنا؟ أم أن لأمواتنا علينا من الحقوق ما يجب تأديته؟ ما يجب تأديته؟ نعم، علينا حقوق كثيرة، وهذه الحقوق تجب علينا جميعا أن نؤديها ابتغاء مرضات الله وتقربا إلى موتانا الذين تركونا في هذه الحياة الدنيا. انقطعت آجالهم وانقطعت أخبارهم وطوى التراب أجسادهم وانتهت أعمارهم، وكانوا يتمنون كما نتمنى ويحبون الحياة كما نحبها ويحرصون على الدنيا كما نحرص عليها. المهم، تذكرت سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما مر على المقابر فقال: السلام عليكم يا أهل المقابر، سأقص عليكم خبر ما عندنا وتقصون علي خبر ما عندكم. أما خبر ما عندنا فإن النساء قد زوجت، وإن الديار قد سكنت، وإن الأموال قد قسمت، هذا خبر ما عندنا، فما خبر ما عندكم؟ وبكى. فنظر إليه الذين يقفون بجواره وقالوا: يا ابن أبي طالب، أتكلم الموتى؟ قال: والله إنهم يسمعونني كما تسمعوني، ولو أذن لهم أن يتكلموا لقالوا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إخوة الإيمان والإسلام، ما أبلغ هذه العبارة، وما أعظم هذه الآية، وما أحوج كل امرئ إلى أن يسمع هذه الباقة من الأدعية لموتاه وموتانا. هيا نؤدي الحقوق التي علينا ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى، ونحن نسأل الله القبول. الله

اللهم أمين يا رب العالمين. عندما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم نحن نلاحظ دائما أن النبي يقدم الحي على الميت في الدعاء، وهذا له سر عجيب، لأن الله سبحانه وتعالى زي ما في سورة المائدة كده يقول إنما يتقبل الله من المتقين، فعمل المتوفى قد انتهى، يبقى المفروض إن احنا محتاجين دعاء حي يكون صالح، وده سبب الدعاء اللي بيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو

نحن نحتاج إلى أن ندخل في حيز المغفرة. لو ربنا سبحانه وتعالى قبلك من المستغفرين وقبلك من الذين غفر لهم استجيب دعاؤك. علشان كده بنقول للناس دايما أي حد يموت له ميت الاتنين بيورثوا، الحي بيورث تركة الميت والميت بيورث صلاح الحي. علشان كده اوعى تظن انه الابن لو ترك الاب ابنه وهو غير صالح انه هذا الابن سينفع اباه باي حال من الاحوال، بالعكس ده هذا الابن سيتسبب في مساءلة الاب في قبره ويوم القيامة. وبالتالي الابن الصالح هو تركة يرثها الانسان منا. يبقى عرفتم ليه الواحد منا بيربي ابنه على الصلاح؟ لصالحنا احنا، نحن نربي اولادنا على الصلاح لصالحنا، لان اولادنا لو لم يكونوا صالحين والله ما حينفعونا يوم القيامة، ولا حيقبل منهم لا دعاء ولا رجاء، ولا حيرفع لهم دعاء الى السماء. يبقى لازم الانسان يعرف انه الدعاء لا يكون الا من صالح، انما يتقبل الله من المتقين. ولذلك ربنا بيقول ايه وما دعاء الكافرين الا في ضلال. لا قيمة لدعاء غير المؤمن او غير المسلم. ايه غير المؤمن ولا غير المسلم ودعا لك، ايه الدعاء هيستجاب ليه ازاي؟ خد بالك يعني اذا الصلاح هو سبب من اهم اسباب المغفرة التي يغفر بها للحي، وبالتالي تتعدى تلك المغفرة الى المتوفى. وخدوا بالكم انا بقول متوفى مش زي الناس ما بتقول المتوفي. المتوفي دوت هو ربنا سبحانه وتعالى. الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامه. انما الميت اسمه المتوفى والمرأة اسمها المتوفى. اسمع بقية الدعاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشهيدنا وغائبنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفاه على الإسلام. ده كلام مهم جدا. هذا الدعاء الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم يوضح أنه في ناس بتعيش على الإسلام وبتموت على الكفر، بترتد، بتنكس على أعقابها، بتموت على غير الملة. كلام ده ممكن وارد، وممكن ممكن ناس تعيش على الـ الـ الـ الكفر وتموت على الإسلام. يبقى أهم حاجة إن يحصل لك الحاجتين، إنك تعيش على الإسلام وتموت على الإسلام. من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام. أنا الكلام ده مهم جدا، لأنه أنت لو بصيت في الآية المولى سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ قل إن إيه صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. لما يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي أهو ومماتي، يعني إيه ومحياي ومماتي؟ يعني أنت لازم تحيا حياة المسلم. أنت تسأل نفسك هل حياتك دي حياة الإسلام؟ خد بالك فأحييه على الإسلام. إنما أحييه على الإسلام بمفهوم الإسلام مش بمفهومك أنت. أصل كل واحد فينا بيحيا حياة يقولك والله أنا مسلم وراضي ومقتنع وعندي تصالح مع نفسي. غلط. هو لابد أن يكون عملك أو حياتك مرهونة بمراد الله سبحانه وتعالى، بالشرع الله عز وجل. في الحالة دي يبقى أنت عشت على الإسلام، حياتك على الإسلام، والممات بيكون على الإسلام بعد ذلك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني ما تموتش على معصية، ما تموتش على إغضاب الله، ما تموتش وانت تارك الشرع، ما تموتش وانت تارك للصلاة، ما تموتش وانت بتكره أهل الله سبحانه وتعالى. فهذا دعاء عظيم جدا. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. ده دعاء الحبيب صلى الله عليه وسلم. اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة. هم حاجتين اتنين لازم تاخد بالك منه، وحدانية الله وإثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير. في مرة من المرات مات صحابي جليل عليه رضوان الله، هو سيدنا عثمان بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه. ووقف النبي صلى الله عليه وسلم على قبره يقول للصحابة كلمة عظيمة جدا، عارفين يقول لهم إيه؟ يقول لهم استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. يبقى الميت منتظر دعاء الحي. دعاء الحي بيعمله إيه؟ دعاء الحي شفاعة. لذلك مر رجل على قبور بعض الناس وقال لا إله إلا الله، ثم جلس بجوار تلك القبور ونام، أخذته سنة من النوم. فلما نام هذا الرجل جاءته الأموات في المنام الذي كان ينامه، جاءوه في الرؤيا وقالوا له يا عبد الله سمعناك وأنت تمر علينا وتقول لا إله إلا الله، والله الذي لا

لا غيره، حسدناك عليها ووددنا لو أننا وأخذنا من الله ساعة بملء الأرض ذهبا نقول فيها لا إله إلا الله ونذكر الله فيها ثم نعود إلى التراب والموت مرة ثانية. اغفر يا رب لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. هيا نؤمن وندعو لموتانا وموتى المسلمين. اللهم أمين. الله.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يارب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: بشر يا ابو الديب بشر، ايش قالوا لك رجب ومرته؟
2: والله الامور ماشيه تمام. اي والله غير نطلع فوق فوق يا نهيد.
1: اي طب بشر، بس ايش حكوا لك؟
2: شو حكولي؟ وافقوا.
1: هيك وافقوا على طول؟ انت ايش حكيت لهم؟
2: قلت لها يا بنت عمي احنا اهلك وبنخاف على مصاريكي، وغير هيك حكيت لرجب، قلت له يا رجب اذا مصاريك بضلهم في البنك بصير عليهم ربا وبصيروا حرام.
1: ايوه هيك خلينا نجيب ونطلع فوق ونعيش زي الناس.
3: طيب ماشي، هلقيت احنا بدنا نناقش الخطوه اللي بعد هيك. جبنا المصاري
2: لكل حادث حديث يا ابو الذكر.
3: والله شايف يا اخوي ابو الديب انه قاعد انت ومرتك بتخططوا تاخدوا المصاري لحالكو وتعطونا الفتات.
2: انت عمرك ما ظنيت فيا ظن كويس يا ابو الذكر، ولك انا اخوك، انا اخوك، ما تنساش ان انا كنت اربي وادفع.
1: اي والله عينينا تظن واحنا بنربي فيها لحد ما كبرت.
3: يا حرام، اما انا ما كانش لي دخل، ما عنيتش. ما تحكي يا استاذ وائل، قاعد بتسمع وساكت.
4: انتوا قاعدين بتخططوا وبترسموا لاشي كله حرام في حرام، ايش احكي واقول؟
2: ايوه انت بس طلعنا انه احنا ماكلين المال اليتيم، احنا بدنا ناخد مصاريها ونشغلهم.
4: وتشغلهم فيش يا اخوي؟
2: عد هذا مش شغلك.
4: والله يا اخوي اللي انا شايفه انه من كلامكو بتكوش تشغلوا المصاري، بدكو تخدوهن وتضحكوا عليهم.
3: انا الحق علي اللي قلت لك احكي، كان ضليتك ساكت احسن لك.
1: اصلا وائل صغير وملوش في الشغلات هذه.
4: اما انت الك يا حجة يا فهمانة.
1: شايف شايف كيف اخوك بيطول لسانه علي؟
2: وائل قوم على قرايتك، قوم اقف.
4: ما هو احسن. اي والله القراية احسن من قعدتكو كلها حرام في حرام.
3: والله انا خايف ينطبق علينا المثل، ما شافوهمش هم بسرقوا شافوهم هم بتقاسموا.
2: والله يكود انك مصدق ان احنا بدنا نسرق المصاري.
3: هات من الاخر، شو بدنا نعمل في المصاري؟ والله كود بتفكرني وائل انا.
2: طب اعتبر نفسك انه انت اللي استلمت المصاري من البنك، قل لي يا شاطر شو بدك تعمل فيهم؟
3: بسيطة، ما بدهاش حسبة. المبلغ 1,700,000 دولار، بشغل 1,000,000 دولار في البنيان والعقارات، وال700,000 بضلهم في جيب تفراطة لزوم الشغل.
2: واحنا وين طلعنا على الرف؟
3: لا يا اخوي، مش بقول لك 1,000,000 دولار بدهم يشتغلوا؟ يعني حضرتك حتحط في جيبتك كل شهر 500 دولار، وانت يا ست نهيل حتحط في جيبتك كمان من 300 ل 400 دولار.
1: ليش يا اخويا؟ هو انا حقي ناقص؟
3: خلص بلاش، اعتبريهم 500، والله ما هم خسارة فيكي.
2: هذه القسمة بتمشيش معايا، بدكوا توكلوني ان انا اخذ المصاري وانا اللي اخش في المشاريع، لان انا الكبير وانا اللي تعبت.
3: ماشي انا موافق، بس بشرط.
2: ايش شرطك؟
3: كل شهر بدك تحط في جيبتي 1,500 دولار.
2: اوف، هو احنا بدنا نفتح مصنع ذهب؟
3: وليش ما تفتح؟ معك 1,700,000. غير هيك بدك تعطيني دفعة اولى لا تقل عن 100,000 دولار.
2: ليش يا اخويا؟ لا تكون ورثت لهبة بعدين.
3: مش بدي ابني لي بيت واتزوج، انتو تزوجتوا وخلفتوا.
2: طب بس نجيب المصاري بصير كل خير.
1: قديش جايب شاورما انت يا رشاد؟
5: جابت 4 صحون شاورما، وجابت كمان 5 صحون سلطة، مش بدنا نقل؟
1: كل صحن انت جايبه 50 شيكل، هذا كبير. هو يعني انا قديش بدي اكل؟ انا اكتر اشي بدي اكله صحن صغير.
5: وعم بجيب لك حالك وعم بدي اقعد اتفرج عليك ولا مسكر الموت وقعد اخبط في التلفزيون؟ بدي اكل انا.
1: طيب عملت حساب لدار اخوك؟
5: جبت اخوي سندوتش صغير بيت واحد.
1: اي لا بنفعش، جايب لك 5-6 صواني ولاخوك سندويش.
5: بضحك عليك، انا جبت له صينيه وجبت له كمان فلفل تركي وجبت له كمان صحن سلطات عليه حمص وعليه طحينيه.
1: قصدك مايونيز؟
5: هو ايوه يا ابو بيس.
1: طيب يلا روح ودي لاخوك خليه يتعشى.
5: ما قطع حيضل يقول لي بدنا ناخذ المصاري وبدنا نعمل مشروع.
1: مش احنا خلصنا من هذا الموضوع يا رجب؟
5: طب ليش احنا ما نعمل مع اخوي زي ما بدنا نعمل مع اولاد عمك؟
1: والله فكره، خلص قول له موافقين.
5: أقول المفقين يسحب المصاريف كلها يعمل مشاريع.
1: يا رجب طبعا، بس زي ما اتفقنا.
5: ما اتفقنا هكي تقعديش تركلي هكي طنا بروح، ولا من قادي اتوقف امك ما باقيش تم تغي بتعمل حالك انت مش ماكلة.
1: مش انت جايب لي صحن وإلك خمس صحون؟
5: هي ما عشان ما تقليش من السلطة.
1: طب بس يلا روح روح.
5: طيب ماشي يلا دير بالك بعد ما تركلي تتزوج. طيب
1: طيب يا رجب اللي بدك اياه.
6: يا ميت أهلا وسهلا، القمر خش علي، النجوم، الحلاوة كلها، مش عارف ايش اقول انا.
5: ما جبتلك شاومة عشان ما تقولش اخوي بصرفش علي.
6: يا ورد علي انا، اي لحم كتافي من خيرك يا اخوي.
5: طيب هلقيت قاعد كل وبعد ما تقل بطلع شغلك عشان تشتغل عشان تضبط حالك.
6: حاضر يا اخوي اللي بدك اياه، بس ايش بخصوص الموضوع اللي حكيت لك اياه؟
5: موضوع ايش تبع الاكل؟
6: مش اكل، مش كله اكل، بحكي عن موضوع المصاري عشان اعمل لك مشروع.
5: حكيت مع حبة.
6: وش حكيت لك؟ اصحى تكون معارضة.
5: لا قالت لي هذا اخوك حبيبك من رقب اللحمة هذا.
6: يا عيني يا عيني من رقب اللحمة، حلو هذه.
5: حلو ما عارف حلو، وفي كمان معاه واحدة شبس.
6: طيب تمام، وقتش بدنا نروح على البنك عشان نسحب المصاري؟
5: بدنا نروح يوم الاحد.
6: اي لا يا رجب خليها على السبت.
5: ما عشان بسكر يوم السبت، الزلمة تبع البنك عشان بسكر عشان بشرع الخط.
6: خلص ولا يهمك، يوم الاحد الساعة 9 اجيب لك سيارة طلب ولا انت تجيني؟
5: ما احنا ونفس الدار قاعدين، انت هاي دارك انا هاي داري.
6: يقطع شرك يا رجب، مأسكك مأسكك.
5: ما زاك يا اخي قاعد بقول اجيبك سيارة طلب، ما انت هاي دارك انت ولا هاي داري، جنب بعض ما احنا. فكما كنت تخبطني من الشبشب من الشباك تخبطه يجي على طول عمل خوري.
6: مزح يا رجب، كان مزح والله، من حب إلك من حب إلك كنت أخبطك بالشبشب.
5: وانا كمان بحبك، ممكن أخبطك بالشبشب.
6: يقطع شرك يا رجب.
5: أصوي يقطع شرك، مش انت بتقول بحب التاني بخبطه بالشبشب؟ بدي أخبطك بالشبشب عشان بحبك أخويا.
6: مقبولة منك يا رجب، بس على إيدي أخبطني.
5: مش انت كنت تخبطني عمل أخيري؟
6: بنفعش يا رجب بنفعش، الشبشب حيعلم على مناخيري، حيعلم على وجهي، اخوك الكبير انا عيب.
5: خلاص يهمش يهمش، ما خبطك بالشكوش.
6: يقطع شرك يا رجب، ما خف دمك، رائع انت رائع. تنساش يوم الاحد بتصحى بدري على الساعة 9 عشان نضلنا طالعين انا وياك. تمام
5: خلاص ما يهمك. تمام

0: ايش بدي اقول يا اخويا نازك؟
1: قول يا تايسون ايش الدعوة؟ في حد مغلبك في الشغل؟
0: الشاب هذا اللي جبناه النطور بدل رجب
1: ايش ماله؟
0: طول الوقت هو نايم.
1: نايم؟ وليش مخليه لهالجيت؟ احكي معاه يا اخوي، احكي معاه، قل له بخصم عليك يوميتك، قل له علم الشغل يعني هو بدي يجي هيك متعلم مثلا؟
0: هو شغلنا بده صنعة يا اخوي، شغلنا بده يجي الواحد يضل سهران وما ينامش بس.
1: معلش يا اخوي معلش، احكي معاه انت وقل له هذا الشغل امان في رقبتك.
0: انا الي خاطر اروح على رجب واخليه يجي يشتغل بداله.
1: علمك قديم يا اخوي.
0: ليش هاجر رجب؟
1: رجب يا اخوي صار اغنى منه ومنك كمان.
0: انا عرفت انه مرته طلع لها مصاري بس ما بعرفش قديش.
1: طلع لي يا اخوي اللهم صل على النبي 1,700,000 دولار.
0: الله اكبر رجب.
1: علشان هيك يا اخوي انا لازم العب بذكاء معه.
0: ايش يعني مش فاهم؟
1: بما انه صار معه مصاري هلقيت انا بدي احاول يا اشاركه يا يشاركني عشان معه مصاري.
0: طب وهو برضى يا اخوي؟
1: هو انا بدي منه حسنه؟ بدي يتصدق علي؟ هذا بزنس، هذا شغل، بده يشغل مصاري.
0: والله يا رجب
2: هات هالجاكيت السود يا نهيل.
3: هيها جنبك طلعت لك اياها.
2: اها طب وين الجرابين الزرق؟
3: مغسولات، البس الجرابين السود.
2: طيب ماشي.
3: دقة دقة يا ابو الديب، بديش ترجع وتقولي رجب عمل مشكلة معانا او هبة غيرت رأيها.
2: عيب، انا ابو الديب مش عارفاني؟
3: بدي ترجع والكرتونة في ايديك مليانة مصاري.
2: ولا يهمك، حصفت لك اياهم رزمة رزمة على التخت وتضلك تشم فيهم لما تنسطحي.
3: هو انا بدي اضلني اشم فيهم؟ احنا بدنا ناخد المصاري، خلينا نغير حالنا.
2: ولا يهمك يا نهيل، ولا يهمك.
3: يلا يلا توكل على الله
2: والنعم بالله. دير بالك اليوم بتحضرينا الغدا.
3: ليش احضر لك الغدا؟ ما انت جاي وجايب معاك المصاري، هات لك وانت جاي اكم من جاجة او حبشة مشوية.
2: ولا يهمك، بجيب خروف.
4: يلا يا ابو الديب، يلا يا راجل.
3: هاي اخوك بزعق، يلا اطلع.
4: ايش يا ابو الديب، انت زي النسوين؟ في البيت بتقعد نص ساعة وعلى الباب لما تيجي تطلع بتقعد 3 ساعات.
2: ولا كانت تجيب لي الجكيتة والجرابين، ايش مالك؟
4: طب يلا يلا بدنا نطلع، بلاش البنك يزحم هالجيت.
2: احنا هالجيت بدناش نتوجه على البنك.
4: والله وين بدنا نتوجه؟
2: بدنا نروح على دار رجب ناخده وبعدين نطلع البنك.
4: طب يلا نهين، اخسر على الوقت يا راجل.
5: يلا يا رجب انهينا، ايه اللي ساعة بستناك عبا بالضوء؟
6: معايا بستنى ما قاعد بابس في الجرابين، لبست الجرابين بالشقلوب.
5: يا رجب ببيننش لو لبسن بالشقلوب ما انت حضرتن جوا الكندرة يا زلمة.
6: ما بدا بس على الزنوبة انا، ما بابا الكندرة تبعتي طمها فاتح.
5: يا رجب بلا جرابين، الاسلاح حينو تعال بالزنوبة حافية ابن الحلال.
6: واصبع عليك كبيرة الاطفة تبعه عامل زي الاسم الانجليزي والناس طالما يطلع عليه.
5: يا عمي بهمش، ما انت هلقيت مليونير، الناس حتيجي تبوس اصبعك.
6: ما قلنا تقول اصبع رجلي ريحته مش كويسة.
5: يخرب بيتك يا زلمة انهيني.
6: طيب عيني جيك ما بزعق عاي وحق ابا بطل.
5: يا رجب يا رجب اعقل دخيل الله، وقتش بدك تتغير؟
6: واش غير بدك تتغير عشان تصير تقول مين هذا؟ هذا احمد كلمنتينا ولا عبد الفتاح الجنزير؟ وبطبطة تعرفني.
5: غير اطباقك يا رجب، غير اطباقك مشان الله، صار معك مصاري هالجيت.
6: طيب مش انت بدك تخد هناك جيت؟
5: طب يلا يلا توكل على الله.
6: وين؟
5: بدنا نروح على البنك عشان نسحب المصاري، مالك انت نسيت؟
6: مش خلينا نروح في الاول تبع الطحال ناكل لنا 20 سندويش وبعشر روح.
5: يا عمي انا بدي اوديك على اكبر مطعم مشاوي في البلد، بس انهيني يلا.
6: طيب عيني بدي اروح انا عيني.
5: شوف بشوف نسابك جايين يا رجب، ايش الدعوة؟
6: ما هو شو اسمه عكت انت اعمل حالك انت بتروح معاي هيك بدك تخدم مصامي البنك.
5: ايش القصة يا رجب فهمني.
6: اما هو عشان قابدوا ما يضحق علي، هم قابدوا ما يخدم مصاري، قلت لهم خلاص بروح بسحب لكم مصاري.
5: بدك تسحب المصاري للنسايبك؟
6: بديش اسحب المصاري انا الهم، انا بدي اسحبهم الك، بس انا بدي اخذهم معي هيك وخلاص.
5: كيف خلاص؟ مش فاهم. خلاص ايش لزومهم يروحوا معانا؟
6: ما عشان ما يزعلوش مني بروح هناك وبعش تبع البنك بقولهم فشوا مصاري لرجب.
5: يا عيني عليك يا رجب يا عيني.
6: ما قلت خليك واقفين بروح عشان بدي اقولهم شو اسمه احكي لهم كلمتين عشان المصاري.
5: ايش بدك تحكي لهم؟
6: ما قلت حقولوا ليش اخوك رايح معاك. بدي اقولهم اخوي بده رايح معي عشان لو اي واحد بده يسرق المصاري طبطخ فيهم بالفعل تبعه.
5: 100% انت يا رجب.
1: ايش ابو الديب؟ بشوف اخوه ابو النسر معاه ولابس ومتلبس، ايش القصه؟
2: والله قلبي صار يوغوشني انا. روح روح بس نصال بصير خير.
7: والله اهلا وسهلا اهلا وسهلا، تفضلوا.
2: حبيبنا ابو النسر كيف حالك؟
7: الله يسعدك، تفضلوا.
2: لا لا معلش، بدنا نصل مشوار مع رجب.
7: قصدك على البنك يعني؟
1: أكلة هوا ورب الكعب غير كل مشاريعنا تروح على الفشوش.
2: وطي لي صوتك وهدي وسيب الأمر علي. صحيح أبو النسر على البنك.
7: على بركة الله، توكلوا على الله.
2: بعد إذنك بدي أحكي مع رجب كلمتين على الشقة.
7: وماله يا زلمة أبو نسب أنت؟
2: إيش رجب إيش القصة فهمني؟ بشوف أخوك جاي يروح معنا على البنك.
6: ما هو عشان بدي يروح معاه مصدق أي واحد بده يسرق المصاري طخ في إصبعه.
2: اها يعني احنا على كلامنا زي ما اتفقنا.
6: زي ما اتفقنا بسحب المصاري كلهن وبعطيكم اياهن وانتوا بتشغلوهن وقت ما بدكم تعطوني مصاري اعطوني، ما بدكوش تعطوني بلاش بضلني اشتغل على الحمار.
2: لا يا رجب مش احنا اللي بنعمل هيك، احنا حنعمل شركه وانت حتكون رئيس مجلس ادارتها وانت اللي تشرط وانت اللي تقول هذا صح وهذا غلط.
6: خلاص 100% خلاص يلا.
2: يعني نطمن بخصوص اخوك ولا كيف؟
6: نطمن يا زلمة اخويا بكسر القيت قدامك بكسر تكسير زي المشطاح ما متكسر بنحط في النار.
2: والله كبير يا رجب كبير.
1: السلام عليكم.
8: وعليكم السلام، هلا تفضل.
1: معلش بس بسأل عن دار رجب.
8: قصدك الاستاذ رجب؟
1: معلش قصد الأستاذ الشاعر الأديب المفكر الكبير رجب.
8: أيوة هيك اعدل كلامك. بتطلع على راس الشارع وعلى ايدك الشمال خامس دار بتلاقيها.
1: شكرا.
8: عفوا بس ممكن اعرف ايش بدك منه؟
1: والله بصراحة انا رجل اعمال، عندي مصنع وعندي اراضي وعندي مزارع وحابب اشاركه.
8: طبعا، ما هو رجب هلقيت صار مليونير طبعا.
1: بس معقول بلاقيه في الدار؟
8: ما هو واحد من الاثنين، يا اما بتلاقيه في الدار يا اما في البنك.
1: ماشي ماشي شكرا تحياتي.
2: ايش هذا يا رجب؟
6: ايش هذا؟ هاي صاحب كل المصاري كلهن هاي اعطاك اياهن.
2: ولا انت هبل ولا بتتهبل عليا؟
6: بتهبلش عليك، مش تقول بدك تسحب المصاري؟
2: أنا قلت تسحب $1,700,000 مش 2.5 شيكل يا رجب.
6: ما يا صيدي في البنك أنا 2.5 شيكل كنت محوشهم من العيد الصغير.
1: طب المصاري يا رجب $1,700,000 وينهم؟
6: مش عارف أنا، هدول مش إلي هدول هبة.
5: طيب يا رجب وين حطاهن هبة؟
6: مش عارف وين حطاهن، أنا مش عارف وحياتي أنا مش عارف.
5: يعني هلقيت يا رجب كل الزفة هذا اللي جاي على البنك جايين على 2.5 شيكل؟
6: صيدي في البنك.
5: ان شاء الله بنك يهيل عليك يخلصنا منك يا راجل، وانا كل علمي 1,700,000. اتفي عليك يا كذاب يا نصاب. لا وكمان بدك تربطنا بالشبشب على مناخيري وبسحب ناعم معاك ومش عاجبه وتريتك طلعت حي من تحت تبهن يا اخو الشلن. وين المصاري؟
6: ما فيش عندي مصاري، انا راح ابلغ البوليس وأجيب لك الضابط الجنب فرد وفي كمان كشاف. يلا

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مشهور، لعل كثير من الناس يحفظ هذا الحديث، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وهذا معناها بأن الإتقان في الأعمال من الأمور التي يحبها الله عز وجل ويرضاها. وإتقانك للعمل إما أن يكون هذا العمل لك، وإما أن يكون هذا العمل لغيرك. والله عز وجل يحب الأمرين، سواء عملت لنفسك أو عملت لغيرك، أن تتقن هذا العمل وأن تؤديه كما هو المطلوب منك، أو كما هو المتفق عليه، أو بالصفات التي أنت تعرف بأنها هي التي من أجلها قام هذا العمل. كثير من الناس يعرف هذا الحديث، نعم، بس كثير من الناس ما يدري متى قاله النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قاله في لحظات وداع حبيب إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي رزقه الله عز وجل من ماري القبطية رضي الله عنها وأم المؤمنين، عندما أنجبت هذا الغلام وتعلق قلب النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وسماه إبراهيم على جده إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. ما بلغ سنتين من العمر حتى حضره النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتضر. سيرين أخت ماريا القبطية وابنها ثابت كان قد حضر في مجلس الاحتضار، وكان يبكيان، وقد رفعت أصواتهما بالبكاء عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما نهاهما حتى يوم فاضت روح إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. فأسكت النبي صلى الله عليه وسلم سيرين وثابت عن الصياح. ثم بعد ذلك جاء الفضل ابن العباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فغسل إبراهيم ثم كفنه وذهب به مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبره. نزل في القبر أسامة ابن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم، والفضل ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك جاء من يضع اللبن، ووجد النبي صلى الله عليه وسلم فرجة بين اللبن، فقال صلى الله عليه وسلم: أصلحوا، يعني أصلح هذه الفروجات، اجعلها في طريقة صحيحة وفي اصطكاك واستواء صحيح. فكأنه نظر للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني أنه شيء لا يضر. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أما إني أعلم أنه لا يضر، ولكنه أحظى وأقر لعين الحي. يعني الإنسان الحي يفرح أنه إيش، حتى يعني الميت من أهله وأحبابه قد دفن بطريقة صحيحة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. لا تنتظر من الناس ينتقدونك في أعمالك، لا تنتظر من الناس يصلحون أعمالك. إذا أنت عملت عمل، عليك أن تعمله بوفق الضوابط والشروط والمعايير المتفق عليها، فهذا شيء مما يحبه الله. وإنت قاعد تعمل، تذكر أن الله يحب المتقنين، فكن من أولئك حتى يحبك الله. ومن أحبه الله عز وجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يلقي بحبيبه في النار. عسى الله يجعلنا وإياكم من أحباب رب العالمين ومن المتقنين لأعمالهم، والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم.
2: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم.
1: أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.

0: هذا خلق الله
1: كون فسيح وعالم ضخم ونظام دقيق ومخلوقات تسعى

0: تأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله،
1: هذا خلق الله،
0: هذا خلق الله.
2: خلق الملائكة،
3: الجزء الثاني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من لقاءات برنامجكم هذا خلق الله، والذي نستكمل فيه بحول الله وقوته عن خلق الملائكة وبيان الإعجاز الإلهي في ذلك.
1: في حلقتنا نتحدث عن عدة جوانب ترتبط بالملائكة، مثل أسمائهم وعلاقتهم بالبشر في المواطن المختلفة، وعن مراحل حياة الإنسان المتعددة، وغير ذلك من الأمور.
0: لا شك أن أسماء الملائكة نحو جبريل وإسرافيل وميكائيل غير عربية في الأصل، ولكنها من الأسماء الأعجمية التي عربت وخضعت لخصائص الاستعمال العربي ودلالاته،
1: وذلك بحسب الرأي الشائع الذي يجعل اللفظ العربي كلما دار على ألسنة العرب وحل في تراثهم.
0: وقد درس بعض علماء اللغة المعاصرين أسماء الملائكة المعروفة من خلال دراسة الأعلام المنتهية بالمقطع إيل، ووجدوا أن هذه الأعلام تتكون من مقطعين، صدر الكلمة مضافا إليه المقطع إيل،
1: مثل جبرائيل وميكائيل وإسرافيل.
0: وقالوا هذه أعلام أجنبية أخذتها العربية عن اللغات السامية الأخرى، وبخاصة العبرية، فتنتهي هذه الأعلام بالمقطع إيل بمعنى لفظ الجلالة الله، وهو ما تستعمله العبرية والعربية الجنوبية القديمة. وقد ركب معها في العبرية كلمات صدور ليصبح المركب علما على مسميات مختلفة.
1: ولكن هذه الأسماء والكلمات أصبحت مصطلحات إسلامية بعد أن أوردها القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.
0: ولا يخفى على أي مسلم اليوم معنى جبرائيل وإسرافيل وميكائيل، لأنها صارت ضمن مكونات عقيدته.
1: وقد بدأت علاقة الملائكة بالبشر منذ زمن سحيق، حتى قبل خلق أبي البشر آدم عليه السلام، حينما قال الله تعالى للملائكة: وإن

0: وحينما أراد الله عز وجل أن يخلق أبا البشر آدم عليه السلام من تراب الأرض أرسل ملكا ليقبض قبضة من التراب.
1: وبعد أن خلق الله عز وجل آدم من صلصال من حمأ مسنون قال سبحانه وتعالى للملائكة:
2: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين.
0: وبمجرد صدور الأمر الإلهي استجابت الملائكة
2: فسجد الملائكة كلهم أجمعون.
1: نعم، استجابت الملائكة وسجدت لآدم تعظيما لأمر ربها سبحانه وتعالى، فهم أي الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال الحمد لله، فحمد الله بإذنه، فقال له ربه: يرحمك الله يا آدم، اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملأ منهم جلوس فقل: السلام عليكم. قالوا: وعليك السلام ورحمة الله. ثم رجع إلى ربه قال: إن هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم. رواه الترمذي وابن حبان.
1: هكذا كانت أول علاقة مباشرة بين الإنسان والملائكة، كانت مشرقة مضيئة، على عكس إبليس الذي أظهر حقده وعداوته من البداية علنا ودون حياء، ورفض الامتثال لأمر الله تعالى بالسجود لآدم كبرا وحسنا.

0: ولم يكتفي إبليس اللعين بذلك، بل بادر بإعلان الحرب الشعواء على آدم وذريته، ولم يبرح حتى أخرجه وزوجه من الجنة، ثم ناصب بني آدم العداء وأقسم على إضلالهم.
1: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين.
2: وتوعد إبليس بني آدم بالوسوسة لهم وبإغوائهم.

0: وبعد أن أنزل الله الإنسان إلى الأرض لعمارتها، أرسل الله سبحانه وتعالى رسلا إلى بني آدم لهدايتهم وحمايتهم من مكر الشيطان وكيده.
1: فأرسل الله تعالى رسله وأنبياءه إلى البشر، وكانت الرسالات والكتب السماوية التي أنزلها الله تعالى إلى الأنبياء والمرسلين. والكتب السماوية المنزلة من أول صحف إبراهيم إلى ختام الرسالات بالقرآن الكريم أتت كلها من عند الله تعالى إلى الأنبياء عن طريق الملائكة.
0: والملائكة يحبون المؤمنين من بني آدم ويقومون بالدعاء والاستغفار لهم.
2: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويؤمنون

0: في الأرض.
1: يقول العلماء: لقد دل القرآن والسنة على أن رؤساء الملائكة أربعة: جبريل وإسرافيل وملك الموت وميكال عليهم السلام.
2: أما إسرافيل فقد أوكل الله إليه النفخ في الصور، قال تعالى:
3: ونفخ في الصور.

وأوكل سبحانه إلى إسرافيل عليه السلام أن يتقدم بعد النفخة الثانية الخلق أجمعين وهم يحشرون إلى أرض المحشر.

0: فالداعي هو إسرافيل، والخلق جميعا يتبعونه ولا يحيدون عنه لا ميمنة ولا ميسرة. فعندما يسمعون نداء إسرافيل عليه السلام يجتمعون كالجراد المنتشر، ويسيرون خلفه يتبعونه إلى أرض المحشر، وهي أرض بيضاء نقية لم يعصى الله تعالى عليها قط.
1: أما ملك الموت فقد أوكل الله تعالى إليه قبض الأرواح، فهناك ملك ينفخ الروح بأمر الله عز وجل في أجسادنا، ونحن أجنة في بطون أمهاتنا، وملك الموت يقبض أرواحنا إذا شاء الله تعالى.

0: أما جبريل وميكال فقد ذكرهما الله تعالى في سورة البقرة وقرن بينهما في عطف خاص بعد أمر مهم، فذكر الله تعالى الملائكة في الأول وهذا ذكر عام،
1: ثم ذكر جبريل وميكال ذكرا خاصا بقصد التمييز والتشريف لهما عليهما الصلاة والسلام.

0: قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره: أي قل يا محمد لهؤلاء اليهود الذين زعموا أن الذي منعهم من الإيمان بك أن وليك جبريل عليه السلام، ولو كان غيره من ملائكة الله لآمنوا بك وصدقوك، إن هذا الزعم منكم تناقض وتهافت وتكبر على الله.
1: فإن جبريل عليه السلام هو الذي نزل بالقرآن من عند الله على قلبك، وهو الذي كان ينزل على الأنبياء قبلك، والله هو الذي أمره وأرسله بذلك، فهو رسول محض.
0: مع أن هذا الكتاب الذي نزل به جبريل مصدقا لما تقدمه من الكتب غير مخالف لها ولا مناقض، وفيه الهداية التامة من أنواع الضلالات والبشارة بالخير الدنيوي والأخروي لمن آمن به.

استبطأ جبريل عليه السلام ذات مرة في نزوله إليه فقال له: لو تأتينا أكثر مما تأتينا، وذلك تشوقا إليه وتوحشا لفراقه وليطمئن قلبه بنزوله. فأنزل الله تعالى على لسان جبريل:

0: قال الشيخ السعدي في تفسيره: يقول جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا من الأمر شيء، إن أمرنا الله تعالى بشيء ابتدرنا أمره ولم نعص له أمرا.
1: فنحن عبيد مأمورون لله تعالى، له الأمور الماضية والمستقبلة والحاضرة في الزمان والمكان.
0: فإذا تبين أن الأمر كله لله وأننا عبيد مدبرون، فيبقى الأمر دائرا بين هل تقتضيه الحكمة الإلهية في مضيه وينفذه، أم لا تقتضيه فيؤخره.
1: ولم يكن ربك لينساك ويهملك، بل لم يزل معتنيا بأمورك مجريا لك على أحسن عوائده وتدابيره الجميلة.
0: فإذا تأخر نزولنا عن الوقت المعتاد فلا يحزنك ذلك ولا يهمك، واعلم أن الله هو الذي أراد ذلك لما له من الحكمة فيه.
1: وهناك علاقة مهمة بين الملائكة وبين كل إنسان، فقد جعل الله عن يمين كل واحد من البشر ملكا يدون له حسناته، وعن شماله ملكا آخر يسجل عليه سيئاته. قال تعالى:

0: وعلاقة الملائكة بالبشر لا تنقطع. ففي الحديث الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
1: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه.
0: وهؤلاء الذين آمنوا بالله سبحانه وتعالى وساروا على منهج الله عز وجل واهتدوا إلى الصراط المستقيم وسلكوا سبيل الرشد أملا في الاستقامة، تتنزل الملائكة عليهم بإذن الله فيطمئنونهم ويبشرونهم.

0: يوعدون.
1: وعندما يحين أجل الإنسان ويتوقف عن التنفس يتوفى، ويقوم ملك الموت بنزع روحه.
0: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون.
2: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل المؤمن قبره فأتاه ملكان فانتهراه، فيقوم يهب كما يهب النائم، فيسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟
1: فيقول: الله ربي، والإسلام ديني، ومحمد نبي. فيقولان له: صدقت، كذلك كنت. فيقال: أفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة. فيقول: دعوني حتى آتي أهلي. فيقولان له: اسكن.
2: وعند أحلك اللحظات وأقسى مراحل العمر، وهي مرحلة الانتقال من الحياة الدنيوية إلى الحياة الأبدية، نجد أن الملائكة لهم دور بارز في ذلك الموقف العظيم، فينادون الذين سبقت لهم الحسنى من الله مبشرين برضوان الله ومذكرين لهم بحسن الثواب.

0: أهل الجنة، نسأل الله تعالى أن نكون منهم.
1: أما الذين كفروا فيساقون إلى النار ويجدون التوبيخ من الملائكة، نعوذ بالله من حالهم.
0: إلى هنا ينتهي وقتنا وحديثنا عن خلق الملائكة، إلى لقاء قريب بإذن الله تعالى، وحديث عن مخلوق من مخلوقات الله تعالى في هذا الكون الفسيح الشاسع، مع أطيب الأمنيات وصادق الدعوات بقضاء أجمل الأوقات في عبادة التفكر في خلق السماوات والأرض. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تأمل في الحياة التي تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج البرنامج الإيماني هذا خلق الله، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة موقف في حياة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مع شاب جاي هاجر عشان يعيش مع النبي عليه الصلاة والسلام. نسمع الحديث الأول عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبواي يبكيان. فقال عليه الصلاة والسلام: ارجع عليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. كنز النهاردة كنز رائع في بر كل إنسان بأبوه أمه. بوجه كلام لنفسي ولكل واحد مش مدرك قيمة الأب والأم عند ربنا وعند سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. مبدئيا الهجرة تغفر ما قبلها. أي واحد في حياة النبي كان يهاجر للنبي عليه الصلاة والسلام كل ذنوبه تتغفر. فالهجرة مقام كبير جدا، ولقب المهاجرين لقب كبير في الإسلام. تاني حاجة، رفقة النبي وصحبة النبي دي جنة الدنيا والآخرة، لا يضاهيها سعادة في الدنيا ولا في الآخرة. تالت حاجة، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام محتاج كل رجل يساعده في الدعوة ويساعده في الجهاد في الأيام اللي كانت بتحارب فيها الدعوة في بداية الإسلام. كل ده ورغم كل ده سيدنا محمد يرجع شاب ويقول له: لو أنت بتحبني فعلا سيبني، ما تعيش معايا، ما تعيش جنبي في المدينة، ما تصليش ورايا وتسمع القرآن من قلبي ومن فمي، لو عندك مسألة ما تجيش تسألني أنا، لا روح عيش مع أبوك وأمك، صلي في المسجد اللي تحت بيتك، واسأل حد من العلماء، وعيش مسلم قريب من ربنا حتى لو انت بعيد عني، لكن قريب من أهلك. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول له: واحد سيبني بس عيش بالمعروف مع أبوك وأمك. يا سيدنا محمد، هو في حاجة في الدنيا تضاهي صحبتك والقرب منك والصلاة وراك، وإن أنا لو عندي مشكلة أسألك وترمي بين إيديك وانت تحليلي مشاكلي؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيقول: مراد الله اوعى تسيب أبوك وأمك عندهم حزن عليك وتروح تعيش مع النبي عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. سبيل المؤمنين، سبيل المنيبين الصالحين بين يدي الله ورسوله، هم الناس البارين بأهلهم. أما الشخص اللي بيبكي أبو أمه، القاسي على أبو أمه، المتجاهل لأبو أمه، اللي عايش ند لأبو أمه، سيدنا محمد بيقوله ده مش سبيل الصالحين. إذا كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في كنز النهاردة بيقوله واحد عيش مع أهلك كأنك عشت معايا، فأنا بقول لكل واحد دلوقتي بعيد عن عصر النبوة، إذا كنت عايز رفقة النبي في الآخرة فصاحب أهلك بالمعروف. سيدك النبي عليه الصلاة والسلام رجع واحد كان عايز يهاجر ويعيش معاه في المدينة وقال له: أهلك أولى بالصحبة، كده كأنك صاحبتني. يا رب ارزقنا الرحمة والحنية والسكينة والتواضع في قلوبنا تجاه أهلنا حتى ننال شرف صحبة النبي عليه الصلاة والسلام في جنات الآخرة. ربنا يفهمنا ويعلمنا ويهدينا وينجينا، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون.
0: حتى الرمق الأخير
2: تابع المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير.
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير.
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
4: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي ألقاه في اليوم 20 من الشهر الخامس من عام 1987، والذي كان بعنوان قدرة الله عز وجل على بعث الخلائق.
5: الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا فإنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. كانت قريش مشغولة بالحياة بعد الموت، أي بالبعث والنشور يوم القيامة للحساب، وكانوا يستبعدون بعد أن يتحولوا إلى عظام ورفات أن يعودوا إلى الحياة من جديد، ونسوا أن الله خلقهم، قد خلقهم أول مرة فلم يكونوا شيئا، كانوا ترابا قبل أن يولدوا. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم وإليه ترجعون؟ فالذي يتذكر أنه لم يكن شيئا قبل زمن مضى يعرف أن الذي أخرجه من الموت إلى الحياة من التراب إلى البشرية هو الذي سيعيد الخلق من جديد من القبور إلى الحياة. لذلك قالت قريش أإذا متنا أإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. يستبعدون حصول هذا الأمر، يستبعدونه بالنسبة إلى قدرتهم وعلمهم. والإنسان محدود القدرة، والإنسان لا يدرك قدرة الله تعالى حق الإدراك. لو أدرك الناس قدرة الله تعالى لما تعجبوا من هذا الأمر. كيف يتعجبون وأمامهم خلق السماوات والأرض وهم يعلمون أن الذي خلق السماوات والأرض هو الله تعالى، وأن الذي خلق الوجود والحياة هو الله تعالى، لأن الله تعالى خلق الموت والحياة، خلق السماوات والأرض. يقول سبحانه وتعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ إن كان قد بنى السماء أفلا يستطيع أن يعيد بناءكم وهو الذي خلقكم أول مرة؟ ويسأل الله تعالى الناس أفعينا بالخلق الأول؟ هل أعجزنا خلقكم أول مرة حتى نعجز عن خلقكم مرة ثانية؟ أفعينا بالخلق الأول؟ والجواب لا، فنحن مخلوقون وقد خلقنا الله تعالى، بل هم في لبس من خلق جديد. فكيف يلتبس عليكم الخلق الجديد؟ من أدرك أن الله تعالى هو الذي خلقه أول مرة فإنه يستطيع بسهولة أن يدرك قدرة الله تعالى وعظمته في خلقكم مرة أخرى. فقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. يربط الله تعالى بين المرة الأولى والمرة الثانية، فسيقولون من يعيدنا؟ لو كنتم حديدا، لو خلقتم من الحديد أو من الحجارة أو من أي مادة تخطر ببالكم، فإن الله تعالى قادر على أن يعيدكم كما خلقكم أول مرة مما خلقكم أول مرة. ففيما العجب وأنتم ترون عظيم قدرة الله تعالى في الوجود كله وفي أنفسكم؟ فالإنسان عندما يدرك أنه مخلوق يدرك قدرة الخالق ويدرك إمكانية العودة. فالقضية ليست قضية وهمية، إنها قضية عقلية، لأن الإنسان يستدل بالمشاهد على المغيب، والإنسان يتدرج من المعلوم إلى المجهول. وتلك هي معلومات الإنسان التي لولا اختزانه للمعلومات السابقة لما استطاع أن يدرك الجديد من مستقبل معلوماته، ولما اكتشف الإنسان الحقائق العلمية لولا أنه يربط بين معلوماته الأولى والمعلومات التي قد تطرح عليه من جديد. وهذه عملية التعليم التي تتم كل يوم، بها يدرك الإنسان ربط الأمور ببعضها البعض. وتلك هي منطلقات الفكر الإنساني التي يناقشها القرآن بكل بساطة دون تعقيد، يستطيع البدوي إدراكها ويستطيع الحضري إدراك هذه المقدمات العلمية التي يطرحها كتاب الله تعالى أمام أعين الناس وأمام أفكارهم، حتى يقيم حجته عليهم، حتى لا يقولوا لم نكن نعلم. لذلك جاء القرآن يناقش هذه القضية التي ما زالت إلى اليوم تشغل أفكار الناس، وهي قضية من أبسط القضايا فيما لو عدنا إلى الفطرة السليمة ودون أن نكون معاندين، لأن العقل يدرك أن شيئا لا يوجد إلا من شيء، ولا يمكن أن يوجد الشيء من لا شيء إلا بقدرة قادر، وهو الخالق سبحانه وتعالى. نحن لا يمكن أن ندرك أن هذا المكان الذي نقيم فيه ونصلي إلا أن يكون قد بني بيد، وأنه قد بني من طين وإسمنت وحديد. نحن ندرك هذه الحقيقة ولو لم نرى البناء، كذلك يجب أن ندرك من بنانا، من بنى أجسامنا، من بنى السماوات والأرض. وإلا فكيف يمكن أن يكون الإنسان عاقلا لو لم يكن مدركا لتلك الحقائق؟ وعندما يذهب العقل يسقط التكليف الشرعي. إذا أخذ ما وهب، أي إذا أخذ العقل أسقط ما أوجب، يسقط التكليف الشرعي. وأما العقلاء فهم مسؤولون أمام الله تعالى. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. لا تسألوا متى هو، لا تسخروا متى هو، قل عسى أن يكون قريبا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. يوم يدعوكم فتنهضون لله تعالى كما دعاكم أول مرة، تنهضون لله تعالى مستجيبين لدعوته. يوم تتشقق الأرض عنهم سراعا، الثالث حشر علينا يسير هين لا تظنوا أنه صعب، أنه صعب. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وأن عليه النشأة الأولى، أن عليه النشأة الآخرة، كما أنشأكم أول مرة ينشئكم مرة أخرى. إذن القضية ليست قضية وهمية، إنما هي قضية منطقية تلزم صاحبها الحجة مهما حاول أن يتفلت الملحدون، لأن الملحد ليس عنده دليل واحد على عدم وجود الله تعالى، وهو يرى كل آيات قدرته في نفسه وفيما حوله من خلق السماوات والأرض. ويسألونك متى هو، قل عسى أن يكون قريبا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. ويسأل الكفار رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنحن معذبون أم مرحومون؟ أنحن ندخل النار أم ندخل الجنة؟ فيعلم الله تعالى رسوله أن يجيبهم جوابا حسنا: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. أجيب الكفار جوابا يلين قلوبهم إلى طاعة الله، لا تقول لهم أنتم في النار، إنما قولوا لهم قولا يرضي الله ويلين قلوبهم إلى طاعة الله عسى أن يتذكروا. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. الشيطان يدخل من خلال الكلمة السيئة ليفرق بين الناس، يفرق بين الرسل ومن يدعونهم، يفرق بين الأخ وأخيه. أما الكلمة الطيبة فإنها تجمع القلوب، لذلك وجه الله تعالى وأرشد رسوله الكريم وأرشد المسلمين والمؤمنين جميعا إلى أن يقولوا الكلمة الطيبة في المكان الصعب، لأن الكلمة الطيبة في المكان الصعب تجعله سهلا هينا. ربكم أعلم بكم، هذا هو الجواب لمن سأل من الكفار عن مكانه عند الله. ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم. هل كذبنا؟ أليس هو الحق؟ أليس الأمر بيد الله؟ هل من الضروري أن نقول له يا كافر أنت في النار؟ أم نكل أمره إلى الله تعالى؟ عسى أن يلين قلبه فيؤمن فيدخل الجنة. إذن لا يجوز أن نحكم على الناس في النار وهم أحياء، لأن المعول على الخاتمة والأعمال بخواتيمها. ربما كان الإنسان في أول عمره من أصحاب النار، ثم يختم له بالإيمان فيكون من أصحاب الجنة. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه القول فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. إذن نحن ليس من حقنا أن نصدر أحكامنا على الآخرين، ولا أن نكفر الآخرين، أو لا أن ندخلهم النار عندما نشاء، أو نخرجهم من النار عندما نشاء. أمرهم بيد ربهم سبحانه وتعالى. ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا. فلا تكونوا وكلاء عن الله تعالى، لا تكونوا وكلاء عن الله في إدخال الناس جنته أو ناره وعذابه. قفوا عند حدودكم التي رسمت لكم، أنتم عبيد وأمركم بيده، إن يشأ يعذبكم أو إن يشأ يرحمكم. لذلك يجب أن نكون مؤدبين كالقرآن الكريم، وخلق المسلم يجب أن يكون خلق القرآن، فقد كان عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن، وكذلك يجب أن يكون خلق كل مسلم لا يتجاوز حدود الله تعالى فيما رسم لعباده. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين في هذا الشهر الكريم. وأن يبارك لنا بالقرآن العظيم، يبارك لنا بالإيمان، أن يبارك لنا في رمضان وفي كل عمل نتقرب به إلى خالقنا ومولانا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتقا من النار يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عتقاء رمضان ومن عتقاء النار، واجعلنا من المؤمنين بآياتك المقتدين برسولك صلى الله عليه وسلم، واختم بالصالحات أعمالنا. وصل اللهم وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.
4: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي ألقاه في اليوم 20 من الشهر الخامس من عام 1987، والذي كان بعنوان قدرة الله على بعث الخلائق.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: من صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته

وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ.

إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، ننبه في هذا اللقاء كما نبهنا في لقاء ماض على بعض الآيات القرآنية التي قد نفهمها بخلاف المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى. من جملة ذلك نقرأ في سورة القارعة قوله سبحانه وتعالى: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. أول ما نسمع كلمة فأمه نظن بأن الأم هي الأم التي هي التي ولدت الإنسان وربته، وليس الأمر كذلك. وما علاقة أم هذا الإنسان إن كان شقيا وأمه صالحة؟ أمه مؤمنة، نسأل الله لا يبتلينا وإياكم. قد يكون إنسان مؤمن ويبتلى بذرية، نسأل الله العافية، يعني غير مؤمنة والعياذ بالله. فلا علاقة للأم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. أم الإنسان في هذه الآية هي رأسه، قمة رأس الإنسان تسمى أم الإنسان. فأمه هاوية يعني أن الإنسان الذي خفت موازينه والعياذ بالله يوم القيامة يهوي في جهنم على رأسه، نسأل الله العافية. وقال بعض المفسرين إن الإنسان بطبيعته لما يخاف يهرع ويهرب إلى أمه، فبدلا من أن يهرب إلى أمه هذا الذي خفت موازينه يهرب إلى جهنم. فأمه هاوية يعني أمه التي يلجأ إليها ويهرب إليها هي الهاوية في نار جهنم، نسأل الله العافية لنا ولكم. من جملة الكلمات التي ننتبه إليها قوله تعالى في بيان المنة على بني إسرائيل وما كان يفعله فرعون بهم أنه يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. يستحيي هنا بمعنى يبقيهم أحياء، وليس يستحيي من الحياء، ليس يستحيي نساء من الحياء، وإنما بمعنى يبقيهم أحياء فلا يقتلهم. أيضا من جملة المعاني قوله تعالى عن في سورة الأعراف عن الذي آتاه الله الآيات فانسلخ منها، قال: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ما معنى كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث؟ تحمل عليه هنا ليس بمعنى تضع فوقه الأحمال، تحمل عليه كما نحمل الأشياء على البغال والحمير وإلى آخره من الحيوانات التي تصلح للحمل، وإنما تحمل عليه بمعنى تطرده وتزجره. حمل على الكلب بمعنى طرده وزجره، هذا هو المعنى هنا. إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. أيضا من جملة المعاني التي ننبه عليها قوله تعالى عن عصا موسى لما قال له الله عز وجل: ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. وفي الآية الأخرى: كأنها جان. الجان هنا هي الحيات الصغار، العرب تسمي الحيات الصغار جان، وليس الجان هنا بمعنى الجن، وإنما هي الحيات الصغار. هذه بعض المعاني التي أحببت أن أنبه عليها، وهناك كلمات أخرى لعلنا ننبه عليها إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سعيد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، صدق الله العظيم. روي عمن كانوا قبلنا أن هناك شيخا من شيوخ القبائل كان ميسور الحال، وكان له من الأولاد 4، كان 3 منهم يديرون أعماله ويهتمون بممتلكاته، أما أخوهم الأصغر فما زال لم يشتد عوده بعد، ولكن والده كان يؤهله لأن يشارك إخوته العمل ويكسبه الخبرة في الحياة بمساعدة إخوته. وكان أبوهم على علم أنه لن ينجو من أمراض الشيخوخة وأن أجله قد دنا. وفي ليلة أمر أحد الخدم سرا بإحضار 4 صناديق ذات أقفال، ووضع داخلها أشياء، ثم حفر على كل صندوق اسم واحد من أبنائه. وفي الليلة التالية طلبهم للاجتماع في حديقة المنزل.
2: اعلموا يا أبنائي أني بذلت ما في وسعي لكي أحقق لكم حياة كريمة، وقد وفقني الله وأديت رسالتي، وإني لأشعر أن ساعة الفراق قد اقتربت، لذا وجب علي أن أحرص على أن أحفظ أموالكم من بعدي، وألا تتحول ممتلكاتي إلى نقمة على أبنائي ونزاع وخلاف.
3: بارك الله لك يا أبي وأطال عمرك.
2: إنها سنة الحياة يا ولدي، ولقد أخذت نصيبي من الدنيا.
4: وما هذه الصناديق يا أبي؟
2: هذه الصناديق 4 حفر على كل منها اسم أحدكم وأغلقت بأقفال، فلتفتحوها إذا أتى علي الموت، وإني قد قسمت بينكم، وقسمتي موجودة في هذه الصناديق، وليرضى كل منكم بما قسمت له، وإن اختلفتم فيما بينكم فارجعوا إلى قاضي البلاد الشرقية لتعرضوا عليه الأمر، فإنه رجل حكيم من قضاة العرف، وأسأل الله لكم الهداية والسداد.
1: وبعد أيام توفى الشيخ، فاجتمع الأبناء 4، فلما اجتمعوا وجد أكبرهم في الصندوق السيف وخاتم الرئاسة والراية، ووجد أخوه الثاني الرمل والحجارة، ووجد أخوه الثالث العظام، ووجد الرابع الذهب والفضة.
3: رحمك الله يا أبي، هذه قسمتك العادلة.
5: ما عاهدنا من أبينا ظلما ولا تفرقة في المعاملة أبدا.
6: لن أصمت على هذا الظلم، أعطني حقي أيها الصغير المدلل وإلا.
3: كفى يا إخوتي، لقد أوصانا أبونا رحمه الله ألا نختصم من أجل مال ولا عقار ولا غنم.
5: أراك قد رضيت بهذا الظلم.
6: أما أنا والله لا أرضى أبدا، وسآخذ حقي كاملا ولو بحد السيف.
4: يا إخوتي، أنا ما ترك لي أبي من ميراث لكم جميعا، فأرجوكم ألا نختصم، وإني لأرى أن أبي كان يعلم أن هناك شيئا ما سوف يصيب نفوسنا بعد فتح هذه الصناديق، لذا علينا أن نكمل وصيته رحمه الله، فنحن إلى الآن لم ننفذ إلا نصف الوصية.
3: ماذا تقصد؟
4: أقصد أن علينا أن نتوجه لقاضي البلاد الشرقية ونعرض عليه أمرنا ليفصل بيننا.
6: أي أمر يا هذا؟ سهل عليك أن تقول ما قلت، فقد امتلأ صندوقك بالذهب والفضة والمال.
4: لا تنعتني بهذا، أنا أخوك الأصغر، وما قلت إلا ما أكمل به أبي وصيته.
3: أنا أوافق على إكمال الوصية، فلنتحرك إلى قاضي البلاد الشرقية مع أول ضوء للفجر ونعرض عليه الأمر.
5: حسنا، هيا بنا لنستعد للتحرك ونستريح قليلا قبل أن نبدأ رحلتنا. هيا يا أخي هيا.
6: أي أمر هذا الذي نعرضه على القاضي؟ هذا ظلم يسطع كقرص شمس في كبد السماء، لا حاجة لي بسفر ولا قاض ولا حكم.
3: هيا بنا يا أخي، كن مع الجماعة ولا تخالفنا، ولندعو الله أن يوفقنا في رحلتنا وأن يلقي علينا القاضي الحكيم أمرا يذهب الضغينة والدهشة ويفسر لنا أمر هذه القسمة. هيا.
1: فلما اجتمعوا وأعد الأخوة العدة للسفر وانطلقوا إلى رحلتهم البعيدة، قطعوا سهولا ووديانا وعبروا جبالا صعودا وهبوطا. فلما بلغوا ربع المسافة إذا بحية صغيرة تعترض طريقهم.
4: لا تقلقوا، سوف أخلصكم منها في الحال. هذا الحجر يكفي لتهشيم رأسها. خذي هذه، خذي.
6: لقد أخطأتها أيها المدلل الصغير.
7: تراجعوا تراجعوا يا إخوتي بسرعة، هيا لنسلك طريقا آخر. أسرعوا هيا،
6: أسرعوا هيا.
1: فزع الأخوة لما حدث من تلك الحية الصغيرة وحاولوا الهروب حتى نجوا جميعا وعادوا ليكملوا رحلتهم. وأثناء سيرهم مروا على أرض جرداء.
5: انظروا يا إخوتي،
8: جمل سمين وسط هذه الأرض الجرداء.
4: عجبا لهذا الأمر.
3: لا تتوقفوا، هيا لنكمل السير، فقد أوشكت الشمس على الغروب.
4: عجبا لما أرى، لا أكاد أصدق.
5: كيف لهذا الجمل أن يصير هزيلا ضعيفا هكذا وسط هذا الوادي الأخضر الذي يفترشه العشب؟
6: يبدو أننا لن نتوقف عن الدهشة طوال رحلتنا هذه.
1: وصار الأخوة إلى الكهف ودخلوا ليستريحوا من عناء رحلتهم التي ما بقي منها الكثير. ومرت الليلة هادئة حتى استيقظوا على صوت أخيهم الأصغر مع بداية الفجر.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينقطع عمل المرء إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. صدقت يا حبيبي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم. أخوة الإيمان والإسلام، هل الأموات قد انقطعت العلاقة بيننا وبينهم؟ هل انقطعت العلاقة بيننا وبين أمواتنا؟ أم أن لأمواتنا علينا من الحقوق ما يجب تأديته؟ ما يجب تأديته؟ نعم، علينا حقوق كثيرة، وهذه الحقوق تجب علينا جميعا أن نؤديها ابتغاء مرضات الله وتقربا إلى موتانا الذين تركونا في هذه الحياة الدنيا. انقطعت آجالهم وانقطعت أخبارهم وطوى التراب أجسادهم وانتهت أعمارهم، وكانوا يتمنون كما نتمنى ويحبون الحياة كما نحبها ويحرصون على الدنيا كما نحرص عليها. المهم، تذكرت سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما مر على المقابر فقال: السلام عليكم يا أهل المقابر، سأقص عليكم خبر ما عندنا وتقصون علي خبر ما عندكم. أما خبر ما عندنا فإن النساء قد زوجت، وإن الديار قد سكنت، وإن الأموال قد قسمت، هذا خبر ما عندنا، فما خبر ما عندكم؟ وبكى. فنظر إليه الذين يقفون بجواره وقالوا: يا ابن أبي طالب، أتكلم الموتى؟ قال: والله إنهم يسمعونني كما تسمعوني، ولو أذن لهم أن يتكلموا لقالوا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إخوة الإيمان والإسلام، ما أبلغ هذه العبارة، وما أعظم هذه الآية، وما أحوج كل امرئ إلى أن يسمع هذه الباقة من الأدعية لموتاه وموتانا. هيا نؤدي الحقوق التي علينا ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى، ونحن نسأل الله القبول. الله.

اللهم أمين يا رب العالمين. عندما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم نحن نلاحظ دائما أن النبي يقدم الحي على الميت في الدعاء، وهذا له سر عجيب، لأن الله سبحانه وتعالى زي ما في سورة المائدة كده يقول إنما يتقبل الله من المتقين، فعمل المتوفى قد انتهى، يبقى المفروض إن احنا محتاجين دعاء حي يكون صالح، وده سبب الدعاء اللي بيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يدعو له. يقول لك العلماء واشترط أن يكون الولد صالحا احترازا عن الولد غير الصالح، لأن عدم الصلاح يحجب الإجابة. علشان كده لو الواحد عنده ميت مش هيقدر يوصل له حاجة إلا لو كان هذا الإنسان صالحا. فبدأ النبي بالدعاء للصالح الأول، الحي الأول، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهدنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا. يعني بتلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بمن؟ بدأ بالحي قبل الميت، لأنه هي الحقيقة نحن نحتاج إلى أن ندخل في حيز المغفرة. لو ربنا سبحانه وتعالى قبلك من المستغفرين وقبلك من الذين غفر لهم استجيب دعاؤك. علشان كده بنقول للناس دايما أي حد يموت له ميت الاتنين بيورثوا، الحي بيورث تركة الميت والميت بيورث صلاح الحي. علشان كده اوعى تظن انه الابن لو ترك الاب ابنه وهو غير صالح انه هذا الابن سينفع اباه باي حال من الاحوال، بالعكس ده هذا الابن سيتسبب في مساءلة الاب في قبره ويوم القيامة. وبالتالي الابن الصالح هو تركة يرثها الانسان منا. يبقى عرفتم ليه الواحد منا بيربي ابنه على الصلاح؟ لصالحنا احنا، نحن نربي اولادنا على الصلاح لصالحنا، لان اولادنا لو لم يكونوا صالحين والله ما حينفعونا يوم القيامة، ولا حيقبل منهم لا دعاء ولا رجاء، ولا حيرفع لهم دعاء الى السماء. يبقى لازم الانسان يعرف انه الدعاء لا يكون الا من صالح، انما يتقبل الله من المتقين. ولذلك ربنا بيقول ايه وما دعاء الكافرين الا في ضلال. لا قيمة لدعاء غير المؤمن او غير المسلم. ايه غير المؤمن ولا غير المسلم ودعا لك ايه الدعاء هيستجاب ليه ازاي؟ خد بالك، يعني اذا الصلاح هو سبب من اهم اسباب المغفرة التي يغفر بها للحي، وبالتالي تتعدى تلك المغفرة الى المتوفى. وخدوا بالكم انا بقول متوفى مش زي الناس ما بتقول المتوفي. المتوفي دوت هو ربنا سبحانه وتعالى، الله يتوفى الانفس حين موته والتي لم تمت في منامه. انما الميت اسمه المتوفى والمرأة اسمها المتوفى. اسمع بقية الدعاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشهيدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفاه على الإسلام. ده كلام مهم جدا. هذا الدعاء الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم يوضح أنه في ناس بتعيش على الإسلام وبتموت على الكفر، بترتد، بتنكس على أعقابها، بتموت على غير الملة. كلام ده ممكن وارد، وممكن ناس تعيش على الـ الـ الـ الكفر وتموت على الإسلام. يبقى أهم حاجة إن يحصل لك الحاجتين، إنك تعيش على الإسلام وتموت على الإسلام. من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام. أنا الكلام ده مهم جدا، لأنه أنت لو بصيت في الآية المولى سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ قل إن إيه صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. لما يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي أهو ومماتي، يعني إيه ومحياي ومماتي؟ يعني أنت لازم تحيا حياة المسلم. أنت تسأل نفسك هل حياتك دي حياة الإسلام؟ خد بالك فأحييه على الإسلام، إنما أحييه على الإسلام بمفهوم الإسلام مش بمفهومك أنت. أصل كل واحد فينا بيحيا حياة يقولك والله أنا مسلم وراضي ومقتنع وعندي تصالح مع نفسي. غلط. هو لابد أن يكون عملك أو حياتك مرهونة بمراد الله سبحانه وتعالى، بالشرع الله عز وجل. في الحالة دي يبقى أنت عشت على الإسلام، حياتك على الإسلام، والممات بيكون على الإسلام بعد ذلك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني ما تموتش على معصية، ما تموتش على إغضاب الله، ما تموتش وانت تارك الشرع، ما تموتش وانت تارك للصلاة، ما تموتش وانت بتكره أهل الله سبحانه وتعالى. فهذا دعاء عظيم جدا، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. ده دعاء الحبيب صلى الله عليه وسلم. اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة. هم حاجتين اتنين لازم تاخد بالك منه، وحدانية الله وإثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم.
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير. في مرة من المرات مات صحابي جليل عليه رضوان الله هو سيدنا عثمان بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم على قبره يقول للصحابة كلمة عظيمة جدا، عارفين يقول لهم إيه؟ يقول لهم استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. يبقى الميت منتظر دعاء الحي. دعاء الحي بيعملوا إيه؟ دعاء الحي شفاعة. لذلك مر رجل على قبور بعض الناس وقال لا إله إلا الله، ثم جلس بجوار تلك القبور ونام، أخذته سنة من النوم. فلما نام هذا الرجل جاءته الأموات في المنام الذي كان ينامه، جاءوه في الرؤيا وقالوا له يا عبد الله سمعناك وأنت تمر علينا وتقول لا إله إلا الله، والله الذي لا إله غيره حسدناك عليها ووددنا لو أننا أخذنا من الله ساعة بملء الأرض ذهبا نقول فيها لا إله إلا الله ونذكر الله فيها ثم نعود إلى التراب والموت مرة ثانية. اغفر يا رب لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. هيا نؤمن وندعو لموتانا وموتى المسلمين. اللهم أمين. الله.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والشوق إلى لقائك، لا يمكن أن نشتاق إلى ربنا سبحانه وتعالى إلا أن نحبه، ولا يمكن أن نحبه إلا أن نتعرف على أسمائه وصفاته وعظيم نعمه. بائع يدعو ربه. كنت في أحد الأسواق في البلاد العربية وإذا بي أسمع بائعا يكرر وهو يبيع متاعا له ويقول: يا جبار ارزقني، يا جبار ارزقني. فقلت في نفسي: لو قال يا رزاق ارزقني، يا كريم ارزقني، لعله أولى وأفضل وأصح وأسد. لأن الجبار في خاطري أنه ما يدعى به إلا على الطغاة والظلمة: يا جبار اقسم ظهورهم، يا جبار اقتل الطغاة، يا جبار أهلك هؤلاء الظلمة. فلما عدت إلى معاني اسم ربنا سبحانه وتعالى الجبار، وإذا فيه من المعاني ما لا يخطر لنا على بال. نعم، اسم الله عز وجل الجبار الذي ورد في نهاية سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. الله سبحانه وتعالى هو الجبار، ومن معاني الجبار هو العظيم. يقولون نخلة جبار، يعني نخلة عظيمة. من معاني اسم الله عز وجل الجبار العالي، فالله سبحانه وتعالى هو العلي العظيم، وهو في عليائه مستوٍ على عرشه. ومن معاني اسم الله الجبار اللطف والرحمة والرفق والعطاء لعبده، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يجبر كسر قلوبنا، هو الذي يجبر ضعفنا بشيء من القوة، يجبر فقرنا بشيء من الغنى، يجبر مرضنا بشيء من الصحة، يجبر بلاءنا بشيء من العافية. من هو الذي يجبر كسر الإنسان، سواء كان هذا الكسر حقيقيا ماديا أو معنويا؟ هو الله سبحانه وتعالى الجبار. فلا مانع أن تقول: يا جبار أجبر كسر قلبي بما حصل لي من فقد حبيبي، يا جبار أجبر كسر ضعفي. فالله سبحانه وتعالى هو الجبار، هو الرحيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الحديث الصحيح في ركوعه وفي سجوده بعدما ينتهي من: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان الذي، سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. وكان يقول ذلك في سجوده بعد سبحان ربي الأعلى: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. فالله سبحانه وتعالى هو الجبار العظيم، والله سبحانه وتعالى هو الجبار الرحيم. وكذلك أمام هذا الاسم العظيم ينبغي للإنسان أن يتواضع. ما الذي تملكه يا أيها الإنسان؟ كم طولك؟ كم عرضك؟ ما عندك من الإمكانيات والقدرات أمام قدرة الله سبحانه وتعالى، أمام علم الله، أمام رحمة الله؟ كم تحمل من الأثقال؟ ستتوقف. كم ترى في بصرك؟ ستتوقف. كم تسمع من الأصوات؟ ستتوقف عند حد قريب، لأنك ضعيف. فإياك أن تتلبس بلباس الكبرياء وهو ليس لك ولا يناسبك. إذن ما الذي يناسبني كعبد ضعيف مسكين؟ يناسبك التواضع، يناسبك الذلة لربك سبحانه وتعالى حتى يرزقك العزة أمام خلقه، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. يناسبك أن تدعو هذا الجبار، أن تلجأ إليه، أن تركن إليه، فقد ركنت إلى قوي عزيز سبحانه وتعالى. إذن تواضع لربك، واعلم أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن تواضعوا حتى لا يبغي بعضكم على بعض ولا يفخر بعضكم على بعض. تواضع لرب العرش علك ترفع، فما خاب عبد للمهيمن يخضع.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: الكفاءة والخيار. عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة. فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني. قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصالوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد، فكرهته، ثم قال: انكحي أسامة، فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. أخرجه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعته. قالت: يا رسول الله، تأمرني؟ قال: إنما أنا أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. أخرجه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان في بريرة ثلاث قضيات، أراد أهلها أن يبيعوها ويشترطوا ولاءها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتريها وأعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق. قالت: واعتقت. فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها. قالت: وكان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: هو عليها صدقة وهو لكم هدية، فكلوه. أخرجه مسلم. وعن فيروز الديلمي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان. قال: طلق أيتهما شئت. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن الحارث بن قيس رضي الله عنه قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهن أربعة. أخرجه أبو داود وابن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير أربعا منهن. أخرجه الترمذي وابن ماجه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا. أخرجه الترمذي وابن ماجه. عشرة النساء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت، واستوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. استوصوا بالنساء خيرا. أخرجه البخاري ومسلم. وعن معاوية القشيري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. أخرجه أبو داود وابن ماجه. وعن الأسود رضي الله عنه قال: سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. أخرجه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. أخرجه الترمذي وابن ماجه. وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحك الرجل مما يخرج من الأنفس، وقال: بما يضرب أحدكم امرأته ضرب الفحل ثم لعله يعانقها. أخرجه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. أخرجه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول

وسلم في غزاه، فلما أقبلنا تعجلت على بعير لي قطوف، فلحقني راكب خلفي فنخس بعيري بعنزة كانت معه، فانطلق بعيري كأجود ما أنت راء من الإبل. فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما يعجلك يا جابر؟ قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بعرس. فقال: أبكرا تزوجتها أم ثيبا؟ قال: قلت: بل ثيبا. قال: هل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قال: فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتى ندخل ليلا، أي عشاء، كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. قال: وقال: إذا قدمت فالكيس الكيس. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا الذي أسأم. فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. أخرجه البخاري ومسلم.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. هناك قضية مهمة جدا، هي الرقابة على ما ندخله على عقولنا من أفكار، وما ندخله على معتقداتنا من مفاهيم. ومن الواضح أن التثبت والتبين مبدأ إسلامي، وقد طلب الله جل وعلا منا ذلك حين قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لم يكن التثبت والتبين والاستيضاح والتأكد والتريث تجاه كل ما نرى ونسمع لم يكن مطلوبا كما هو مطلوب اليوم. كانت الشائعات تسير في حالة من الغفلة، في حالة من البداهة، في حالة من الطبيعة، لكن الشائعات الآن تصنع صناعة. هناك أجهزة متخصصة في صناعة الشائعات وبثها، وقد تبين أن بعض الصحفيين يزيفون الأخبار عن بلادهم ويرسلونها إلى مجلات أجنبية كبرى، وتقوم تلك المجلات بنشرها ثم يعيدونها إلى بلادهم على أنها من مصادر غربية موثوقة. بهتان وتزوير وتزوير. والمتلقي العادي المسكين يقول لك: قالت الواشنطن بوست كذا، وقالت نيويورك تايمز كذا، وقالت الجاردن كذا، وقالت كذا، وهي في الأساس شائعات سربها أناس من بلادهم إلى هنا. نحن الآن مطالبون مطالبة شديدة بأن ننتبه، لأنه ليس كل ما يقال صحيحا. والمشكلة أن الشائعة الواحدة الآن لا تسير بها الركبان، وإنما يسير بها الأثير، فتنتشر في لمح البرق، وهناك كثيرون يصدقون كل ما يقال. المهم دائما ألا نتخذ موقفا، وألا ننظم ردود فعل بناء على شائعة من الشائعات حتى نتأكد ونتثبت من صحتها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعاد مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة موقف في حياة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مع شاب جاي هاجر عشان يعيش مع النبي عليه الصلاة والسلام. نسمع الحديث الأول عن عبد الله بن عمرو. قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبواي يبكيان. فقال عليه الصلاة والسلام: ارجع عليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. كنز النهاردة كنز رائع في بر كل إنسان بأبوه وأمه. بوجه كلام لنفسي ولكل واحد مش مدرك قيمة الأب والأم عند ربنا وعند سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. مبدئيا الهجرة تغفر ما قبلها. أي واحد في حياة النبي كان يهاجر للنبي عليه الصلاة والسلام كل ذنوبه تتغفر، فالهجرة مقام كبير جدا، ولقب المهاجرين لقب كبير في الإسلام. تاني حاجة، رفقة النبي وصحبة النبي دي جنة الدنيا والآخرة، لا يضاهيها سعادة في الدنيا ولا في الآخرة. تالت حاجة، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام محتاج كل رجل يساعده في الدعوة ويساعده في الجهاد في الأيام اللي كانت بتحارب فيها الدعوة في بداية الإسلام. كل ده ورغم كل ده سيدنا محمد يرجع شاب ويقول له: لو أنت بتحبني فعلا سيبني، ما تعيش معايا، ما تعيش جنبي في المدينة، ما تصليش ورايا وتسمع القرآن من قلبي ومن فمي، لو عندك مسألة ما تجيش تسألني أنا، لا روح عيش مع أبوك وأمك، صلي في المسجد اللي تحت بيتك واسأل حد من العلماء، وعيش مسلم قريب من ربنا حتى لو انت بعيد عني لكن قريب من أهلك. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول له: واحد سيبني بس عيش بالمعروف مع أبوك وأمك. يا سيدنا محمد، وهو في حاجة في الدنيا تضاهي صحبتك والقرب منك والصلاة وراك، وإن أنا لو عندي مشكلة أسألك وترمي بين إيديك وانت تحليلي مشاكلي؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيقول: مراد الله اوعى تسيب أبوك وأمك عندهم حزن عليك وتروح تعيش مع النبي عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم: وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. سبيل المؤمنين، سبيل المنيبين الصالحين بين يدي الله ورسوله، هم الناس البارين بأهلهم. أما الشخص اللي بيبكي أبو أمه، القاسي على أبو أمه، المتجاهل لأبو أمه، اللي عايش ند لأبو أمه، سيدنا محمد بيقوله ده مش سبيل الصالحين. إذا كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في كنز النهاردة بيقوله واحد يعيش مع أهلك كأنك عشت معايا، فأنا بقول لكل واحد دلوقتي بعيد عن عصر النبوة، إذا كنت عايز رفقة النبي في الآخرة فصاحب أهلك بالمعروف. سيدك النبي عليه الصلاة والسلام رجع واحد كان عايز يهاجر ويعيش معاه في المدينة وقال له: أهلك أولى بالصحبة، كده كأنك صاحبتني. يا رب ارزقنا الرحمة والحنية والسكينة والتواضع في قلوبنا تجاه أهلنا حتى ننال شرف صحبة النبي عليه الصلاة والسلام في جنات الآخرة. ربنا يفهمنا ويعلمنا ويهدينا وينجينا، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد.

وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا. جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا، ما زلت أسجي رجايا.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين. أيها الإخوة الأحباب، أينما كنتم أسعدكم الله بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن معا في حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا، نستضيف فيها كالمعتاد شيخنا الفاضل فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، آيات متعددة كلها تشير إلى نقاط ضعف في الإنسان. سأبدأ بالأولى من سورة النساء: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. لماذا خلق ضعيفا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. فيما أرى أن الإنسان خلق ضعيفا ليفتقر في ضعفه فيسعد بافتقاره، ولو خلق قويا لاستغنى عن الله بقوته فشقي باستغنائه. جعله أقرب إلى الإيمان، أقرب إلى التوكل على الله، أقرب إلى مناجاته، أقرب إلى دعائه، أقرب إلى القرب منه. الله عز وجل ذاته الكاملة، أصل الجمال والكمال والنوال. فالإنسان ضعيف يقوى بالله، جاهل يعلم بالله، شارد يجتمع على الله. فكل ما عند الله خير، خير مادي ومعنوي وآني ومستقبلي. فإذا عرفت الله عرفت كل شيء. فالله عز وجل لو جعله قويا لاستغنى بقوته فشقي باستغنائه، جعله ضعيفا ليفتقر في ضعفه فعندئذ يسعد بافتقاره.
0: إذن هي نقطة ضعف لكنها لصالحه.
1: لكن الصحابة الكرام قمم البشر وفيهم سيد البشر، في بدر افتقروا فانتصروا، هم وفيهم سيد البشر، في حنين لم ينتصروا،
0: لم يفتقروا لأنه.
1: وقال بعض العلماء: لو انتصر الناس في أحد لسقطت طاعة رسول الله، ولو انتصر الصحابة في حنين لسقط التوحيد. فلا بد من معالجة، والبطولة أن نعالج ونحن في الدنيا
0: قبل فوات الأوان.
1: سهلة جدا، بعد فوات الأوان انتهى الأمر.
0: إذا أريد مثلا سيدي، يعني هذه الآلة التي تقولون آلة عظيمة النفع في مسرى التيار، هذه نقطة الضعف.
1: فيوز.
0: نعم.
1: يعني وصلة صغيرة جدا، ضعيفة جدا، على حرارة معينة تسيح، فإن ساحت انقطع التيار.
0: هذا الضعف في الإنسان.
1: هذا الضعف. يعني جهاز كمبيوتر حقه 50 مليون، في أجهزة عملاقة، في بالوصلة الكهربائية منطقة ضعيفة جدا، يعني الشريط ضعيف جدا، على حرارة معينة يسيح، فإذا ساح قطع التيار.
0: نعم.
1: هذا اسمه الفيوز.
0: نعم.
1: يوضع هذا القسم من التيار
0: ضمانا لسلامة الآلة،
1: ضمانة وسلامة. نعم. فالإنسان إذا آمن بالله يرى أن المصائب ضمان لسلامته، وسميت المصائب مصائب من الإصابة، تصيب الهدف. في كبر، وقف موقف في ذل، في إسراف ضيق الله عليه، في تجاوز حجمه الله. فالمصائب تأتي مصائب. أنا أقول كلمة، هذا من إيماني، حينما يكشف للإنسان يوم القيامة سر ما أصابه من مصائب، يجب أن يذوب محبة بالله،
0: لأنها لصالحه.
1: لصالحه. مثل إذا كان أب عنده ابن ذكي بس مهمل، فضيق عليه، عالجه بأنواع عديدة إلى أن جعله بأعلى شهادة. هذا الزواج اشترى بيت، له مكان اجتماعي، دخل جيد جدا، بيقول لك: لولا فضل أبي، لولا شدته حينما كنت صغيرا ما كنت بهذا المرتبة.
0: لا.
1: لو واحد أهمل والده وما درس، ما تعلم، ما حقق شيء إطلاقا، كل أصدقائه كانوا بمراتب عليا، فقام نقم على والده: لما لم تعالجني ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم؟ فيقولوا: ربنا لولا
0: أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك.
1: في المصيبة رسالة.
0: نعم سيدي، الآية الثانية بنفس في الموضوع نفسه.
1: نعم.
0: من سورة المعارج أيضا: إن الإنسان خلق هلوعا.
1: نعم.
0: إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فكيف ينجو الإنسان
1: هذا الطبع
0: من هذه
1: الإنسان كإنسان نقاط. بالمناسبة حينما تأتي كلمة الإنسان معرفة بأل الإنسان قبل أن يعرف الله.
0: نعم. الإنسان بأصل خلقه،
1: أي إنسان. نعم. بأي مكان، بأي زمان، بأي جنسية، إن الإنسان خلق هلوعا. يعني قال له الطبيب: أنت بتعيش شهرين، في معه ورم خبيث مات بعد يومين ما تحمل.
0: نعم.
1: إن الإنسان خلق هلوعا. لو لم يخلق هلوعا ما كان تاب وما استفاد ولا التزم ولا أطاع. لذلك هذا الضعف لصالحه، كالفيروس تماما. قال والله مر معي مرة في كمبيوتر طبي طبع نقطة ما بيعطيك 12 تحليل، هذا الكمبيوتر فيه فيوز، لو استخدم استخدام خاطئ بيقطع الفيوز،
0: منضحي بشيء بسيط مقارنة.
1: سلم الجهاز
0: كاملا. إذا مسه الشر جزوع، لا يصبر على الشر،
1: صيغة مبالغة،
0: جزوع
1: كثير الجزع.
0: نعم.
1: نعم.
0: ضد الصبر الجزع.
1: نعم.
0: وإذا مسه الخير
1: منوع.
0: لأن كيف ينجو؟ قال: إلا المصلي.
1: نعم. يعني بالاتصال بالله أخذت منه الطمأنينة، الأمن، أخذت منه التوفيق، أخذت منه الصبر، أخذت منه التفاؤل، أخذت منه الإيمان بالآخرة تسوى فيها الحسابات. الإنسان لما بيعرف الله: ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب لك من كل شيء. يعني هو الحقيقة إن عرفت الله عرفت كل شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، والكريم واللطيف والرحيم والعدل، يسمعك. لا أنت، أذكر مرة أخ قال لي: سافرت إلى بلد نفطي حتى أرتزق. قال لي في الطيارة، قال لي: والله شفتاي ما حركتهما. عم يناجي ربه، يا ربي
0: نداء خفية،
1: نداء خفية، إذا كان وفقتني لحتى عمر لك جامع. أنا ذاهب إلى مكان على الساحل، بهذا الجامع صليت، فاستقبلني على فنجان قهوة، قال لي قصة، قال لي: والله بالطيارة ما تكلمت كلمة، بس نويت أن أبني له جامع في هذا المكان.
0: سمعه الله.
1: أبدا. الله ينتظر. يعني الله عز وجل خلقنا ليرحمنا، والدليل: إلا من رحم ربك
0: ولذلك خلقه.
1: ولذلك خلقه، خلقنا ليرحمنا وليسعدنا وليوفقنا، خلقنا لنسعد في بيتنا وفي عملنا وفي حياتنا. إلا من رحم ربك ولذلك خلقه.
0: أيضا سيدي، في السياق نفسه وفي نقاط الضعف في الإنسان، هناك نقطة ضعف أخرى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. يستعجل.
1: لو كان مهول ما في جنة. شوف.
0: نعم.
1: مهول يعني هو بيعيش للمستقبل، الآخرة واضحة. أما في شيء مادي أمامك، في بيت رائع بس قسط ربوي،
0: يستعجل،
1: في امرأة جميلة بس ما فيها دين حبيناها، ما دام ما في إيمان بالآخرة بيستعجل. لو كان مهول بيأخر ما لا يرقى، لأنه هو عجول
0: يعاكس طبعه،
1: ضغط على طبعه واختار الآخرة.
0: نعم.
1: يعني مرة رأيت امرأة محجبة حجاب كامل، قلت: يا ربي هذه عندها مفاتن أي فتاة أخرى، خافت منك فحجبت مفاتنها على الناس. لا عندك أجر كبير.
0: هي لم تستعجل
1: أبدا،
0: طلبت الأجر الآجل
1: أبدا
0: وليس العاجل.
1: هي البطولة وهي الذكاء. سيدي المؤمن ذكي جدا، بطل متفوق، جمع بين خيري الدنيا والآخرة.
0: نعم. أيضا سيدي،
1: وما من شهوة
0: نعم
1: أوضعت فينا إلا جعل الله لها قناة نظيفة طاهرة، تسريك لها. حرمان ما في، بس في تنظيم.
0: نعم، في سورة الأنبياء سيدي في المعنى نفسه، لكن يعطي ومضة جديدة. قال: خلق الإنسان من عجل كما تفضلتم، يحب العجلة، سأريكم آياتي فلا تستعجلون. كأن الله يشير يعني النصر قادم، لكن أنت اصبر.
1: لو أنك إذا فعلت عملا صالحا يأتيك الجواب الإلهي فورا، لوجدت الناس ملايين مملينة ينفقون أموالهم ليتضاعف دخلهم، ألغي الاختيار. لكن لا بد من مسافة بين عملك الطيب وبين المكافأة حتى يقيم هذا العمل، يكون هدف الله، هدف الدار الآخرة، هدف القرب من الله. لو كان في جزاء قريب، العقاب قريب والمكافأة قريبة، ألغي الاختيار. لا بد من طاعة لله، وقد يكون في مشكلة تبقى هذه المشكلة، لكن بعد حين يأتي الفرج.
0: وهذا ينطبق على النصر: خلق الإنسان من عجل، سأريكم آياتي. النصر قادم وآيات الله قادمة، لكن لا تستعجل،
1: لأنه انتظر. خلق من عجل، يرقى بهذه العجلة. أنه اختار شيء خلاف طبعه،
0: يرقى باختيار الآجل،
1: اختار خلاف طبعه.
0: نعم، جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء إلا أن أشكر لكم حسن المتابعة، سائلا المولى جل جلاله أن نلتقيكم دائما على خير. إلى الملتقى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.